0: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وفي رواية لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يدع سنة الفجر لا في حضر ولا في سفر صلى الله عليه وسلم. ومن أحاديث فضائل صلاة الفجر في جماعة أن من يصليها يكون في ذمة الله في حفظه ورعايته، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أي في أمان الله وفي جواره، استجار بالله، والله تعالى قد أجاره، فلا ينبغي لأحد أن يتعرض له بضر أو أذى، فمن فعل ذلك فالله تعالى يطلبه بحقه، ومن يطلبه لم يجد مفرا ولا ملجأ، وهذا وعيد شديد لمن يتعرض للمصلين بالأذى. ومما يرغب به الأبناء لحضور صلاة الفجر مع الجماعة أنها صلاة مشهودة تشهدها الملائكة مع المصلين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. صلاة الفجر في جماعة نور لصاحبها يوم القيامة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ولنقل لأبنائنا بأن حضور صلاة الفجر والعصر في الجماعة عصمة من دخول النار وضمانا لدخول الجنة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، أي الفجر والعصر. كما أن صلاة الفجر في جماعة تعدل قيام ليلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. ومن أحاديث الترهيب التي تذكر للأبناء كي يهتموا بصلاتي الفجر والعصر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في المنام أتاه آتيان فانطلقا به، فمروا على رجل مضطجع وآخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الملكين عن خبره قال: أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. فاتقوا الله يا أخواني الذين تنامون عن الصلاة المكتوبة، خاصة الفجر والعصر، وقت نوم وراحة. اتقوا الله في أنفسكم، وانتبهوا لمستقبلكم، انتبهوا لحياتكم الأخروية، بل أداء الصلاة مع الجماعة فيه السعادة في الدنيا والفوز برضا الله ودخول الجنة. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يرجع البيت ما يجد الأهل ولا يجد المال، هذا أمر خطير وحزين. كذلك الذي تفوته صلاة العصر مع الجماعة عليه أن يحزن على نفسه، إذا فاتت الأبناء صلاة العصر مع الجماعة عليه أن يحزن عليهم، عليه أن يذكرهم ويحذرهم ويشجعهم على أداء الصلوات مع الجماعة. ينبغي على الوالدين اتخاذ الأسباب المعينة على حضور الأبناء لصلاة الفجر، كتعويدهم أداب النوم المتمثل في الوضوء قبل النوم والأذكار، الحرص على النوم المبكر، البعد عن السهر المفرط، وعقد النية على القيام لصلاة الفجر، وضبط المنبه، منبه الساعة، منبه الهاتف، التقليل من الطعام قبل النوم، وذكر قصص الصالحين والعلماء، وحرصهم على تعويد أبنائهم أداء صلاتي الفجر والعصر في جماعة. ولنبين لأبنائنا كلام ابن مسعود رضي الله عنه حينما ذكر حال الصحابة مع صلاة الجماعة، فكان يقول: ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيت الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ولنذكر لأبنائنا حال السلف الصالح في محافظتهم على صلاة الجماعة، فهذا سعيد بن المسيب يقول: ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ 40 سنة، وسمع عامر بن عبد الله بن الزبير المؤذن وهو يجود بنفسه فقال: خذوا بيدي، فقيل: إنك عليل، قال: أسمع داعي الله فلا أجيبه، أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فلا أجيب. فأخذوا بيده فدخل مع الإمام في صلاة المغرب فركع ركعة ثم مات. هذا حسن الخاتمة. وكان سعيد بن عبد العزيز إذا فاتته صلاة الجماعة بكى، فاته الأجر العظيم، كيف له أن يعوض هذا الأجر الذي فاته. وروي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: حفظتني أمي القرآن وأنا ابن 10 سنين، وكانت توقظني قبل صلاة الفجر تسخن له ماء الوضوء في ليالي بغداد الباردة، وتلبسني ملابسي ثم تتخمر وتتغطى بحجابها وتذهب معي إلى المسجد لبعد بيتنا عن المسجد ولظلمة الطريق. فلنحرص جميعا على تعويد أبنائنا المحافظة على أداء الصلوات الخمس مع الجماعة، خاصة صلاتي الفجر والعصر، لما لهما من فضل كبير، فمن يحافظ عليهما يسهل عليه المحافظة على بقية الصلوات، وهما صلاة البردين: الفجر أبرد أوقات الليل، العصر أبرد أوقات النهار، وفيهما مجاهدة النفس ومخالفتها، فالنفس تهوى النوم والراحة، وفي مخالفتها الفوز والفلاح. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يعينني وإياكم على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: العمانيون والبحر أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
3: من الطرق القديمة التي ورد ذكرها من المؤرخين والجغرافيين الأوائل الطريق الذي يربط بين ظفار وشرق بلاد العرب حتى بلاد سومر في العراق. فالطريق البري يبدأ من ظفار غربا عن طريق النجد إلى جنوبي مدن الجزيرة العربية مثل شبوة وحضرموت، ثم شمالا إلى نجران حتى غزة. ويذكر لنا المؤرخ سترابو أن الرحلة البرية تسلك طريقا مباشرا عبر منطقة الربع الخالي. ويذكر ابن المجاور أن هناك طريقا تسلكه القوافل التجارية يربط بين ريسوت في ظفار وبغداد، وأن السلع الهندية والأقمشة كانت تنقل عبر ذلك الطريق من الهند إلى بغداد، وتنقل إلى الهند تجارة تلك المنطقة. ويشير أيضا إلى وجود طريق تجاري بين مرباط وطاقة القديمة، وعبر هذا الطريق كان العرب يجلبون الجياد مرتين في العام ويقايضونها بالعطور والسلع الفاخرة. ووجدت بميناء مرباط آثار تعود إلى العصر الحديدي وإلى العصور الإسلامية الأولى، وكان أحد الموانئ الرئيسية لتجارة اللبان كما ورد في أحد مؤلفات ابن سينا وفي كتاب صفة جزيرة العرب للهمداني في القرن التاسع الميلادي، وكان أيضا ميناء رئيسا في تجارة الخيل في القرن الثاني عشر الميلادي. للتعرف على ميناء مرباط وأهميته ونشاطه التجاري نستمع إلى الباحث في التاريخ سعيد بن خالد العمري الذي قال:
4: فيما يتعلق بميناء مرباط، ميناء مرباط ميناء تاريخي قديم جدا ورد ذكره في المصادر القديمة. في بعض التنقيبات الأثرية المتأخرة وجدت آثار في هذا الميناء تعود للعصر الحديدي، وبعضها يعود للعصور الإسلامية الأولى. هذا الميناء ورد ذكره في القرن الثالث الهجري في كتاب ابن سينا عندما ذكر الكندر وهو اللبان وفوائد العلاجية، ثم قال أن السفن تجلب الكندر من بلد يقال له المرباط، في وهذا في إشارة مهمة جدا لتجارة اللبان في العصور القديمة في هذا الميناء. أيضا ورد ذكر ميناء مرباط في كتاب صفة جزيرة العرب للهمداني في نفس القرن، في القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي، وذكر بعض الأحداث المرتبطة بميناء مرباط وميناء حاسك وريسوت أيضا في نفس هذه الفترة، من بعض الهجرات السكانية وبعض الأحداث المتعلقة بتلك الفترة. ورد كذلك ميناء مرباط أو بندر مرباط كما هو الاسم الشائع في معجم البلدان لياقوت الحموي، ووصفه ياقوت الحموي بأنه فرض الظفار ومرسى ظفار، وذكر أن هذا الميناء كثر ذكره على أفواه التجار، حتى أن ياقوت الحموي يذكر أنه التقى ببعض تجار مرباط في جزيرة كيش وهي جزيرة قيس في الخليج العربي، وفيها إشارة للنشاط التجاري في ميناء مرباط مع المواني في تلك الفترة.

وردت في أكثر من مصدر، منها كتاب السلوك في طبقات العلماء والملوك للجندي في القرن الثامن الهجري وبعض المصادر الأخرى. وهذه التجارة ظلت منتعشة ونشطة في ميناء مرباط إلى القرن السادس عشر الميلادي، انقطعت بسبب الحملات البرتغالية الذين احتلوا أولا موانئ الهند وهي الموانئ المستوردة لتجارة الخيل، ثم وصل الغزو البرتغالي إلى الموانئ العمانية وهي الموانئ المصدرة، من ضمنها مرباط وقلهات وصحار. فانقطعت تجارة الخيل من ميناء مرباط من تلك الفترة. أيضا اشتهرت مرباط بتجارة اللبان، وياقوت الحموي في معجم البلدان يذكر أن اللبان ينبت في جبال مرباط ومنها يحمل إلى المشارق والمغارب. كذلك الإدريسي في خارطة الإدريسي في القرن السادس الهجري في كتاب نزهة المشتاق واختراق الآفاق حدد مرباط وحاسك وجزر خرتان ومرتان على هذه الخارطة، وذكر الإدريسي أن اللبان يحمل من مرباط إلى سائر الدنيا. وهذه إشارات قديمة وتاريخية لقدم تجارة اللبان في ميناء مرباط. كذلك ورد ميناء مرباط في الرحلات الصينية تقريبا في القرن الرابع عشر الميلادي، وذكروها باسم مالومو، وفي بعض المصادر الصينية باسم مالوبا، وذكروا أيضا ميناء ظفار باسم نوفا. وهناك أكثر من ميناء عماني ورد في المؤلفات الصينية. في الوثائق البرتغالية في القرن السادس عشر الميلادي ورد ذكر ميناء مرباط باسم نرباط، وذكر أنه يصدر اللبان، وحددوا المسافة بينه وبين ميناء ظفار بسبعة وعشرين درجة. استمر ميناء مرباط مصدر رئيسي للبان إلى الهند، وورد أيضا ذكره في المؤلفات الأجنبية والمؤلفات العربية في كتاب الخليج بلدانه وقبائله. يذكر مايلز أن السفن تحمل اللبان من ميناء مرباط إلى الهند، وذكر أنه التقى ببعض التجار القادمين من بومبي في مرباط في سنة 1884 لشراء اللبان، وذكر أنهم يتاجرون مع ميناء مرباط بنشاط كبير جدا. في القرن التاسع عشر الميلادي كان ميناء مرباط نقطة مهمة لسفن المسح الإنجليزي، وأكثر من تقرير إنجليزي لمسح الشواطئ واكتشاف الشواطئ العربية الجنوبية خاصة الشواطئ العمانية الجنوبية، كانت مرباط هي قاعدة عمليات هذا المسح البحري. فعلى سبيل المثال ستافورد هينز في سنة 1885 اتخذ مرباط قاعدة لإجراء عمليات المسح البحري على طول ساحل بحر العرب، وكذلك ساوندرز في 1884. من رحال الأجانب الذين وصلوا إلى ميناء مرباط وذكر بعض المعلومات الهامة عنها تيودور بنت في سنة 1895، وذكر أنه رأى العديد من السفن القادمة من عدن ومن مسقط كانت ترسو في ميناء مرباط. استمرت تجارة اللبان نشطة جدا ومزدهرة جدا في ميناء مرباط إلى حدود فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية، وكان السفن تشحن كميات كبيرة جدا من اللبان إلى الهند خاصة ميناء بومبي. لكن بعد الحرب العالمية الثانية أصيبت تجارة اللبان والتجارة العالمية بشكل عام بكساد أدى إلى ركود هذه التجارة وتوقفها بشكل كبير جدا، وتحولت بشكل مؤقت من ميناء مرباط إلى ميناء عدن، وكانت تصدير إلى ميناء عدن لكان بكميات أقل من تلك التي

0: كانت تصدر إلى بومبي، واستمرت هذه العمليات تصدير اللبان تقريبا إلى بداية فترة الستينيات ومنتصف الستينيات، ثم توقفت لبعض الأحداث التي يعني شهدتها المنطقة. من التجارات المشهورة اللي كانت نشطة ومزدهرة في ميناء مرباط في فترة الستينات المتأخرة، كان ميناء مرباط يصدر بعض المنتجات المحلية البحرية اللي كانت تعرف في هذاك الوقت باسم القشاش والفيلح وبعض الأسماك المجففة اللخم وغيره، وأغلب هذه المنتجات كانت تصدر إلى ميناء عدن في فترة الخمسينيات والستينيات. هناك أيضا بعض العلاقات التجارية بين ميناء مرباط ومواني شرق أفريقيا، تصدير نفس السلع اللبان والسلع الأخرى، ويتم استيراد السلع وأهمها كان الخشب، استورد من ميناء زنجبار ومن ميناء منباسة. إذا تكلمنا عن العلاقات التجارية، العلاقات الثقافية بين ميناء مرباط والموانئ العمانية، فكان من أكبر الصور للترابط الثقافي والاجتماعي بين مينائي مرباط وصور. كثير من النواخذة والربابنة السوريين ارتبطوا بعلاقات كبيرة جدا في ميناء مرباط، وكان لهم أيضا سكنة ومنازل في ومصاهرات اجتماعية في ميناء مرباط. هذا الاندماج، إذا صح لنا التعبير، الاندماج الثقافي أو الثقافة المشتركة بين هذه المينائين سواء على الصعيد الثقافي أو البحري أو الاجتماعي، حتى أن الثقافة البحرية بين ميناء صور وميناء مرباط وصلت لتقريبا حد الاندماج إذا وصف يعني صح التعبير. من الموانئ العمانية أيضا اللي ارتبطت بميناء مرباط ميناء قلهات، خاصة في القرن السادس الهجري، في أكثر شيء كان الارتباط بين ميناء مرباط وميناء قلهات وميناء سيراف في الخليج العربي في تجارة الخيل. كانت تجارة الخيل تأتي من ميناء سيراف ومن ميناء قلهات إلى ميناء مرباط حسب بعض المصادر التاريخية. أيضا هناك بعض الموانئ الغير العربية مثل ميناء عدن، ميناء الحديدة في اليمن، موانئ البحر الأحمر. ارتبط أيضا ميناء مرباط بعلاقات تجارية وثقافية مع موانئ الهند، خاصة ميناء بومبي. السلع التي كانت تجلب من ميناء بومبي كان يرافقها أيضا بعض مثل أحيان بعض البحارة وبعض النواخذة يجلبون معهم كتب مطبوعة، طبعات طبعا قديمة، بعضها لا يزال موجود، يعني طباعة حيدر أباد وطباعة بومبي، خاصة الكتب الدينية والمصاحف القديمة. أيضا من ضمن الترابط الثقافي بين هذه المواني أو ما نقدر نسميه ثقافة المواني، ثقافة الملابس وثقافة بعض العادات المجلوبة عبر هذه المواني.
1: العمانيون والبحر.

0: كان الظفار قديما تسمى بأسماء مختلفة مثل بلاد بوند عند الفراعنة، وأوفير عند الرومان، وأوبار عند بعض المؤرخين الأجانب والمسلمين. ودلت الاكتشافات الأثرية التي أجرتها البعثة الأمريكية في حصن سماهرم الميناء الشهير لتصدير اللبان أن ظفار كان يطلق عليها في الزمن القديم أوفير. ويقول العالم الأثري ويندل فيليبس أنها تزامنت مع مملكة حمير في القرن الأول الميلادي، إلا أن بعض المؤرخين يؤكد أنها سبقت هذا التاريخ بعشرات القرون وربما يزيد.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجان
2: أرض السفن.
1: مجان
2: ميناء السفن.
1: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال
1: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان. في الحلقات السابقة كنا استعرضنا من تاريخ مجان القديم الطويل العريق موضوع الصناعات، وتحدثنا عن عديد من الصناعات اللي كانت تصنع منذ الألفية السادسة قبل الميلاد، ما منها طبعا الصناعات من الأصداف والحجارة اللي بدأت فيها الصناعات في مجان، وطبعا منذ الألفية السادسة والخامسة، ثم تطورت الصناعات في الألفية الرابعة وخاصة نهاية الألفية الرابعة، وبدأ الاستخدام الفخار، وبدأ أيضا استخدام النحاس، وأيضا تكلمنا عن صناعات أخرى اللي هي بدأت بشكل جلي منذ منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد، وهي صناعة السفن. طبعا صناعة السفن قبل ذلك في مجان كانت منذ منتصف الألفية الرابعة قبل الميلاد، لكن بدأت بشكل جلي وموسع منذ منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد. وتحدثنا أيضا عن صناعة الأرجوان اللي هو نوع من الأصباغ اللي كانت تنتج في مجان، وذكرت في كتاب الطواب حول البحر الأريتري الذي زار المنطقة في القرن الأول الميلادي. وطبعا صناعة الأرجوان كانت اللي هي لون الأرجواني، الصبغة تصبغ بها الملابس، كانت موجودة في مجان، وكانت موجودة أيضا في حوض البحر المتوسط. الفينيقيين كانوا يصنعوا من هذه المادة أيضا ألوان للأصباغ وفي حوض البحر المتوسط، وكانت من أهم تجارتهم التي اشتهروا بها هناك. نواصل حديثنا أيضا عن صناعات ومنتجات مجان خلال التاريخ القديم، ونتكلم أيضا عن نوع من الصناعات اللي كانت تنتج من نوع من الحجر يسمى زبديات الحجر الصابوني أو حجر الكلورايت. حجر الكلورايت يظهر من السجل الأثري أن هذا المنتج صدر منذ النصف الأول من الألف الثالث قبل الميلاد إلى وادي الرافدين والسند، يعني منذ 3000 تقريبا قبل الميلاد إلى 2500 قبل الميلاد، هذا كان موجود المنتج، وكان يصدر إلى وادي الرافدين العراق وإلى السند الهند، فضلا عن أواني أخرى مزينة بزخرفة النقط والدوائر. وكانت هذه السلعة هي السلعة الرئيسية في التبادل التجاري المحلي، حيث وجدت في كل المقابر والمستوطنات التي ترجع لهذه الفترة التاريخية، يعني فترة 3000 إلى 2500 قبل الميلاد، وجدت في معظم المقابر والمستوطنات في عمان هذا النوع من الصناعات اللي هي تصنع من حجر الكلورايت في عمان. وقد دفنت هذه الآنية في المقابر كأوعية لحفظ نوع من الأطعمة، ويمكن أن تكون استخدمت لحفظ العسل أو التمر أو الحلوى أو العطور. وخارج مجان ثمت أواني شبيهة من الكلورايت وجدت في كل المناطق المشاركة في تجارة الخليج والهند، من مدن وادي الرافدين إلى سوسة وإيران وبلوشستان والسند، يعني آثار كثيرة موجودة في المنطقة قد تدل على أن يعني هذا النوع من الحجارة أو المصنوعات اللي كانت تصنع في مجان كانت تصدر لكل هذه المواقع. أحد هذه المعثورات مؤرخ لنحو 2100 قبل الميلاد يحمل نقشا مسماريا يوضح بأنه أهدي إلى معبد في مدينة سومرية في لجش بواسطة تاجر محلي، مما يشير إلى قيمته العالية. ووجدت هذه الأواني الحجرية أيضا في المقابر الدلمونية في البحرين، وتؤرخ إلى 2200 وإلى 2000 قبل الميلاد، وفي وادي الرافدين وسوسة، وعثر على هذه الآنية في جبانة شهداد في جنوب شرق إيران، وفي مدينة موهنجرادو بوادي السند. وقد تكون هذه الآنية قد وصلت إلى وادي الرافدين والسند بكميات كبيرة مترافقة مع الشحنات الرئيسية، طبعا الشحنات الرئيسية اللي هي النحاس، يعني كان التصدير الأساسي اللي يخرج من مجان إلى بلاد الرافدين وغيرها كان النحاس، لكن بالإضافة إلى النحاس كانت هناك أواني صنعت من أحجار الكلورايت. هذا طبعا ملخص عام عن صناعة الحجر الصابوني في مجان. ونتكلم أيضا عن صناعات أخرى اللي كانت مشهورة في مجان منذ أيضا فترة قديمة، وهي صناعة الخرز. يعني صناعة الخرز هذا كان أيضا من الصناعات اللي مشهورة في مجان ومنذ أيضا فترة قديمة جدا. ويعد الخرز أكثر المعثورات التي وجدت في المدافن، يعني أكثر المعثورات اللي وجدت في المدافن في مجان كانت من الخرز، حيث تنوعت أشكاله وألوانه ومادة صناعته. فمن أربع مدافن في طوي سليم وحدها عثر على أكثر من 600 خرزة، وفي حفيت عثر على أكثر من 400 خرزة من مدفن واحد، وفي مدفن في حفيت عثر على ما يقارب من 46 خرزة، وفي مستوطنة رأس الحد عثر على مجموعة كبيرة من الخرز بالإضافة إلى مجموعة أخرى في رأس الجنز. وقد تنوعت مادة الخرز المكتشف وتفاوتت ألوانه. فمن ثلاث مدافن في طوي سليم تم التعرف على أنواع من الخرز تباينت في مادتها الخام، تراوحت بين الخرز الخزفي وخرز من الكوارتز وخزف من العقيق وأيضا خزف من الزجاج والقيشياني والكريستال ومن الحجر ومن الذهب ومن الصدف ومن العظم ومن اللؤلؤ. يعني أنواع من الأصداف وجدت مصنوعة من العقيق، مصنوعة من الذهب، مصنوعة من اللؤلؤ. وقد أثار اكتشاف خرزة ذهبية في مدفن طوي سليم اهتماما كبيرا، حيث لم يكتشف عن أي معثورات ذهبية من نفس الفترة في مجان من قبل. وتفاوتت ألوان هذه المجموعة، فقد وجد منها الأخضر الباهت، يعني ألوان الخرز اللي عثر عليه، فقد وجد منها الأخضر الباهت والأخضر الداكن والأبيض والكريمي والأبيض المائل إلى الأخضر والأحمر المائل إلى اللون البني والبني الفاتح وغيرها من الألوان التي كانت تظهر على الخرز لحظة العثور عليه. أما أشكالها فتراوحت بين الشكل البرميلي والمستدير والمستطيل والإسطواني والكروي وعلى هيئة أقراص دائرية، وصنعت هذه الأشكال لتكون عقودا حول الرقبة أو حول المعصم ومما تتحلى به النساء. ويوحي العثور على خرز من الذهب والعقيق والكريستال والكوارتز والقيشياني وغيرها من المعادن والأحجار الكريمة بنوع من الرفاهية والتنعم ظهرت على مجتمعات تلك الفترة. يعني كانوا الناس يعيشون في رغد من العيش، وكانوا في يعني قمة التنعم، يعني كانوا يعملون عقودا من الذهب ومن العقيق ومن اللؤلؤ، وكانت ملابسهم فاخرة وفخمة من الزينة، وكانت طبعا تتزين النساء بهذه العقود حول رقبتها وحول معصمها، وكانت تمشط شعرها أيضا بمشط من العاج استورد من بلاد وادي السند، مما يدل على رفاهية كبيرة كان يعيشها المجانيون منذ 5000 عام من الآن طبعا. وأيضا يدل هذا على في الوقت نفسه على الصلات الثقافية والتجارية التي ربطتهم مع مراكز الصناعة، خاصة صناعة الخرز في العالم القديم وفي وادي السن، كما يدل على تشابه الخرز في مختلف المواقع العمانية على انتشار ثقافي بينهما. يعني هناك أيضا تواصل ثقافي في جميع مواقع مجان، يعني أن هناك تواصل وصلات قوية، ويدل كذلك على الأهمية والمكان التي وصلت إليها صلاتهم وعلاقتهم الخارجية. ويعود تاريخ بعض الخرز المكتشفة في هيلي إلى 2800 إلى 2600 قبل الميلاد. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من الحديث على المنجزات الحضارية التي كانت في مجان أنواع الصناعة والصناعة الفخمة التي كانت موجودة في مجان منذ 5000 عام من الآن أو يزيد، ونواصل حديثنا بإذن الله تعالى عن الصناعات في مجان القديمة في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لكم على المتابعة وحسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفا بشعرائها.

موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نقرأ مختارات للوشاح العربي شهاب الدين التل عفري، وهو شاعر عراقي نسبته إلى تل أعفر ومولده بالموصل. له ديوان شعر طبع بدمشق عام 2004 بتحقيق من رضا رجب، يقول عنه: هو شهاب الدين أبو المكارم محمد بن يوسف بن مسعود بن بركة الشيباني التل عفري الموصلي. ولد بالموصل في 15 من جمادى الآخرة سنة 93 و500، ومع أن المصادر تسهب في سرد نسبه إلا أننا لا نعرف عن أسرته إلا القليل، فقد ذكر صاحب عقود الجمان نسبه وقال: وكان أبوه شاعرا من أهل تل عفر. ويبدو أن الأسرة انتقلت إلى الموصل قبل ولادة شاعرنا دون أن نعرف لذلك زمنا أو سببا. وفي الموصل عاش طفولته الأولى، وذكر كل من القطيب اليونيني وابن الفرات أنه قرأ الأدب على الشيخ أبي الحرم بالموصل، كما ذكر أنه كان حافظا للأشعار وأيام العرب وأخبارها. ومما لا شك فيه أن التل عفري تلقى ثقافة إسلامية متنوعة في مقتبل عمره على يدي والده والشيوخ الذين هيأ له والده التتلمذ عليهم، وأتقن علوما شتى تظهر واضحة في شعره. وهذا ما جعل المؤرخين لسيرته يسبغون عليه الألقاب الكثيرة ويمتدحون ثقافته الواسعة، كما يمتدحون شاعريته المتفردة التي ورثها عن أبيه. وأما غزارة الشعر لديه فهي مسألة أجمع عليها كل من ترجم له، وقد قال ابن الشعار عنه أنه مكثر، وله في كل صنف من المنظوم كالموشح والدوبيت والموالية والرجز والمزدوج وكان وغير ذلك. وهو يذكر هذه الأصناف بالإضافة إلى الشعر المقفى على البحور الأخرى. وقال ابن الفرات: وكان قيما بالشعر مقدما فيه عند أدباء عصره، ومدح خلقا كثيرا من الملوك والأمراء والأعيان وغيرهم. نقرأ من موشحاته هذه المختارات. يقول التل عفري: مسفر جاء بكأس مزجت فيها السكر، قالت الندمان شمس أبرزت مع أخي البدر، أي ريم ذي معان أعجزت دقة الفكر، جاء بالكأس قبيل السحر قالت الأكياس، طاف بالشمس شقيق القمر في دجى العسعاس، خضب الراحات راح صبغه وجنة الساقي، وحمى الورد بآس صدغه يا له واقي، أرقم في كل قلب لدغه ما له راقي، ألبس الكاس ثياب الزهر خد ساقي الكاس، وحمى الورد وآس الخفر بسنان الباس، وجهه قد أطلعت بهجته طلعة البدر، خده قد أنبتت وجنته حبة الزهر، ريقه قد أبدعت خمرته حمرة الدر، ثغره يسقي مدام الدرر روحه الحساس، ويريك البان تحت الأزر عطفه المياس، خاله الزنجي في وجنته خازن الخلد، قد كساه الورد من حمرته حلة الورد، إنما يحميه من مقلته صارم هندي، حسنه يحمى بسحر الحور من عيون الناس، يحجب الأبصار عند النظر يا لها حراس، أيها الراهب ممن ترهب زالت الأوهام، انتبه فالدير فيه طرب أيقظ النوام، هات للكأس فعندي يجب شربها بالجام، أيها القسيس نقر الوتر أيقظ الشماس فاجل بالإنجيل شمس السور واسقني بالطاس. ويقول التل لعفري في موشحة أخرى: ليس يروي ما بقلبي من ظما غير برق لائح من إضمي، إن تبدى لكبان الأجرع وأثيلات النقى من لعلعي، يا خليلي قف على الدار معي وتأمل كم بها من مصرعي، واحترز واحذر فأحدى قدما كم أراقت في رباها من دمي، حظ قلبي في الغرام الوله فعذولي فيه مالي وله، حسبي الليل فما أطوله لم يزل آخره أوله، في هوى أهيف معسول اللمى ريقه كم قد شفى من ألمي، سائلي عن أحمد مما حوى من خلال هي للداء دوى، ما سواه وهو يا صاحي سوى ناشر من كل فن منطوى، بحر آداب وفضل قطما فاخش من آذيه الملتطم، العزازي الشهاب الثاقب شكره فرض علينا واجب، فهو إذ تبلوه نعم الصاحب سهمه في كل فن صائب، جائل في حلبة الفضل كما جال في يوم الوغى شهم كمي، شاعر أبدع في أشعاره ومتى أنكرت قولي باره، لو جرى مهيار في مضماره والخوارزمي في آثاره، قلت عودا وارجعا من أنتما ذا امرؤ القيس إليه ينتمي. كانت تلك مختارات من موشحات شهاب الدين التل العفري.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية على غزة، وأوامر إخلاء وعمليات نسف للمنازل في مناطق بالقطاع. هجوم أمريكي على نقاط مراقبة ومنشآت دفاع إيرانية، والحرس الثوري يتحدث عن استهداف سفن في مضيق هرمز. مع السيد وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الأردني والقطري تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد. سلطنة عمان وجمهورية النيجر تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتنمية الشراكات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين. مركز القبول الموحد يعلن أن 21 من يوليو بداية تعديل الرغبات لطلبة الدبلوم التعليم العام. بأكثر من 19 مليون ريال عماني وضع حجر الأساس وبدء الأعمال الإنشائية للمجمع الصناعي لإعادة تدوير رماد الزنك بالمنطقة الحرة بصحارة. والهيئة العمانية لضمان جودة التعليم تنتهي من تقييم 100 مدرسة خلال العام الدراسي الماضي عبر النظام الوطني لتقويم أداء المدارس. من إذاعة سلطنة عمان وفينا حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: الساعة الآن 6:05 في مسقط. صباح الياسمين يأتيكم برعاية نماء لخدمات المياه، الأصايل للمؤتمرات.

0: وسيارات جيتور.
1: هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر
3: الله أكبر.
1: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سيل عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما ما نبدأ لقائنا بترديد الدعاء. اللهم لا حيلة لنا إلا بك، ولا قوة لنا إلا بعونك، فدبر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واغفر لنا ذنوبنا بلطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. صباح العبارات الفرحة السعيدة التي تفتح لنا الأبواب المغلقة وتعانق القلوب الطاهرة، وهي تنسج بشرى تنثره عطرة وترسله شعرة مع طائر الياسمين. اليوم الاثنين الخامس من صفر 1448 هجرية، الموافق 20 من يوليو 2026. صباح الخير يا عمار، هل اليوم مختلف؟ يوم جديد وكأس العالم انتهى، والناس اللي سهران الحين ممكن في طريقهم إلى النوم. إذن إسبانيا بطلا لكأس العالم في هذه النسخة. هكذا هي الفرحة كانت لعشاق الإسبانيين ترافقهم صباحا اليوم، كون المباراة انتهت في وقت متأخر. هكذا هو تسلسل الأيام، بعد 4 سنوات يكون الموعد مع كأس عالم آخر وفرحة أخرى. إذن صحيح ما يقال أيها الصديق أن الحياة مثل السوق الكبير، تتجول فيه وتأخذ منه ما يطيب لك من المعروض، ولكن دائما تذكر بأن الحساب أمامك وأنك ستدفع ثمن كل شيء أخذته. نعم الحياة رحلة اختيار، وما نجمعه من تجارب وعلاقات ومواقف يحمل في طياته عواقب ومسؤوليات. وأنت أيتها الصديقة لا تندمي على أي يوم في حياتك، فاليوم الجديد يمنحك البهجة واليوم السيء يمنحك الخبرة، فكلاهما مهم لحياة ناجحة. هذه الكلمات تعكس أهمية تقبل تقلبات الحياة، فكل تجربة سواء كانت مفرحة أو قاسية هي بمثابة حجر أساس في بناء شخصيتك وتحقيق أهدافك. إذن أيها العزيز أيها الصديق، لا تحاول الانتصار في كل الخلافات، فأحيانا كسب القلوب أولى من كسب المواقف، ولا تحرق الجسور التي قمت بعبورها، هكذا يقال، فربما تحتاجها للعودة يوما ما. نعم في كثير من الأحيان الود والمحافظة على العلاقات الإنسانية أهم بكثير من إثبات صحة وجهة نظرك في كل موقف عابر. هكذا هي الحياة. في رحلة الياسمين اليوم معكم أحمد بن درويش الحمداني، سالم بن ضحي الصريدي، والمخرج عمار بن خالد البلوشي.

ما أجملها البس عندما تأتي هكذا تكبر الصغير وتصغر الكبير بطفلك. بس هالمرة هالمرة بس هالوردة رائعة رائعة الأخوي المحبة. ومن يرضى بالبس يريد المزيد، هذا لا شك منه يا عمار.

20 من يوليو. من كل عام اليوم 201 من التقويم الميلادي، ويبرز هذا التاريخ عالميا كذكرى سنوية ليوم القمر. يوم القمر هو اليوم الذي شهد أول هبوط بشري على سطح القمر عبر مهمة أبولو 11 في عام 1969، كما يطلق المصطلح أحيانا على أيام القمر البيض 13 و14 و15 من كل شهر هجري. اليوم الدولي للقمر هو احتفال سنوي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويهدف هذا اليوم إلى تسليط الضوء على إنجازات الدول في استكشاف القمر ورفع مستوى الوعي العام حول أهمية استكشافه واستخدام موارده بشكل مستدام، كما يعتبر فرصة للتوعية بعلوم الفلك والفضاء. من الأرض إلى السماء والقمر والنجوم والصباح وبهاء الصباح وشمسها نقول يسعد ربي صباحكم. أيها الصديق، في موضوع الدردشة اليوم اخترنا عبارة هكذا تلامسنا، تتقاطع مع حياتنا وأيضا تمتزج مع أمزجة الكثيرين منها. عبارة بسيطة ولكنها عميقة، عمق البحر وأسراره، عمق السماء وألوانها، وعمق الدروب وتفرعها. فقط نأخذ القرار لكي نستطيع أن نتمهل لفهم هذه العبارة ونعبر عنها من خلال المشاركات عبر الواتساب. بعد هذه التقدمة، ماذا تقول هذه العبارة يا عمار؟ تقول: لا تسمح لأحد أن يأخذ الأولوية في حياتك عندما تكون أنت خيارا ثانويا في حياته. يا سلام. هذه المقولة الشهيرة لخبير التنمية البشرية الراحل رحمة الله عليه الدكتور إبراهيم الفقي تلخص قاعدة ذهبية في العلاقات الصحية، وهي تدعونا لحفظ كرامتنا وتوجيه طاقتنا ومحبتنا نحو الأشخاص الذين يقدروننا ويعاملوننا كأولوية في حياتهم، ونتجنب استنزاف مشاعرنا في اتجاه واحد. لا تسمح لأحد أن يأخذ

0: فقط. يعني أنت خيار ثانوي بحياتك ولا تجعله هو الأول في حياتك. واضحة واضحة، ما نزيد. شاركونا بآرائكم عبر الرسائل عن طريق الواتساب عبر الرقم 72 442 009.
1: صحافة اليوم في صباح الياسمين.
0: هجوم يطال محطة نووية في إيران، والوكالة الدولية تدعو لضبط النفس. مساعي عمانية تشدد على تغليب لغة الحوار ووقف التصعيد في المنطقة. غدا بدء فترة تعديل رغبات طلبة دبلوم التعليم العام. وضع حجر الأساس وبدء الأعمال الإنشائية لمجمع إعادة تدوير رماد الزنك بصحار. زيت زيتون الجبل الأخضر يحصد ثلاث ميداليات ذهبية عالمية. على الصفحة الثانية نطالع هذه العناوين: بدر بن حمد يودع سفيري ألمانيا والنيبال، سلطنة عمان والنيجر تبحثان مجالات التعاون وفرص تطوير الشراكة الاقتصادية والتجارية. التعليم يؤكد بدء فترة تعديل الرغبات لطلبة الدبلوم العام 21 يوليو الجاري، أي غدا بإذن الله تعالى. توقعات بارتفاع درجات الحرارة واقترابها من 50 درجة مئوية في بعض المناطق. هذا ما أشار إليه وأعلنه المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة. سوف نقف إن شاء الله في مدخل حكايتنا مع الطقس اليوم للحديث عن هذا الأمر. نتابع قراءة العناوين: 105 ملايين ريال قيمة مشروعات الطرق المنفذة والمسندة بشمال الشرقية، إنجاز 85% من مشروع عقبة وادي بني خالد، إسناد إزدواجية الطريق اليحمدي القفيسي بطول 15 كيلو و600 متر. موسيقى الجيش السلطاني تحقق المركز الثالث على في مسابقة رينفرو للموسيقى بسكوتلندا. كتبت غالية الذخري هذا العنوان: 70% نسبة التحسن والشفاء، مستشفى خولة يصرح نجاح 10 عمليات لحالات مستعصية من الصرع مع السعي لتوطين الجراحة. مجموعة من الآراء لمختصين، منهم الدكتور سعيد المعولي الذي يؤكد 30 إلى 35 ألف حالة مصابة بالمرض في مسجلة في سلطنة عمان. الدكتور أحمد العزري يؤكد توفير تقنيات متقدمة ونشر الوعي حول الحل الجراحي الآمن. خريف ظفار للتواصل والتمكين تعزز دمج ذوي الإعاقة السمعية. تواصل أعمال توسعة مواقف السيارات بموقع جلب السياحي بولاية العوابي، افتتاح موقف تدريب لإنعاش القلبي للرئوية بمستشفى صحم. إلى عمان الاقتصادي: باستثمارات بلغت 50 مليون دولار أمريكي، وضع حجر الأساس لمجمع إعادة تدوير رماد الزنك بصحار. قطاع الاتصالات يعزز جاهزيته لموسم خريف ظفار 2026. ارتفاع صادرات نفط الخليج في يوليو، لكن الشحنات تتباطأ مع تجدد التوترات في المنطقة. مر علينا الدقم، حملة للترويج للمقومات السياحية في الدقم. مر علينا الدقم. جميل.

265.9 ألف مؤسسة نشطة بنهاية الربع الأول، 8.1 مليار ريال القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عمان، أي 8 مليارات ومليون ريال القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عمان. البرنامج الوطني للتشغيل ينفذ المبادرة الوطنية النموذج الوطني للانتقال من المدرسة إلى العمل. صناعة الأدوية في الصين تشهد زخما خلال النصف الأول، هواتف الصين تطمح إلى جعل الذكاء الاصطناعي في متناول اليد. كتب حمدان بن هاشم الشرقي هذا الموضوع المهم، 8 ملايين طن سنويا الطاقة الإنتاجية المستهدفة خلال السنوات المقبلة. قطاع الملح العماني ثروة تعدينية واعدة تستقطب اهتمام المستثمرين وتعزز التنويع الاقتصادي. مشروع عماني لزيت الزيتون، زيتون الجبل الأخضر يحصد 3 ميداليات ذهبية في مسابقات دولية. بالمناسبة نتعرف على المشروع اليوم من خلال صباح الأعمال. أوكيو للصناعات الأساسية، المنطقة الحرة بصلالة تستحوذ على قيمة التداولات ب 3.9 مليون ريال، تراجع جماعي لمؤشرات بورصة مسقط وقيمة التداول عند 24.6 مليون ريال. هذه أبرز العناوين التي أتت بها جريدة عمان. أنوه اليوم إن شاء الله بتكون لدينا 3 وقفات في صباح الأعمال. الأولى سوف نتحدث مع طالب من الطلبة الرائعين العمانيين وبشكل عام عن فوز فريق طلابي عماني بالمراكز بالمركز الأول عالميا في مسابقة بيستيم الدولية 2026. هذه المسابقة تعرف بأنها برامج ومسابقات دولية تنظمها الرابطة البريطانية لتعزيز وتطوير تعليم وتعلم مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بين الشباب. بنبارك لهم إن شاء الله هذا الفوز من خلال لقائنا مع إحدى الطالبات في هذا الفريق. في صباح الأعمال أيضا الحديث في 7:30 إن شاء الله عن المدينة الطبية الجامعية كأول مؤسسة عمانية تكمل التقييم الدولي كويترو للعلاج الإشعاعي. بيكون فيها معنا فيها دكتور مصطفى بن محمود بن أحمد البلوشي استشاري جراح الأورام بالأشعة. الوقفة الثالثة في ما بعد 8 الحديث عن حصد زيت الزيتون الجبل الأخضر 3 ميداليات ذهبية عالمية والاستثمار في زراعة النباتات العطرية. ضيفنا بيكون الأستاذ غانم بن سالم آل ثاني المدير التنفيذي لشركة الفواح للعطريات المميزة. أيضا بنحاول على قدر المحاولة والاستطاعة للوصول لإخواننا مع للحديث عن بدء تعديل فترة رغبات طلبة دبلوم التعليم العام، هذا ما أعلنت عنه وزارة التربية، وإن شاء الله سوف يعني هكذا أن نتوافق اتصالا للحديث سواء كان مع الأخوة في مركز القبول الموحد أصحاب الشأن وأيضا أو أحد من الوزارة المختصين. صباحكم خير وبركة. 6:26 يبدأ حياتكم هكذا بانطلاق بتفاؤل، وتذكروا أن العمل واجب وأن العمل فرض وأن العمل هو وسيلة لأن تكون أفضل بكل عطائك لوطنك لنفسك وناسك، وما أجمل هذا العطاء.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: السادسة والنصف صباحا، الساعة الآن في مسقط. أهلا بكل الأصدقاء، رحلة صباح الياسمين اليومية معكم إن شاء الله حتى تمام التاسعة. نحاول هكذا أن نقوم بعملية تطواف معكم، تجوال إذا صح التعبير، جولة صباحية، وأنتم معنا برفقتنا ونحن معكم برفقتكم إن شاء الله في كافة مشاويركم. عبارتنا اليوم: لا تسمح لأحد أن يأخذ الأولوية في حياتك عندما تكون أنت خيارا ثانويا في حياته. يعني بالدارج، هذه مقولة على فكرة لدكتور إبراهيم الفقي رحمه الله، يعني بالدارج معنى العبارة: اللي ما يعطيك يعني ما يعبرك وما ما تكون أنت يعني في المقام الأول بالنسبة له، ليش أنت تصدره في كل حياتك؟ حد يريد يتزوج من أولادك، رحت استشرته. حد خطب من عندك، رحت استشرته، كأنه هو اللي يوافق ويعطيك البروف أو الموافقة الأخيرة. خبرونا الرسائل اللي وصلت يا عمار. في أسماء مكررة، لا أريد أن أقرأ رسائلها ولكن أعود لها بعدين إن شاء الله. فايز العلوي من صور، حياك الله فايز. يقول في رسالته: إذا كنت تريد عطاء الدنيا والآخرة فاقبل على كل شيء عمل بسم الله. الدنيا مهما طالت ستنتهي، والعاقل هو الذي يضحي بالمؤقت لينال الخالدة. وإذا رأيت في غيرك جمالا فاعلم أن داخلك جميل. كل هذه المقولات الثلاثة الرائعة هي لمحمد الشعراوي. صباح الخير يا فايز. استعان أيضا كلمات لهيثم الحويني، ممكن نرجع لها، ممكن نرجع لها. بنكتفي بهذا المقطع أو برسالة واحدة. أم سهيل: يسعد صباحك يا أم سهيل، صباح الورد والياسمين. تقول لكل من هم على السمع للبرنامج: إذا نتحدث عن الأولوية فإن أقرب الناس إليك هم لهم الأولوية بحياتك. مثلا إذا تعمقنا بالموضوع فإن أهم حاجة مهمة فهي الصدقات والزكاة. وجهة نظري فالأولوية بها للمقربين صلة الرحم، ومن بعدها توزع على المحتاجين. الأولوية تسعد القريب، الأولوية نسعد القريب. صحيح مسهل، صحيح كلامك، صحيح. والأقربون أولى بالمعروف. رسالة أخرى من صديقنا الدائم: يسعد صباحك محمد، أخونا محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي من ولاية الكامل الوافي محافظة جنوب الشرقية. ماذا يقول لنا هذا اليوم؟ يقول: صباح الخير أخي أحمد بن نواف وجميع المستمعين لهذه الإذاعة المتميزة، إذاعة الشباب. الحمد لله على حسب توقعاتي وأمنياتي فازت إسبانيا بكأس العالم، يستاهلون الأسبان. وأمس أو صباح اليوم ضاعت أحلام مشجعية التانجو الأرجنتيني، وخاصة بعض الناس. بعض الناس، هذا بينك وبينه يعني أكيد. لا، التانجو منتخب جميل رائع الأرجنتين يعني بكل عطاءاته يعني، ومدرسة كروية حقيقة لا تنسى يعني، لا تنسى. فللمشجعي الأرجنتين نقول ليس عزاء لهم ولكن هذا واقع، مثل ما المدرسة البرازيلية وروعتها وبهاءها.
1: فين مدارس زمان؟
0: المدرسة الأرجنتينية أيضا لها صناعها ولها محبوها، وخذ بالقياس كل المدارس الإسبانية الإنجليزية الأفريقية. الأفريقية نحن باهي الآن بالمنتخبات الأفريقية العربية والأفريقية بشكل عام يعني، والعربية المغرب، الجزائر، مصر، من بعد كان من افريقيا والراس الاخضر. طيب والله في لاعبين في الراس الاخضر ممتازين، هو فريق يحترم. وين نروح؟
2: حالة الطقس، حالة الطقس.
1: حالة الطقس. حالة الطقس.
0: حالة الطقس، الطقس والحديث عن الطقس، الحديث عن كل ما يدخل في إطار الطقس من معنى إن شاء الله بيكون في هذا التوقيت بعد قليل إن شاء الله. هناك خبر يدخل في هذا الإطار، في مواجهة ارتفاع درجات الحرارة ومخاطر الإجهاد الحراري، طورت شركة يابانية جهاز مبتكر يشبه الثلاجة البشرية. هذا الجهاز يهدف إلى تبريد الجسم بسرعة خلال دقائق في محاولة لتوفير حل عملي للأشخاص الذين يتعرضون لموجات الحر الشديدة. ثلاجة يدخل فيها الواحد يجلس فيها دقائق، ترجع حرارة الجسم شوية، تستفيد من البرودة ويطلع. نعم حدث. تم تطوير جهاز The Hymon Box المبتكر ليكون بمثابة غرفة تبريد شخصية أو ثلاجة بشرية مصممة لخفض حرارة الجسم في غضون دقائق معدودة ومواجهة مخاطر الإجهاد الحراري. وبخصوص مواصفات هذه الثلاجة، تصميم الجهاز تصميم مستوحى من ماكينات البيع الذاتية الشهيرة في اليابان اللي يبيع فيها الأغراض، سبحان الله. بالنسبة للأبعاد، الوزن يبلغ ارتفاعا ب 2029 مليمتر، عرضه 931، هذه الثلاجة عرضها، وتزن نحو 293 كيلو جراما مع وجود عجلات لتسهيل النقل. ثلاجة لتبريد الناس، هذا اللي حصل مع ارتفاع درجات. آلية التبريد في هذه الثلاجة، فهو يحافظ على درجة حرارة داخلية عند 15 مئوية، أكيد ما أكثر من كذا، ويدفع هواء بارد بدرجة 5 مئوية نحو الرأس والرقبة والكتفين والظهر معا، وذلك من خلال هذا الجهاز. يشعر المستخدم بانخفاض حرارة جسمه خلال 5 دقائق فقط، بينما يساعد البقاء 10 دقائق في تخفيف الإجهاد الحراري. ما طايقين الجو يكتشفوا يخترعوا يريدوا يرتاحوا شوي. الجهاز مزود بثلاث مستويات تدفق مياه هواء، ويتوقف تلقائيا بعد 20 دقيقة لمنع البرودة المفرطة، ويستهلك طاقة تعادل نصف ما يستهلكه مكيف هواء موضعي عادي. والله موضوع للدرجة ما أعرف، لو توفر هنا ممكن الواحد يعني يدخل هذه الثلاجة، سبحان الله، يعني بنوع من التفاؤل نقول ثلاجة لتبريد الجسم، لكن لما تقول ثلاجة للناس مباشرة تذهب لثلاجة الاحتفاظ بمن توفاهم الله. حالة الطقس. ابتداء خلينا نبدأ بهذا الخبر عمار، هذا ما نشر بالأمس. أشار المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة على أنه من المتوقع أن تشهد المناطق الساحلية المطلة على بحر عمان والمناطق الصحراوية ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، يبدأ تدريجيا اعتبارا من مساء أمس ويستمر خلال يومي 20 و21، اليوم مباكر، لتتراوح بين منتصف ونهاية الأربعينات، وقد تقترب في بعض المناطق من 50 درجة مئوية. إذن خلي في اعتبارنا هذه المعلومة المهمة جدا بالمناسبة، يعني حتى نعرف يعني أقل هل الملابس اللي ترتدى عدم التثقيل فيها، وفي نفس الوقت عدم التعرض للشمس في أوقات ارتفاع الحرارة أكثر من اللازم. طيب نروح لحالة الطقس اللي نبحث عنها كل يوم عمار. بالنسبة لحالة الجو غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع وصحو بوجه عام على بقية المحافظات مع تحقق السحب العالية والمتوسطة مع فرص لتشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة إن شاء الله قد تكون رعدية أحيانا على أجزاء من جبل الحجر والمناطق المجاورة لها وهناك احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة بفعل الرياح الهابطة النشطة كذلك توجد فرص لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وأجزاء من سواحل بحر عمان ماذا عن الرياح؟ تهب على سواحل بحر عمان رياح شرقية شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تتحول إلى متغيرة الاتجاه خفيفة ليلا وتهب على سواحل بحر العرب رياح جنوبية غربية نشطة فيما تهب على بقية المحافظات رياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة وتكون نشطة أحيانا على المناطق الصحراوية والمكشوفة عمار متى آخر مرة نزلت البحر؟ قريب بعيد فرصة في الويكند وتحمل الحرارة الحين مع البحر لكن الناس تروح البحر علي تحر لمتابعي أو الذين ينتظرون للاستماع لمعرفة حالة البحر ومتوسط إلى هائج الموج على سواحل البحر العرب ويصل أقصى ارتفاع له إلى 4 أمتار هادئ إلى متوسط على سواحل البحر عمان ويصل أقصى ارتفاع له إلى 1.5 متر أمس كنا نستعرض درجات الحرارة لا الأربعينات موجودة يلا عموما إن شاء الله تستمتعوا في أجواءكم في حياتكم لا تذهبوا بعيد صباح الياسمين بانتظاركم ونتمنى أن تكونوا رفقة طيبة إن شاء الله في القادم من الوقت السلام عليكم.

0: صابر الرباعي في هذا الترديد الجميل اللي هكذا نال ودا كبيرا من المستمعين، لا أدري أي في أي عام، وخصوصا أنها تقترب من النمط الشعبي التونسي. سلام عليك يا بابا، بلهجتها الجميلة البسيطة المتراكمة شعبيا. سمع سمع عمار شو. تبدو الحياة أجمل حين نعيشها بعيدا عن أعين الناس، لأننا نتحرك بعفوية دون انتظار إعجاب أو خوف من نقد. أما عندما نكشف تفاصيلها للجميع تدخل المقارنات والآراء والتوقعات، فنشعر بضغط لا علاقة له بالحياة نفسها. ليست المشكلة في الناس دائما، بل في كثرة المشاركة تجعل راحتنا مرتبطة بردود أفعال الآخرين. لذلك ليست كل النعم تحكى، وبعض السعادة تزدهر بالخصوصية. صباح الود والورد، هكذا يردد سالم سليمان العاصمي. اختيار جميل يا سالم، هذا سالم وهذا عمار اللي رسل موضوع الدردشة. طيب أم سهيل قرأنا رسالتك، فايز كذلك صباح الخير. هذه رسالة طويلة، نبحث عن الاسم من طول الرسالة. من من؟ سليمان العاصمي، حياك الله سليمان. جميل يعني التعابير اللي تستخدمها، وأيضا لكن الاختزال جميل أيضا. يعني يقول الفرق بسيط في الكلمات لكنه كبير في شعورك تجاه ما تفعله. اسأل نفسك ما الشيء الذي تقول عنه دائما يجب أن أفعله، وما السبب الحقيقي الذي يجعلك ترغب في فعله. يتكلم عن القول، والمشكلة ما تقدر تقراها إلا من بدايتها.
1: أنا مش فاهم أنت عايز إيه مني.
0: أنا بقول لك، يقول سليمان أو هكذا تردد رسالته، معظمنا يرهق نفسه بكلمتين يجب أن، وأعطى أمثلة على ذلك، يجب أن أمارس الرياضة، يجب أن أنام مبكرا، يجب أن أتناول طعام أفضل، يجب أن أنهي المهام المتراكمة. تمام؟ المشكلة أن يجب أن تحمل نبرة أمر واتهام، وتتحول المهمة من اختيار يفيدك إلى عبء تشعر بالذنب لأنك لم تنجز. جرب أن تستدرها أريد أن بدل يجب أن. أريد أن أتمرن لأنني أريد أن أصبح أقوى، أريد أن أنام مبكرا، وهكذا. الفعل نفسه لم يتغير، لكن علاقتك به تغيرت. حين تقول يجب أن تشعر كأنك تنفذ أمر شخص آخر، وحين تقول أريد أن تتذكر أن القرار نابع منك وأن وراءه هدف يعني لك ذلك. الله سليمان شتتنا. الحين لما الواحد يأخذ قرار ويقول لنفسه يجب أن أنجز هذه المهمة التي وكلت بها، فما معناها أن يعني يشعر بأنه أحد أمره، هو يحط قاعدة لنفسه، يجب أن أكون في مقام يفخر به والدي أو أخي أو أسرتي أو أبنائي. هذا أختلف معك فيها، لكن شكرا شكرا على عطائك يا سليمان. ترى بعض العبارات جدلية، الجدلية بمعنى تأخذ أكثر من معنى، وممكن ننظر لها من زوايا مختلفة.
2: كذاك السالفة
0: والله السالفة عندك يا عمار.
3: السالفة وما فيها. السالفة
0: السالفة وما فيها وكل ما في الأمر يا جماعة الخير. إنه إطلاق الصواريخ وحفلات موسيقى الروك الصاخبة هذه الأمور ليست وحدها التي تؤدي إلى فقدان السمع، بل يمكن لأنشطة يومية عديدة أن تلحق ضرراً بالسمع. فإيش السالفة؟
3: السالفة وما فيها؟
0: السالفة وما فيها يا دكتورة جنان، إذا أيها الصديق إذا أهملت ممارسة التمارين الرياضية فبإمكانك إعادة بناء عضلاتك في غضون بضعة أشهر بفضل الجهد والمثابرة. أما السمع فهو أمر لا يمكن استعادته بالتمارين. كيف ممكن واحد يرجع سمعه بالتمارين؟ درب الأذن على وش؟ استمع على موسيقى هادية مثلا؟ تقول فاليري بافلوفيتش راف خبيرة اضطرابات وفقدان السمع بعيادة كاليفورنيا كليفلاند في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة، تقول إن فقدت السمع ستفقده إلى الأبد. شوية أمل يا دكتورة. وعلى الرغم من أننا نعلم منذ فترة طويلة أن السمع يتراجع مع تقدم العمر، فإن خبراء السمع رصدوا أدلة على فقدان السمع لدى مرضى أصغر سنا على نحو متزايد، من بينهم مراهقون وأطفال تقل أعمارهم عن 10 سنوات. خطيرة السالفة. تقول جيمي بوغل خبيرة السمع في عيادة مايو بولاية أريزونا في الولايات المتحدة، جميعنا نهمل حماية آذاننا عندما نكون أصغر سنا، بيد أن هذا الإهمال يتراكم بمرور الوقت، وما فعلناه في سنواتنا المبكرة قد تظهر آثاره لاحقا في حياتنا. هو صحيح البعض عندما يعني أبنائهم يكون في حالة شقاوة ونرفزة وحتى في حالة بكاء يحطون سماعات هيدفون ويشغلوا أغنية من أغاني الأطفال، وطفل في النهاية يرفع الصوت براحته ويجلس كذا لفترات طويلة. عاد المشكلة إذا الأم دخلت المطبخ ونست ال أي سالفة. السالفة ما فيها أيضا ليس إطلاق الصواريخ وحفلات موسيقى الصاخبة بالنسبة للمراهقين الشباب وحدها، ما ينبغي لنا أن نقلق بشأنه. هناك الكثير من الأنشطة المألوفة تترك أثرا غير متوقع على السمع على المدى البعيد. هذه السالفة وما فيها اليوم. هناك أمور نقوم بها أحيانا، حتى مشاهدة الأفلام في غرف مغلقة خاصة الأكشن، إذا ما البعض الشباب إذا ما يسمعوا صوت القنابل وطلقات الرصاص ما يشعر بمتعة وهو يتابع. هذه السالفة وما فيها اليوم.
4: سمعنا في سكوتك ها.
0: سمعا وطاعة يا سيدي، سمعنا بأغنيتك.

يوجد شخصان فقط يستطيعون أن يقولون لك الحقيقة. تخيلوا من هم: عدو فقد أعصابه وصديق يحبك بعمق. هذا اللي بعثه جمال رواحي. جميل يا جمال.

تسمع صوت بلقيس تشعر بتحدي في نوع من الاعتزاز بالنفس دائما. توافقها فاطمة بنت عيد خلف المحروق مغيث، تقول لا تسمح لشيء أن يعكر مزاجك، وتقول النجاح سيكون حليفي دائما. تقول مثل هذه العبارات من واقع العلاج النفسي، هي عبارات إيجابية إلا أنها ليست واقعية، ضررها إذا تم الاعتقاد بها بشكل مطلق أكثر من نفعها. والواقع الذي نعيشه به نجاح وبه فشل، المزاج حتما سيتعكر بطريقة أو بأخرى، وبدلا من أن يخادع الإنسان نفسه عليه أن يتعلم من الفشل، وعليه أن يتعلم كيف يتعامل مع مزاجه المتعكر ويضبط سلوكياته. التفكير الإيجابي لوحده ليس هو الحل. ومثلما تجيد وتتقن مهارات الحياة لتنجح، عليك أن تتمتع بالقدرة على التكيف أوقات الإحباط والفشل. تقول فاطمة، قابلت العديد من الأشخاص الذين امتلأت حياتهم نجاحا ولديهم مهارات رائعة، لكن بمجرد أن مرت عليهم حالات فشل توقفوا وارتبكوا واتهموا أنفسهم. في حالات مثل هذه يا فاطمة، لكن جميل أن يكونوا متفائلين، أن يعتمدوا على أنفسهم ولا يصدقوا كل شيء يقال لهم. فسحة إعلانية.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصاً مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99 17 11 14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
2: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50 داشين T1 T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كليا. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
3: ليش قافل الباب؟ أنا ما قلت لك أقفل الباب.
4: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
5: حبيبي،
4: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
5: أنا معك.
4: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
5: أنا موجودة.
4: لأن الحضور يتطلب شعور.
6: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
7: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
8: تستمعون إلى إذاعة الشباب
9: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بو علي، جعلان بني بو حسن، والكامل والوافي وما جاورها.
8: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: حسب الموعد لدينا موعد، حسب الموعد والتوقيت لدينا موعد في هذا التوقيت.
1: صباح الأعمال.
0: في صباح الأعمال، انطلاقا من شعار من البساطة صنع النجاح، ومن الحرص على ترسيخ ثقافة البحث العلمي والابتكار، شارك فريق من مدرسة التكوين الخاصة في نهائيات مسابقة بي ستيم الدولية 2026 المقامة في مدينة لندن بالمملكة المتحدة بمشروع اسمه تي جوا. نتعرف على المشروع إن شاء الله، وبنبارك لإحدى المشاركات في هذا الفريق. الفريق الطلاب العماني حقق المركز الأول عالميا في نهائيات هذه المسابقة الدولية بالمملكة المتحدة. معنا طالبة ليا بنت يعقوب القصابي، أحد أعضاء الفريق المشارك في المسابقة. ليا صباحك خير وأهلا وسهلا بك معنا.
2: أهلا،
0: مبروكين على هذا الإنجاز.
2: الله يبارك فيكم.
0: طيب خبرينا يا ليا والمستمعين، نعرف طبيعة وفكرة المشروع قبل لا نعرف هذا الفكرة. خبرينا أول شيء، هذه الفكرة من صاحبها؟ أنتوا مجموعة أعضاء في الفريق صحيح؟
2: صحيح.
0: أول واحد خطرت في باله الفكرة؟
2: صراحة هي معلمتنا.
0: إيه؟
2: هي اللي اقترحت علينا الفكرة، ونحن طبعا ما صدقنا وقلنا أنه أكيد يعني بنكون إن شاء الله قدها وبنسوي هذه الفكرة.
0: يعني حكايتها إيش؟ يعني كيف كان مدخلها حتى تقنعكم بهذه الفكرة؟ ما تتذكري؟
2: إنه هي تكون حل هي إجابة عن سؤال وحل على مشكلة عالمية.
0: طيب إحنا بندخل في الموضوع لما بتحدثينا عن فكرة المشروع عبارة عن إيش بالتحديد؟
2: ففكرته بسيطة ومستدامة. وهي الفكرة تحل مشكلة عالمية، وهي مشكلة هدر الطعام، وذلك بسبب طرق حفظ الطعام المكلفة وبعضها تعتمد على الإضافات الكيميائية. فبهذا المنبر جاءت في بالنا فكرة هالمشروع من خلال هالتساؤل: ماذا لو تمكننا من استخدام مادة طبيعية وبسيطة ومتوفرة بالفعل في كل منزل وتكون غير مكلفة، تساعدنا في حفظ الطعام عشان يظل طازج لفترة أطول وتقلل مشكلة هدر الطعام.
0: طيب
2: فاستخدمنا ورق ترشيح قابل للتحلل، وشربناه بمستخلص الشاي الطبيعي عشان نستفيد من خواص الشاي في حفظ جودة الأطعمة. لما عملنا تجارب الحمد لله طلعت نتائج ممتازة، وهذا اللي شجعنا نطور الفكرة أكثر ونشارك بها على مستوى العالم.
0: جميل. إيش اللي هو الشيء القابل للتحلل اللي عملتوه مع منقوع الشاي؟
2: اللي هو ورق، هو يمكن إعادة تدويره مثل ورق الزبدة.
0: أيوة. بس
2: يعني هو يمكن يتحلل، يعني صديق للطبيعة.
0: جميل. يعني هذا المشروع أكيد مر بمراحل معينة ليا.
2: أيوة.
0: خبرينا عن مراحله وصولا للمحتوى الأخير اللي تقدمت فيه في المسابقة.
2: طبعا أول شيء بدأنا بفكرة بسيطة، بعدها انتقلنا لمرحلة البحث والتجارب والمختبر، جهزنا مستخلصات من الشاي الأخضر والشاي الأسود، حطيناها في ورق الترشيح وعملنا مقارنة عشان نشوف أي واحد منهم يكون مفعوله أقوى ويحفظ الطعام لفترة أطول، وظلينا نتابع النتائج ونسجل كل الملاحظات، ومن خلال هالتجارب والمقارنات وصلنا لأفضل نتيجة.
0: أخذ منكم وقت طويل؟
2: أيوة، يعني هو كان مشروعنا خلال 5 أيام، لأن كان عندنا تحديات ومنها أنه كان وقتنا قصير جدا وما قدرنا يعني نستخدم فواكه، يعني نعمل تجارب أكثر على فواكه مختلفة.
0: نعم.
2: فقط على الفراولة حاليا فقط.
0: يعني الوقت كان أبرز التحديات. في تحديات أخرى واجهتكم أيضا في مراحل تحضير هذا المشروع؟
2: فقط الوقت هو اللي وقفنا عشان ما قدرنا نختبر أصناف متعددة من الفواكه.
0: جميل. يمكن غفلنا نسأل عن هذا المركز الأول عالميا، ماذا يعني لكم كفريق ليا وكون هذا المركز أتى من مجموعة دول مشاركة من مختلف دول العالم؟
2: طبعا فوزنا بالمركز الأول عالميا كان لحظة فخر جدا كبيرة وما تنوصف، بالذات إن رفعنا اسم السلطنة واسم مدارس التكوين أمام مشاركين جايين من كل دول العالم. هذا الإنجاز خلانا نقتنع ونؤمن إن الأفكار البسيطة ممكن تسوي نجاح كبير وعالمي إذا آمنا فيها واشتغلنا عليها صح.
0: زين، يعني أفهمكم فرحتوا فرح كبير جدا لما سمعتوا الخبر.
2: أيوة يعني الحمد لله.
0: يعني في ردود أفعال معينة رصدتيها اللي هي من بين زملائك، هنقول اللي قفز، اللي صوته شوية ارتفع، يعني الضحكات المتبادلة، في ردود أفعال من هذا القبيل متوقعة؟
2: صراحة أيوة، أو يعني هي جاتنا مثل الصدمة إن نحن كنا متوقعين هذا الشيء،
0: مثل الصدمة.
2: من ردة أيوة من ردة فعل الحكام كان يعني هم عاجبينهم الموضوع اللي نتكلم عنه وكانوا متحمسين، يعني يسألونا أسئلة هم مستغربين يعني كذا أول مرة يشوفوا كيف يعني كذا نحن سوينا.
0: انتوا حضرتوا المسابقة هناك في الولايات في المملكة المتحدة في لندن؟
2: أيوة زملائي الاثنين حضروا.
0: جميل، هم اللي راحوا يمثلوكم هناك.
2: أيوة
0: جميل، رجعوا ولا بعدهم؟
2: أيوة خلاص رجعوا.
0: كيف شفتي ردة الفعل عندهم، إحساسهم، متشجعين للاستمرارية في هكذا مشاريع؟
2: أيوة جدا جدا، يعني كانوا قد الثقة ويعني الحمد لله أنهم وصلون هذا المكان، نحن كنا ندعمهم يعني بشكل أذهى.
0: إيش اسم المشروع ذكرينا فيه؟
2: تي جارد.
0: تي جارد.
2: جارد أيوة.
0: بمعنى؟ يا ترجمت
2: الشاي أو كذا.
0: أه؟
2: حديقة الشاي.
0: حديقة الشاي.
2: صراحة تقريبا يعني.
0: طيب طيب. نرجع لهذا المشروع اللي هو تي جارد. يا ترى هل لديكم أفكار متقدمة أخرى ممكن هذا المشروع يتطور إلى مستوى أكبر؟
2: أيوة إن شاء الله، نخطط أننا نعمل تجارب على أصناف أكثر من الخضروات والفواكه، لأننا في مشروعنا الحالي فقط جربنا على الفراولة، وأيضا نقوم بتقييم تركيزات الشاي المختلفة وزيادة مدة الاختبار، لأن نحن فقط جربنا على الشاي الأخضر والشاي الأسود.
0: نعم، تصنيعيا من ممكن يستفيد من هكذا مشروع ليا؟
2: جميع الفئات، مثلا في المنازل الأهل مثلا يغلفوا الفواكه مثلا بلاستيك بأشياء يعني تهدر الطعام، وهذه طرق يعني خاطئة لحفظ الطعام.
0: طيب.
2: وبعضها مكلفة، فهذا من مميزات مشروعنا إنه صديق للبيئة، مكوناته آمنة ولا يعتمد على الكهرباء أبدا، مثلا في حال بعض المناطق ما توفر فيها الكهرباء، ومتوفر يعني مكوناته متوفرة في كل بيت وسعره رخيص.
0: عبارة عن إيش هو كمنتج؟ يعني جهاز ورقي؟ ماذا؟
2: أيوة. ورق.
0: ورق.
2: أيوة.
0: ممكن نلف به الأشياء حتى نحافظ على عدم نقول ذهابها أو تعفنها، صحيح؟
2: أيوة، نحن استخدمنا ورق ترشيح قابل للتحلل وشربناه مستخلص الشاي الطبيعي عشان نستفيد من خواص الشاي في حفظ جودة الأطعمة.
0: والله هذا له استخدامات كثيرة يا ليا.
2: نعم
0: هذا له استخدامات كثيرة. أقول
2: الحمد لله تمت الاستفادة منه.
0: جميل. في مشروع انكم توزعوه يكون كمشروع هكذا تجاري، ما براند يعني؟
2: ايوه ان شاء الله في المستقبل.
0: ونفس على نفس الاسم؟
2: أيوة، أو يمكن نطور الاسم على حسب وش نطور الأشياء في المشروع، بيتطور الاسم ويكبر المشروع إن شاء الله.
0: طيب أنتوا في أي مرحلة دراسية حاليا يا ليا في مدرسة التكوين؟
2: ذاهبة للصف التاسع.
0: أها طيب جميل جميل والله. يعني أنتوا يعني يمكن معظم وقتكم في المختبر حصة يومية لديكم هناك.
2: أيوة
0: حياة حياة جميلة حياة جميلة. طيب هناك من الشباب اللي هكذا مثلكم وشرواكم يعني يميلوا إلى الابتكار ويميلوا على إيجاد شيء غير موجود أساسا لكي يفيد الناس بشكل أو بآخر ويسمعوكم الحين، الشباب مثالكم راغبين في أنهم يخوضوا تجارب البحث العلمي والابتكار، إيش ممكن تقولي لهم يا ليا عن تجربتك وإيش ممكن تقولي لهم حتى تدفعيهم على الدخول في هذا العالم وهذا المجال؟
2: طبعا أول شيء من فوائد الأشياء، الشيء اللي تعلمناه من هذه الرحلة أن الابتكار صحيح يبدأ بفكرة بسيطة، بس بالبحث والتجربة والشغل الصح هو اللي يخليها تنجح أكبر. ورسالة

0: الجديد الابتكارات او اللي يدخل في اطار البحث العلمي؟
1: نعم، في الحياة ممكن تفيدهم هذه الأشياء وهذه المسابقات، ممكن تطور من مهاراتهم.
0: واضح، ان شاء الله يستفيدوا من تجربتكم. ممكن على فكرة انتم مثال جميل ورائع لهم، هم مجرد سماعهم او معرفتهم ان هناك فريق في مثل عمركم وقام بهذا الانجاز وحقق جائزة المركز الاول عالميا في مسابقة دولية. يعني احنا لما نقول بي اس تيم نقول انه هذه المسابقة معنية ببرامج ومسابقات دولية تنظمها الرابطة البريطانية لتعزيز وتطوير تعليم وتعلم مجالات العلوم، مجالات التكنولوجيا والهندسة والرياضيات بين الشباب، عالم حرفي، و يعني هو المستقبل في هذا الجيل. ليا، حبيت تقولي شيء في نهاية هذه المحاورة؟ مع تمنياتنا لكم ولزملائك، ما خبرتينا عن أسمائهم أولا.
1: طبعا زميلتي في الصف الطالبة فرات يحيى الفارسي، وزميلي محمد صالح الهدابي.
0: أنتوا ثلاثة؟
1: أيوة
0: جميل. وليا ومحمد هم اللي شاركوا هناك في لندن.
1: فرات ومحمد.
0: فراس،
1: فرات ومحمد.
0: فرات ومحمد،
1: أيوة.
0: تحياتنا لهم، نبارك لهم أيضا ونقل سلامنا لهم يا ليا. وما أدري إذا حبيت تقول شيء في النهاية.
1: طبعا يعني في هذا المشروع كان لنا داعمين، وهم اللي سبب نجاحنا في هذا المشروع. والداعم الأول وحابة أشكرها هي الأستاذة سوزان، معلمة العلوم وإدارة المدرسة، وطبعا الأهل.
0: إن شاء الله سلامك واصل، تستحقي كل الخير أنت وزملائك فرات ومحمد، طالبة ليا بنت يعقوب القصابي، أحد أعضاء الفريق المشارك في هذه المسابقة. شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله هكذا بعد مراحل معينة بنوقف معك مع إنجاز جديد وتخبرينا عن مشروعك القادم إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا لك.
0: شكرا، نهارك سعيد. نهارك سعيد. كما تلاحظوا يعني حداثة السن تتحدث وهي في الصف التاسع، يعني ورغم هذا هذه العقلية الجميلة اللي الله يحفظها ويرعاها هي وزملائها وكل من يسمعنا من أبنائنا وبناتنا في هذه الفئة العمرية، وهذا قياس لنجاح. متى ما وجد الطالب الابن الابنة الاهتمام في التنشئة والتربية والتعليم يبدأ يقدم شيء لم يقدم على مستوى العالم، فهذا الشيء ليس بالسهل يا جماعة الخير. من أجل ذلك نحن دائما نفاخر ونعتز بشبابنا المنتج. تحية لكل الشباب الجميلين الرائعين اللي يعرفوا في الحياة كلمة نعم ولا يقولوا لا، ودائما الوطن في محياهم وجبينهم. هذا هو.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر الله
0: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.
2: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99 17 11 14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
3: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50 داشين T1 T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كليا. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
4: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
6: يسعد ربي صباحكم بكل الخير والبركة والسرور والهنا يا رب العالمين. أهلا بكم في صباح الياسمين، والرحلة لا زالت مستمرة. تحية إلى سعيد ماسي موسى، من زمان ما شاركنا سعيد بن ماسي، حياك الله يا سعيد. صباح الخير يا سادة الإنس ومحبي أرض الإسبان وربيع الأندلس. أو رياضي، صباح تسري فيه النسمات عطرا وتشرق فيه الضحكات بدرا، فيه من البشر ما يغني عن الكأس، ومن الود ما يشفي كل نفس. ما حطت لهم شيء يا عمار. يقول بارك الله صباحكم وجعله فتحا ونورا وعمرا مسرورا وحالا مبهورا. رائع سعيد، فرحان باين عليك كثير. والله يقول صباح الخير يا سادة الأنس ومحبي أرض الإسبان وربيع الأندلس. يعني شوف هذا النسق الجميل يعبر عن فرحته ويشعر بالبشر والرضا والراحة والهناء والسرور.
7: أرجنتينا ويز روست.
6: لا إسباني هو. إنزين هذا من مشجع إسباني هذا أرجنتيني ما أظني. صباحكم خير.
8: مسخرناك ها.
6: أم عمران يسعد صباحك تردد بالدعاء اللهم أكرمنا بفضلك وجزيل عطائك ونسألك حسن ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. واليوم تقول صباح الخير للجميع. أخذكم أم عمران أهلا وسهلا. ضيفنا جاهز لكن خلينا نوجه تحية لسيف سليمان الرواحي يقول في طريقي إلى شقرة مع نسمات الهواء العليل. جميل طريق إن شاء الله تصل سالما معافى. رسالته قبل نص ساعة. وكل من يسلك الطريق الآن نقول وصول سالم بإذن الله تعالى. إذن لدينا موعد ونرجع لي الرسائل بإذن الله تعالى.
9: صباح الأعمال.
6: أصدقائنا أكملت المدينة الطبية الجامعية بنجاح التقييم الدولي كواترو لخدمات العلاج الإشعاعي بمركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان. بذلك تكون أول مؤسسة في سلطنة عمان تكمل هذا التقييم في إنجاز يعزز جودة الرعاية التخصصية المقدمة لمرضى السرطان وفق أفضل الممارسات العالمية. يستحق كل الخير. طبعا يعد كواترو برنامج دولي لمراجعة جودة وسلامة خدمات العلاج الإشعاعي طورته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركاء دوليين، ويهدف إلى تقييم الممارسات الطبية والفنية وإجراء السلامة وضمان الجودة ودعم التحسين المستمر للخدمات. مشكورا معنا دكتور مصطفى بن محمود بن أحمد البلوشي استشاري علاج الأورام بالإشعاع. دكتور مصطفى السلام عليكم وأهلا وسهلا بك معنا.
10: وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا لكم على الاستضافة ويسعدني أن أكون معكم اليوم.
6: الله يسعدك ويرضيك. هذا التقييم الدولي الكواترولي المدينة الطبية الجامعية أول مؤسسة عمانية أكيد يعني يمثل لكم الكثير دكتور مصطفى.
10: نعم أكيد طبعا. بس حبيت أوضح قبل ما أتكلم عن هذا الإنجاز بس أوضح للمستمعين أن العلاج الإشعاعي يعد أحد العلاجات الرئيسية لمرضى السرطان، ويعتمد على استخدام أشعة دقيقة جدا لاستهداف الأورام السرطانية. فلذلك تقديم هذا العلاج يتطلب دقة كبيرة والتزام بأعلى معايير الجودة والسلام، ومن هنا تأتي أهمية هذا التقييم.
6: جميل. طيب ماذا يعني استكمال تقييم كواترو؟ وما المجهود المبذول للوصول إلى هكذا إنجاز كون المدينة الطبية أول مؤسسة عمانية تحققه؟
10: نعم طبعا أهمية تقييم كواترو يكمن في شيئين. أولا شيء طبعا التقييم نفسه تشرف عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والشيء الثاني هو تقييم شامل، فهو عبارة عن تقييم دولي مستقل على أيدي خبراء في العلاج الإشعاعي لتقييم جميع الخدمات المقدمة في المستشفى ومقارنتها بالمقاييس العالمية.
6: جميل تكمل دكتور.
10: نعم فالتقييم يعني ما يقتصر على جانب واحد فقط، إنما يعني ينظر إلى خدمة العلاج الإشعاعي بشكل كامل، فيراجع من بداية تشخيص المريض مرورا بالعلاج نفسه، وكذلك يعني وجود الأنظمة الواضحة والتحسين المستمر يعني في تقديم الخدمة.
6: نعم.
10: وطبعا احنا فخورين جدا مثل جميع موظفي المدينة الطبية الجامعية انه انهينا هذا التقييم بنجاح كبير، ولولا طبعا الجهود المبذولة من قبل جميع اعضاء الفريق، فريق العلاج الاشعاعي وكذلك موظفي المستشفى، ما كنا يعني بنقدر انه نحقق هذا الانجاز. وطبعا دائما في حرص على تقديم افضل رعاية ممكنة لمرضى السرطان.
6: جميل. طيب ايش هي المحاور اللي قيمها برنامج كواترو في خدمات العلاج الاشعاعي؟ انت اشرت الى واحدة بس يعني مررت عليها كذي مرور عارض يعني.
10: نعم، هو يعني يبدأ مع المريض في رحلته في مركز الأورام، يعني ابتداء من دقة التشخيص. فالتقييم يشمل تشخيص، مراجعة الأشعة وكذلك فحص الأنسجة والتأكد من دقة الإجراءات في التشخيص، كذلك التأكد من سلامة الخطة العلاجية اللي يرسمها كل طبيب بالنسبة للمريض. طبعا هما يأخذوا عينات من الخطط العلاجية ويقيموها تقييم شامل من البداية إلى النهاية، وكذلك طريقة تقديم العلاج في المستشفى ابتداء من تحضير المريض ويعني وضعه داخل جهاز الإشعاع، وكذلك متابعة جودة الخدمة نفسها، تواصل الموظف مع المريض إذا المريض عنده استفسار أو سؤال، وكذلك آليات التواصل بين أعضاء الفريق، يعني كيف طبيب يتواصل مع طبيب آخر بخصوص مريض، إيش هي الإجراءات اللي يتبعوها عشان يعني ينقلوا معلومات من أحد أعضاء الفريق للفريق الآخر، وكذلك وجود أنظمة في المستشفى واضحة للتحسين المستمر. يعني باختصار الهدف من التقييم هو التأكد أن المريض يحصل على علاج آمن ودقيق حسب المعايير الدولية.
6: نعم، هذا التقييم أكيد ينعكس على جودة الرعاية المقدمة لمرضى السرطان في مركز السلطان قابوس المتكامل. خبرنا ما الذي سيلمسه المريض فعليا نتيجة لهذا الإنجاز دكتور مصطفى؟
10: نعم، طبعا هو في النهاية المريض هو الهدف الأول والأخير لكل مبادرة، وكذلك هو المستفيد الحقيقي من هذا الإنجاز. طبعا المريض وأهله طبعا ممكن ما يلاحظوا تفاصيل هذا التقييم والعمل اللي تم خلف الكواليس، لكنه بينعكس على جودة الرعاية اللي يتلقاها. فلما تخضع الخدمة لمراجعة دقيقة ومستقلة من خبراء دوليين، هذا بالتأكيد يعزز جودة العلاج ويرفع مستوى السلامة، ويعطي المريض الثقة والطمأنينية لأنه يتلقى علاج ممتاز لا يقل جودة عن أي مستشفى عالمي. وهذا هو الهدف الأساسي بالنسبة لنا، هو أن نقدم لكل مريض أفضل رعاية ممكنة في كل مرحلة من مراحل علاجه.
6: ما بتقصروا. بنعود لتكملة الحوار، ولكن لا أريد أن أفوت على نفسي والمستمعين، سوف يلومني الكثيرون إذا كان لدي اختصاصي استشاري كالدكتور مصطفى بن محمود البلوشي استشاري علاج الأورام بالإشعاع، ولم أسأل هذا الاستشاري الجميل والرائع عن التخصص نفسه. متى يتم اللجوء إلى العلاج علاج الأورام بالإشعاع يا دكتور؟
10: نعم، طبعا علاج الأورام بالإشعاع هو كتخصص أحد الأعمدة الثلاثة لعلاج الأورام، اللي تشمل العلاج الإشعاعي، العلاج الجراحي، والعلاج الكيماوي أو الدوائي.
6: طيب.
10: طبعا هو حسب التشخيص، ما كل مريض سرطان يحتاج إلى علاج إشعاعي، وكذلك ما كل مريض سرطان يحتاج للعلاجات الأخرى. الخطة يحددها فريق يعني يتكون من التخصصات الثلاثة حسب تشخيص المريض، حسب مرحلة المريض. لكن بشكل عام 60% من جميع مرضى السرطان يحتاجوا إلى العلاج الإشعاعي في مرحلة ما، إما في البداية أو حتى للتلطيف وكذلك تحسين جودة الحياة. وما بس نعالج الأورام السرطانية، لكن تخصص علاج الأورام، علاج العلاج الإشعاعي كذلك يعالج أمراض وغير سرطانية، أمراض حميدة مثل ندبة الجذرة وبعض الأمراض الجلدية. بس يعني جوابا على سؤالك، تقريبا 60% من مرضى السرطان يحتاجوا إلى العلاج الإشعاعي في مرحلة معينة من مراحل.
6: نعم. هل يتم العلاج بشكل نهائي؟ يعني ما نعلمه عن العلاج الإشعاعي أنه يتم استخدام أشعة الطاقة فيها عالية بحيث أنه تستطيع أنها يعني تتخلص من الخلايا السرطانية وما شابهها، وهذا الأمر يمنعها من النمو دكتور، لكن هل من المحتمل أن يعود ذلك المطر المرض مرة أخرى بعد العلاج الإشعاعي؟
10: طبعا هو يعتمد على مرحلة المرض، يعني
6: في الحالة نفسها.
10: الحالة نفسها أيوة. في معظم الحالات لما نقدم العلاج الإشعاعي للمريض الهدف هو الشفاء يعني بإذن الله تعالى، ومعظم المرضى اللي تلقوا العلاج كعلاج أولي يعني ضمن خطة شاملة تشمل التخصصات الأخرى، يعني المريض يتعافى ويتحسن يعني. لكن مثل ما قلت لك العلاج الإشعاعي له استخدامات أخرى، ما فقط في المساهمة في شفاء المريض، حتى تلطيف الأعراض المصاحبة للسرطان مثل الألام أو كذلك انتشار المرض.
6: أنت تشير إلى يعني أنه هناك أكثر من نوع للعلاج الإشعاعي دكتور؟
10: نعم نعم، هو في يعني كعلاج إشعاعي طبعا في عدة أنواع يعني، وكذلك عدة استخدامات. يعني هو العلاج نفسه ممكن يستخدم كعلاج شفائي وتلطيفي، وكذلك هناك يعني علاج إشعاعي خارجي وعلاج إشعاعي داخلي، ففي عدة أنواع وعدة استخدامات،
6: ويعتمد على الحالة الموجودة وبناء عليها يتم اختيار بعد التشخيص طريقة العلاج المناسبة.
10: بالضبط، يحددها طبيب الإشعاع.
6: جميل. نحن اليوم نحتفي وإياكم بالمدينة الطبية الجامعية كأول مؤسسة عمانية تكمل التقييم الدولي كواترو للعلاج الإشعاعي، وأكيد خبر مثل هذا وتقييم مثل هذا يسعدك أكثر وأكثر دكتور كونك في صلب المجال وعمقه. نسأل عن الخطط المستقبلية للمدينة الطبية الجامعية حتى تواصل وتبني ولمواصلة تبني المشاريع الدولية في خدمات علاج الأورام، ماذا بعد؟
10: نعم طبعا هذا الإنجاز بالنسبة لفريق العلاج الإشعاعي والمدينة الطبية الجامعية يعتبر محطة مهمة، لكن ليس نهاية الطريق.
6: صحيح.
10: فسنواصل العمل على تطوير سائر الخدمات ومن ضمنها خدمات العلاج الإشعاعي، وكذلك الاستفادة من التوصيات اللي خرج بها فريق التقييم، والاستمرار في دعم وتطوير الكوادر الوطنية في المدينة الطبية وتحديث الممارسات الحالية لكي تواكب التطورات العلمية، لأن التطورات في مجال الأورام تظهر يعني بشكل مستمر يعني حتى بشكل يومي، فالمحافظة على جودة الخدمة لا تقل أهمية عن الوصول إلى الخدمة الممتازة. فطموحنا طبعا أن نواصل تقديم خدمات علاج الأورام وفق أعلى المعايير، وهذا سينعكس إيجابا على مرضى السرطان في السلطنة
6: بإذن الله تعالى. حقيقة لا أريد أن أتعمق وأسأل عن إحصائيات وأسأل عن الحالات اللي استفادت، لعل يحتاج وجودك إلى حلقة كاملة دكتور في نقول حلقة متخصصة طبية، ويكون هناك مجال لحتى الناس تسأل عن بعض العلاجات الناجعة، لعل يكون لدينا المقام والحظ في أن تكون معنا في أوقات أخرى دكتور. هل تريد أن تضيف إضافة لما بحثنا اليوم من خلال المحاورة؟
10: طبعا أود أن أشكر جميع أفراد فريق العلاج الإشعاعي بالمدينة الطبية الجامعية، وكذلك
6: يستاهلوا
10: جميع الموظفين في المستشفى، لأن مثل ما قلت لك أنهم التقييم كان يشمل جميع الخدمات المقدمة مع التركيز على العلاج الإشعاعي، وكذلك أود أشكر الإدارة المدينة الطبية الجامعية على الدعم المستمر والحرص على توفير بيئة تشجع على التميز والتطوير. وطبعا هذا الإنجاز هو ثمرة عمل جماعي وتفاني من جميع أفراد الفريق.
6: بالتأكيد العمل كوحدة واحدة يشكل إنجاز واحد الكل يفرح ويتباهى ويفتخر به. دكتور مصطفى بن محمود بن أحمد البلوشي، استشاري علاج الأورام بالإشعاع، شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله هكذا سوف نكون مع ما تثمره المدينة الطبية الجامعية أول بأول بإذن الله تعالى.
10: إن شاء الله. شكرا جزيلا.
6: شكرا جزيلا.
5: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
8: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: الله لا يجيب زعل بينكم وبين احبائكم ايها الاصدقاء، وان شاء الله هكذا الزعل يكون اذا صار عارض يعني شوي وينتهي. يعني مثلا اثنين اصدقاء، واحد مع الارجنتين واحد مع منتخب الاسباني، اكيد يعني خلال التصفيات والنهائيات صار بينهم اكشن، لكن خلاص خلصت البطوله وهذا بتخليكم زعلين، وما بالك لما يكون الواحد هو مثلا وزوجته المستقبليه حبيبته يعني تشجع اسبانيا وهو يشجع الارجنتين، يحصل هذا الشيء يحصل. لكن مفاد كل هذا انكم ترجعوا الى طبيعتكم. لذلك نقول كما قال علي النجادي في هذه الرساله، ابقى على طبيعتك، لا تصنع شخصية لا تشبهك ولا تتحدث بطريقة لا تعبر عنك، استخدم كلماتك أنت وامشي بالسرعة التي تناسبك ولا تجعل نفسك تركض طوال الوقت حتى تواكب الآخرين. ابقى على طبيعتك، تجاهل فكرة هكذا يجب أن تكون الأمور، ابقى على طبيعتك، لا تقارن حياتك بما تراه في وسائل التواصل، ولا تجعل آراء الناس أكثر من مجرد وجهات نظر تستفيد منها ثم تقرر بنفسك. ابقى على طبيعتك، لا تضغط على نفسك لتصبح الأفضل في كل شيء تجيده. ابقى على طبيعتك، لا تمثل دور حتى في أوقات راحتك، قل لا أعرف عندما لا تعرف.
1: انت اشتبه الحين.
0: ابقى على طبيعتك يا عمار، ولا تتظاهر بحب شيء لا تحبه، ولا تمنح الآخرين حق تحديد الشخص الذي يفترض أن تصبح عليه، لأنك كلما حاولت أن تعيش بشخصية شخص آخر ابتعدت خطوة عن نفسك.
1: تمام يا فندم.
0: فكن على طبيعتك يا علي خاطر النجاتي. جميل واحد يكون بطبيعته غير متكلف، منسجم مع الـ مع الـ مع الحياة ومع الآخرين بشكل أو بآخر. أكرر وأعتذر في ذات الوقت الرسائل غير موقعة باسم، شخصيا لن أقرأها. أحترمك جدا عندما تحترمنا أكثر وتعلن عن نفسك وتقول أنا فلان وشارك وأقول كذا وكذا وكذا.
1: بصراحة أنا إنسان عصبي وما أتحمل كذي يعني.
0: لا لا تحمل، تخاطب الناس بعد، تخاطب الناس يعني. هل أنت مثلا في سوق معين وتعرف شخص له اسم يا أخي فلان بن فلان، إذا ناديته بكلمة إيه أو سويت عمرك ما تعرفه ما بيعبرك ما يعبر. اليوم حتى موضوع الدردشة نتكلم عن الأولوية، أنا لا تجعل غيرك محل الأولوية إذا كنت أنت آخر أولوياته، ما حد شاركنا فيها أبدا. يمكن لأننا لم نكرر العبارة.
1: أنا فاهم الأولوية لما حطولي تانية.
0: الله عذرنا يا عمار، انتهج الشيء ونحاول أن نوصلها يعني. حسن مزاجك اليوم بكلمة طيبة، بفعل طيب، بابتسامة الآخرين، بتحية تطلقها بصوت واثق. هذا الرسائل خفيفة ومختصرة. خالد العاصمي، ماذا قال معتز سعيد؟ معتز قال وردد الدعاء، اللهم أنك كريم تحب العفو فاعف عنا. صباح الخير يا معتز. سيف، آخر رسالة لسيف. صباح الخير أخوي أحمد، صباح المستمعين، كلامك جدا جميل، هذه حال الكرة، ريح بالك ودق لك استكانة شاي كرك من الصباح. والله رايق يا سيف، الله يعطيك الخير. وفعلا الواحد يعني ليش يحبط نفسه ويضغط على نفسه، الكرة ترى موجودة، انتهى هذا الكأس، يأتي كأس آخر، يأتي دوري آخر، يأتي خالد الحجري عندنا ويسلم عليه. صباح الخير يا خالد. نحن نحب نسلم على أصدقائنا وحبتنا اللي معانا يا أخي يشتغلوا معانا في نفس الفترة، فأقلها تحية الصباح وصباح الخير. طلب خاص، بدينا عمار شوف الرسائل. طيب أحمد المزيدي، السعادة هي عافية في الدنيا وعفو في الآخرة. أسأل الله ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وإياك يا أحمد، وإياك يا أبو صهيب ومحمد أحمد المزيدي. جميلة الرسائل كذي اللي فيها رشاقة، واللي في ناس ترسل رسائل وتهرب. أتمنى أسمع أغنية لفتحية خيري، يلا هيا. عنوان
2: هي شغلانة بقى.
0: عنوان الأغنية محلي ليالي إشبيلية. لا هذه مع حسين وصادق، هذه مع محمد الإشملي. إشبيلية قد تكون عاطفية، لكن ما بنحط واحد بيطلب الحين أرجنتين. اليوم آخر يوم مثل ما يقول عمار الحين، تابعوها وطلبوا اللي تريدوه. وحسين معاكم، حسين العميري، وصادق معاكم. الحين خلونا في موضوعنا الصباحي، فقراتنا الصباحية. ساعتنا تقترب من تمام الثامنة، دقيقة واحدة فقط. عندك فسحة إعلانية نكون فيها، ومن ثم المقابلة، ومن ثم في مثل هاليوم. يلا

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99171114. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
2: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جيتور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50، داشينج، T1، T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جيتور X90 Plus الجديدة كلياً. جيتور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جيتور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
3: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
4: صباح الأعمال.

0: ثلاث دقائق بعد الثامنة، الساعة الآن. إلى صباح الأعمى. حقق مشروع عماني لإنتاج وتسويق زيت زيتون الجبل الأخضر إنجازا دوليا بحصوله على ثلاث ميداليات ذهبية في أبرز مسابقات زيت الزيتون البكر الممتاز عالميا، إذ فازت العلامة التجارية أوليو بالذهبية في مسابقة أبوظبي الدولية لزيت الزيتون، ومسابقة جنيف الأوروبية الدولية، والمسابقة الأسكندنافية الدولية سيو، في تأكيد جديد على جودة المنتج العماني وقدرته على المنافسة عالميا. معنا الأستاذ غانم بن سالم الثاني، المدير التنفيذي لشركة الفواح للعطريات المميزة. أستاذ غانم، السلام عليكم وأهلا وسهلا بك معنا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، بارك الله فيكم.
0: وبارك الله فيك، يسعد الله صباحك مع الروائح الفواحة العطرية، ونبارك لكم فوز العلامة التجارية هذا المنتج أوليو بالذهبية في هذه المسابقات الثلاث. أستاذ غانم،
1: بارك الله فيكم أستاذنا العزيز وجزاكم الله خير. أول شيء نقدم لكم الشكر الجزيل على هذه الاستضافة المباركة في هذه القناة المميزة للحديث عن هذه الشجرة المباركة. طبعا شجرة الزيتون هي شجرة معمرة وشجرة لها طابع خاص، خاصة في ولاية الجبل الأخضر، حيث يتميز الجبل الأخضر بأجواء طيبة وبيئة مناسبة لهذه الشجرة.
0: نعم.
1: فمناخ الجبل الأخضر طبعا يلعب دور محوري في إنتاج زيت الزيتون ذات الجودة العالية.
0: نعم. احنا دائما يعني في المخيل اول ما نسمع عن زيت الزيتون في سنوات عديده كنا فقط نتصور وجوده يعني في دول صديقه وشقيقه ايضا، لكن ان يكون متواجد وبهذه الوفره وبهذه الجوده شيء مدعاة للفخر. خبرنا استاذ غانم عن رحلة زيت زيتون الجبل الأخضر، رحلته من الحقل إلى المنافسة في أبرز المسابقات العالمية اللي ذكرناها قبل قليل.
1: بارك الله فيكم. نعم، كما ذكرت يعني زيت الزيتون أو شجرة الزيتون في الجبل الأخضر، طبعا هنالك أشجار برية ما تسمى بالعتم سابقا.
0: أي نعم.
1: فالجو مناسب لهذه الشجرة، ولكن تبعا يعني تفضلا من وزارة الثروة الزراعية والسمكية قامت بدور محوري حقيقة في استزراع هذه الشجرة، وجاءت بأكلها وثمارها، فالحمد لله تميزت هذه الشجرة. فأول شجرة زرعت طبعا 1963 في قرية سيق، وما زالت موجودة الحمد لله وتؤتي أكلها وثمارها.
0: نعم.
1: ثم توالت زراعة هذه الشجرة ووصلت الآن عدد الأشجار ما يقارب فوق 20,000 أو 30,000 شجرة، والحمد لله.
0: الحمد لله. هي من الأشجار المعمرة، آسف للمقاطعة أستاذ غانم.
1: هي نعم، هي من الأشجار المعمرة ولها تاريخ عريق يمتد إلى آلاف السنين طبعا. هذه
0: صحيح
1: الشجرة.
0: صحيح، مباركة. نعم. شجرة مباركة. نعم.
1: فالحمد لله تميز الجو في الجبل الأخضر لعب دور محوري في جودة هذه، في جودة زيت الزيتون معنا في الجبل الأخضر.
0: نعم.
1: درجة الحرارة هذه الشجرة تحتاج إلى درجة حرارة معينة بين الشتاء والصيف، ففي الشتاء درجة الحرارة حتى تنخفض إلى درجة 5 درجة حرارة مئوية أو أقل، وفي الصيف تصل إلى 30 درجة حرارة مئوية، وهذا ما يميز وتحتاج له هذه الشجرة، وحتى تباين درجات الحرارة طبعا بين الليل والنهار.
0: جميل. يعني حتى تباين درجات الحرارة ما بين الصيفي والشتوي هذا له حكمة غريبة وعجيبة في ذات الوقت، وقدرة لهذه الشجرة في التوائم مع الظروف المختلفة.
1: نعم، سبحان الله. وهذا الذي تحتاج أصلا يعني أنها تستقي درجة الحرارة بطول السنة حتى تتميز بهذه الجودة.
0: جميل. سؤال عارض، سؤال عارض، انا عارف ان المعلومات كذي تتنافس انها
1: نعم
0: تزاحم بعضها البعض، ونحن طماعين في المعرفة اكثر
1: بالطبع
0: واكثر.
1: بالطبع
0: هل نقول زراعة شجرة زيت الزيتون بالامكان انها تكون في حاضنات كبقية نقول الثمار الاخرى اللي ممكن تعمل لها مباني مخصصة وما شابه، بحيث انك تزرعها في أي منطقة من المناطق، أم لابد أن تكون لها مواصف البيئة، بيئة الشجرة مواصفات معينة أستاذ غانم؟
1: طبعا أشجار زيت الزيتون لها أصناف عدة، طبعا في العالم ما يقارب كما قرأت أنها تصل إلى 1200 صنف،
0: ما شاء الله.
1: فكل صنف يتميز بميزة معينة. وطبعا البيئة اللي تحتاجها شجرة الزيتون كبيئة الجبل الأخضر، ولكن هنالك أصناف عدة يمكن أن تزرع في كل أنحاء السلطنة، وزرعت حقيقة في ولاية بهلة وفي ولاية إزكي في إمطي،
0: في تجارب تدخل في هذا
1: أي
0: الإطار.
1: نعم، ولكن هناك أكثر ما تكون إلى الآن هي زيوت يقال لها زيوت مائدة الطعم، أي زيوت المخلل،
0: نعم
1: يعني نسبة الزيت فيها قليلة،
0: نعم
1: ما يسمى بالقلط أبو شوك والتفاح يعني. ولكن يمكن استزراعها في مناطق عدة في السلطنة، في
0: نعم
1: ظفار زرعت والحمد لله إنتاجها وفير، وكذلك في جبل شمس، وكذلك في ولاية بهلة، طلعنا على تجارب ما شاء الله موجودة، وهناك فرص سانحة لزراعة هذه الشجر المباركة في أنحاء وقرى سلطنة عمان.
0: والجودة بين النسبة والتناسب أستاذ غانم؟
1: هي نعم، لابد أن تكون الجودة هذه، لأن جودة زيت الزيتون في الجبل الأخضر على تطلعنا في الأبحاث يعني، فقمت البحث في جامعة نزوة في جودة زيت الزيتون، فحصلنا على نتائج مبهرة حقيقة، مناسبة مطابقة للمواصفة الخليجية 10-90، فالحمد لله كانت النتائج قوية. حيث يتميز أصلا زيت زيتون الجبل الأخضر بانخفاض نسبة الحموضة، يعني تصل إلى فاصل واحد، ما بين فاصل واحد وفاصل اثنين لجميع الأصناف الموجودة معنا في الجبل الأخضر،
0: نعم.
1: فهذه يعني ميزة عالية جدا قل ما تجدها في زيت الزيتون.
0: نعم، ويتميز بتميز البيئة، فما الذي يميز البيئة الجبلية في الجبل الأخضر تحديدا، وكيف تنعكس هذه العوامل، عوامل المناخ وارتفاع جودة الزيتون وخصائصه الكيميائية والحسية أستاذ غانم؟
1: نعم، كما ذكرت ان يعني الجو هنا والبيئه تلعب دور محوري في هذا الجانب، من تباين في درجه الحراره، في نوعيه التربه، في الارتفاع، كل هذه العوامل تساعد الى انتاج جوده عاليه. ولكن نتكلم ان شاء الله هناك عوامل، شيء اراديه وشيء غير اراديه، يعني الاراديه الموجوده كبيئه الله سبحانه وتعالى خلقها بهذه الظروف، لا يمكن التحكم فيها طبعا،
0: نعم.
1: الله خلقها، ولكن هناك عوامل ان نتكلم عنها لابد ان يتبعها الشخص حتى يصل الى جوده عاليه من الزيتون.
0: وكلنا سماع،
1: نعم
0: كلنا سماع، يعني نود ان نتعرف على هذه
1: نعم
0: العوامل.
1: طبعا هذه العوامل اللي اتبعناها في ماركت اوليو للحصول على هذه الميداليات الذهبيه اللي تعتبر يعني ميداليات عالمية، قل صعوبة أن تحصل على هذه الميدالية وأن يكون في المركز الأول. طبعا هناك أول عامل هي الأصناف، الصنف مهم جدا، فالأصناف الموجودة معنا في الجبل الأخضر مميزة وعالية الجودة، منها صنف الكروناكي والكولوماتا والبيكول والعربيكوينا وغيرها من الأصناف الموجودة في الجبل الأخضر، هذه أصناف عالية الجودة معروفة عالميا، فتناسبت مع بيئة الجبل، بل إن البيئة ضاعفت هذا التميز. ثاني شيء مسألة القطف، يعني نضج الثمار لابد أن يكون ما بين 50، نضج الثمار ما بين 50 إلى 75% حتى نحصل على توازن في عملية الجودة وفي عملية كمية الزيت المستخرج.
0: نعم،
1: إذا كان
0: لا لا لا يتقدم ولا يتأخر موضوع القطف. نعم
1: نعم، نعلم هناك قاعدة يعني حتى للمستمع يفهم هذا الأمر، أن زيت الزيتون الحبة تبدأ باللون الأخضر، فعندما تبدأ تحولها إلى اللون البنفسجي البسيط هنا يكون كمية المركبات الفينولية عالية جدا، ولكن كمية الزيت تكون منخفضة، ولكن عندما يتحول إلى اللون الأسود تكون كمية الزيت عالية ولكن الجودة تكون أقل، فإحنا نوازن بين هذا وذاك بنسبة 50-75% من النضج، فهذا تكون جودة عالية إن شاء الله.
0: جميل جميل.
1: أما العامل الثالث هو التجميع في الأواني مهواة، حتى تفادي عملية الأكسدة على كل حال.
0: نعم، مهواة بمعنى غير مغطى.
1: غير مغطى،
0: نعم
1: غير مغطى، ويتم كذلك العامل الآخر المهم عصره مباشرة لا يتجاوز 24 ساعة حتى نتفادى عملية الأكسدة، وهذا ما يتم طبعا في الجبل ما شاء الله يعني مباشرة العصر لا يتجاوز 24 ساعة. كذلك استخدام مكائن عالية الجودة، يعني لابد هناك كثير من المصنعين في هذا المكان. المكان الموجودة معنا في الجبل الأخضر مكان عالية الجودة من إيطاليا يعني، ولها ميزات خاصة للحصول على هذا يعني المنتج عالي الجودة. وهناك مرحلة مهمة جدا أثناء العصر وهي مرحلة العجن، وما يسمى بالعصر البارد. العصر على البارد أن لا تتجاوز درجة الحرارة عن 27 درجة داخل العجن هذا، إذا تجاوزت تفقد كثير من المواصفات الخاصة بالزيتون.
0: نعم.
1: وكذلك المرحلة اللي بعدها هي مرحلة الفصل بالطرد المركزي، وهذه مرحلة مهمة جدا كذلك لا تتجاوز درجة الحرارة عن 26 أو 27 درجة مئوية. كذلك من العوامل مسألة التعبية، طبعا احنا عندما نقوم بتعبئة الزيت نقوم بضخ غاز النيتروجين وثم نقوم بتعبئة الزيت في عبوات معتمة حتى يعني نحافظ على جودة زيت الزيتون من الضوء ومن الحرارة ومن الرطوبة ومن الأكسجين، ثم يتم تخزينها في مكان مهيئ لهذا المنتج.
0: نعم.
1: طبعا هذه العوامل كلها تجمع للحصول على أعلى جودة من زيت الزيتون.
0: جميل، يعني شعرنا بكل هذه المراحل أنه هذا المنتج له حساسية خاصة ويحتاج إلى حرفيين يفهمون المناخ ليتناسب مع نقول مع مراحل الزيتون أو زيت الزيتون المختلفة. أستاذ غانم،
1: أي نعم، لابد تتبع هذه العوامل كلها يعني حتى الحفاظ. يعني أكبر تنافس عالميا هو في الحصول على نسبة عالية من المركبات الفينولية يقالها أو المركبات المضادة للأكسدة، ولذلك يعني الحمد لله المركبات معنا عالية جدا وخاصة في صنف الكاروتينة، يعني وشجعنا لزراعة هذا الصنف في الجبل الأخضر يعني الحصول على نسبة عالية من هذه المركبات الفينولية، منها مثلا الأوليو كمثال، الهيدروكسي ترايزول الأولوروبين، هذه مركبات عالية ومفيدة جدا للجسم بشكل كبير، يعني ربما نقول إن صيدلية يعني في البيت.
0: نعم جميل. أنا بوقف عند لفظة معينة يمكن المستمع الكريم تشده أحيانا، ما بين الزيتون كزيتون ممكن يؤكل وبين زيت الزيتون اللي ممكن يعالج بالطرق اللي قلتها، إيش ممكن القول أستاذ غانم؟
1: نعم طبعا هناك أصناف عدة كما أسلفت سابقا، منها أصناف زيتية يقالها مثل اللي ذكرتها من الأصناف، وهنالك أصناف للتخليل مثل صنف جلطة بوشوك والتفاح وغيرها من الأصناف، هذه خاصة بالتخليل يعني.
0: نعم.
1: نسبة الزيت كميتها تصل إلى 3 أو 4% فقط.
0: طيب والاختلافات في الأحجام هل لها دور؟ هل لها مواصفات معينة؟ استخدامات معينة؟
1: نعم على كل حال من ناحية الحجم، من ناحية علمية نتكلم من ناحية الصنف، فالحجم له دور، ولكن من ناحية علمية مثلا صنف الكروناكي هذا الحب الصغير الحجم ماله صغير جدا، ولكن كمية الزيت تصل إلى 20 أو 22%، بينما بعض الأصناف حجمها أكبر بكثير وتصل نسبة الزيت فيها إلى 12 أو 10%.
0: إذن الحجم مش مقياس؟
1: لا ليس مقياس.
0: نعم.

0: في الجانب الطبي وقرأت كتابا في ذلك أن هذا الزيت له فوائد كثيرة كذلك في الكوليسترول، يقضي على الكوليسترول الخبيث، وكذلك له فوائد في جانب الضغط في أمراض الضغط، وكذلك يقوم بتفتيح الشرايين. يعني معروف يعني هذا الزيت غريب، زيت الزيتون.
1: سبحان الله،
0: وله كذلك فوائد كثيرة في جانب حتى في مسألة كدهن يعني خارجي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. فهذا شيء مميز يعني في زيت الزيتون، وله فوائد كثيرة.
1: صحيح.
0: فأنا أنصح باستخدامه يعني كل يوم يعني.
1: صحيح، ولا أيضا له فوائد بالنسبة للجهاز الهضمي أستاذ غانم.
0: أي نعم نعم طبعا.
1: جميل. طيب نعود إلى شركة أوليو إذا صح التعبير، أو العلامة التجارية أوليو. التسمية، ابتداء بالتسمية أولا أستاذ غانم.
0: طبعا يعني أوليو هي ماركة تابعة لشركة الفواح العطريات المميزة. طبعا اخترنا هذا الاسم استلهاما من مركب الأوليو كنثال. أنا قمت ببحث حقيقة في هذه المركبات في جامعة السلطان قابوس مع نخبة من البروفيسورات في جامعة السلطان جزاهم الله خير، فشفنا هذا المركب واحد من المركبات المضادة للالتهابات، فكان استلهاما لاختيار هذا الاسم، هو ما يسمى بالأوليو، أوليو كمثال، حتى يعني المستهلك ولو الزبون يعرف أن هناك فوائد صحية كثيرة أثناء شرح هذه العلامة التجارية له.
1: جميل جميل. الآن نأتي يعني إلى موضوع أو مستوى نوعا ما يعني درجة إلى الأعلى، كيف تنظروا إلى فرص الاستثمار في زراعة النباتات العطرية في عمان، وبرأيكم ما هي العوامل اللي تجعل هذا القطاع قطاع واعد اقتصاديا؟
0: نعم لو سمحت الأستاذ يمكن أتكلم مختصر بسيط دقيقة واحدة عن المسابقات شوية يعني. بس
1: أنا ما ناسيني تراني، بس أريد أستفيض من
0: ما شاء الله، لأن انتقلنا إلى موضوع الزيوت العطرية.
1: أنا قلت لك مستوى آخر أو مرتفع، يعني كل منتج له وفرة وله هذه الجودة اللي تفوز في المسابقات، لابد أن نفكر فيه على مستوى يعني الاستثمار ومستوى أنه يدعم الاقتصاد بشكل أو بآخر.
0: صحيح. طبعا أنا دائما أقول مثلا شجرة الزيتون قبل كل شيء، هي شجرة دائما أقول هي سلة غذائية، وهي سلة صحية، وهي سلة اقتصادية كبيرة جدا. يعني كثير من الدول تعتمد اقتصادها على زيت الزيتون.
1: صحيح.
0: فهو يدخل في الأمن الغذائي. طبعا احنا قلما تجد في بيت في الجبل الاخضر الان يشتري زيت الزيتون، الحمد لله بهذه السنوات الاخيره.
1: نعم
0: نستهلك الزيتون. نعمة. معنا وبجوده عاليه يعني. طبعا نعلم ان زيت الزيتون يحتاج الى اتقان وتصديره وتخزينه وكذا، هذا من بيتك الى يعني المزرعه في البيت والاكل يعني لنفس البيت يعني.
1: يا سلام يا سلام.
0: على كل حال جوده عاليه جدا، فهو سله كذلك اجتماعيه، اثناء القطف تتجمع الاسر جميعا لقطف هذا المنتج المبارك.
1: جميل جميل.
0: نعم. وعلى كل حال يعني المسابقات كانت يعني شغف ان الوصول الى الحصول الى هذه الميداليات الذهبيه، وطبعا ليس من السهوله الوصول اليها. فبدانا بمسابقه ابو ظبي العالميه، هي مسابقه طبعا تمثل الشرق الاوسط واسيا يعني. فجاءنا الخبر انه يكون الاول يعني على يعني ماركت اوليو الاول وحصل على الميداليه الذهبيه.
1: جميل.
0: فشاركنا في مسابقة أخرى وهي مسابقة كنيف الأوروبية التي تقام في مدينة كنيف في سويسرا، وكذلك حصلنا على نفس الميدالية الذهبية، وهذا تأكيدا على الجودة، لأن الناس الخبراء الموجودين يقومون بفحص هذا المنتج كيميائيا وكذلك حسيا، حس بالحس الأعمى يقال له، لأنك أنت تصدر الغرشة وتعطيه مياه من دون الهوية يعني ما معروفة. فيقوموا متذوقين على مستوى العالم يعني بخبرات عالية، يصل إلى مرحلة دكتوراه.
1: صحيح. صحيح.
0: ثم يختار هذا الأمر. صحيح. وكذلك المسابقة الإسكندنافية الدولية كذلك تمثل شمال أوروبا، حصلنا كذلك على الميدالية الذهبية. ولكن أبشر يعني أخبر المستمع الكريم، قبل يومين حصلنا في المسابقة الرابعة على الميدالية الذهبية، وهي اسمها مسابقة ميامي الدولية لزيت الزيتون في الولايات المتحدة الأمريكية، وصلنا الحمد لله.
1: ما شاء الله ما شاء الله، تبارك الله تبارك الله.
0: أيوة الحمد لله،
1: اللهم زيد وبارك. بالتأكيد هذه المسابقات وهذه المحافل المعنية بهذه الصناعات، هل لكم مشاركة فيها حتى لو من باب الحضور؟ لأنه نعلم أنه دول كثيرة هكذا تأتي بمنتجها وتطرحه.

0: وتبرز نقول بعض سماته أو البيئة اللي يتربى فيها اللي ينمو فيها وما شابه. هل حضرتم هكذا مسابقات؟
1: على كل حال هي تعتبر المسابقات هي عدم الحضور المسابقات، لانهم يعني كما يقولوا للامانه انك ما يعرفوك لا يعرف المنتج اصلا.
0: أها.
1: لكن احنا نحضر، نتمنى ان نحضر مؤتمرات، نريد نحضر معارض دوليه للحديث عن هذا المنتج المبارك وهذه الجوده العاليه الثروه الوطنيه. نريد يعني نحضر ان شاء الله في معارض عالميه، حضرنا في معارض داخل السلطنه والحمد لله بدانا الحديث عن هذا الجانب، وفي تقبل كبير من المستهلك الحمد لله،
0: نعم
1: وخاصه في الجبل الاخضر معنا زوار كثير يعني
0: نعم
1: في الصيف وكذا من دول المجاوره وغيرها، والحمد لله بدانا يعني نعطي هذه المعلومات عن هذا المنتج.
0: جميل. طيب على حد علمك أستاذ غانم، على مستوى الشرق الأوسط هناك دول عربية يعني مشهورة بزراعة الزيتون وأيضا جودة الزيتون فيها، لدرجة أنه بلدان أوروبية تستعين بمنتجاتهم. لا توجد مسابقة على مستوى الشرق الأوسط خاصة بالدول العربية الأفريقية وما شابه؟
1: اي موجوده ذكرت، هي مسابقه ابو ظبي العالميه، هذه
0: هذه
1: شاركنا
0: واحدة.
1: فيها اول مره، هذه تمثل الشرق الاوسط واسيا، وهناك كثير من المسابقات يعني. طبعا ان شاء الله سنبني مسابقات اخرى بس تحتاج الى تكلفه، لانك تدفع مبالغ بالالاف للدخول الى هذه المسابقات
0: طيب
1: ليس اي يوم يعني.
0: والتكلفة هي إحدى التحديات اللي بسأل عنها، عن التحديات اللي تواجه
1: اي
0: موضوع توسيع هذا النوع من الاستثمار الزراعي،
1: نعم
0: وخططكم المستقبلية للشركة في الشركة لتطوير المنتج والوصول إلى أسواق عالمية جديدة، يعني آخرها ميامي في أمريكا الحين ذكرتنا وفرحتنا وبشرتنا.
1: نعم نعم التوسع مستمر حقيقة من الجانب الزراعي وكذلك من جانب الجودة والمشاركات العالمية. أما من ناحية التوسع الحمد لله حصلنا على أرض انتفاع للشركة في الجبل الأخضر بمساحة 10,000 متر، فالحمد لله بدأنا يعني في إصلاح هذه الأرض. طبعا هناك تحديات لإصلاح الأراضي في الجبل الأخضر كما تعلمون، صخرية وتحويلها إلى جانب زراعي، وكذلك بدأنا في التوسع في زراعة هذه الشجرة المباركة مع الأشجار الأخرى اللي يعني لها علاقة بشركة فواح العطريات المميزة للزيوت العطرية، ما يسمى بالزيوت الطيارة أو essential oil هذا.
0: جميل.
1: والحمد لله في التوسع من ناحية الزراعة إن شاء الله قادمين في هذا الجانب.
0: طيب جميل. يقول يعني أصحاب يعني أصحاب المعنى يستعنوا، وبالتالي نتكلم عن زيت الزيتون أستاذ غانم. ممكن هناك من يسأل يعني هذا المنتج كيف يصل محليا تسويقيا، وإلى أي مدى هو ممكن يغطي الحاجة له في المجتمع بشكل عام.
1: نعم طبعا هناك يحتاج يعني إذا إلى عوامل كثيرة لجانب التسويق حقيقة، يعني
0: أي.
1: يمكن محتاجين إلى يعني إلى ضخ أكثر جانب إعلامي يعني في هذا الجانب، وأنتم جزاكم الله خير يعني على هذه القناة المباركة، هذه واحدة من جانب التسويق لهذا المنتج.
0: نعم.
1: إحنا حقيقة المزارعين ربما يعانون بعض الشيء في جانب التسويقي في هذا المنتج وتوصيل يعني الثقة للزبون، ولذلك عهدنا أن نصل إلى هذه المراحل ومرحلة يعني الحصول على هذه الجوائز والمشاركة لإثبات جودة هذا الزيتون، ليكون التسويق عام إن شاء الله وثقة الزبون تكون كبيرة إن شاء الله.
0: بإذن الله تعالى، يعني نتمنى أو هكذا نتوشم من الله سبحانه وتعالى أن يحقق هذا المراد، أن يكون هذا المنتج متاح للاستخدام في كل بيت في عمان ابتداء، ومن ثم يتم توزيعه إلى الخارج أكثر وأكثر. أستاذ غانم
1: بمشيئة الله إن شاء الله، إن شاء الله
0: إن
1: أستاذك.
0: شاء الله. هل قلنا كل شيء؟ هل لديك من إضافة معينة، نقطة تود أن تركز عليها
1: نعم
0: تعطي شمولية أكثر فيما نبحثه معك؟
1: نعم على كل حال هي كلمة يعني أول قبل هذا تكلمت سألتنا عن الزيوت العطرية يعني، فما بغيت يعني أخطر هذا الموضوع.
0: إيه؟
1: الزيوت العطرية طبعا في الجبل الأخضر يعني كما قلنا البيئة الجبل الغريبة يعني بيئة مناسبة لكثير من النباتات العطرية والطبية، غير زيت الزيتون لها قيمة اقتصادية عالية عالية، طبعا معروف مشهور بورد الجبل، وكذلك معنى الزعتر البري يمكن حتى زراعته، معنى مثلا إكليل الجبل، وكذلك أنواع مختلفة من الريحان، نبتة الريحان هذه، وكذلك النعناع وعشبة الليمون، وهذا طبعا يمكن تحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة. يعني قمنا بتصنيعها من هذه الزيوت كثير من مستحضرات التجميل والمنتجات العلاجية والغذائية.
0: نعم
1: فهذا يعني شيء واعد حقيقة في الجانب الاستثماري.
0: والله أنتم محتاجين إلى دعم كبير
1: الله
0: ودعم
1: يبارك فيك.
0: والله، وتستحق هذا، وتستحق يعني عمان أن تبدو يعني في في في في نقول عندما نتحدث عن مصادر الدخل المختلفة بعيدا عن النفط، السياحة، أيضا بعض المنتجات المستزرعة واللي ممكن تحقق هكذا تنافسية على مستوى عالمي وجودة. هل نستطيع أن نصل في يوم من الأيام عندما وكأننا في مسابقة مفتوحة، عندما يتذوق نقول المتذوق هذا الزيت، زيت الجبل الأخضر، يعلم أنه من هناك ويعلم أنه يتميز عن غيره من الزيوت الأخرى، هل هناك من شيء يحقق هذا المعنى؟
1: طبعا طبعا حقيقة لتذوق زيت زيتون الجبل الأخضر يعني ما شاء الله رسائل تأتي بالإيجابية دائما، يعني سواء من جانب التذوق نفسه أو كذلك من جانب الفائدة. حقيقة تصلنا رسائل الحمد لله في فوائد كثيرة استفادوا من الناس يعني.
0: نعم.
1: ففي يعني شهود على هذا الجانب يعني، وإن شاء الله سيصل لجميع أنحاء السلطنة يعني. وأنا حقيقة أشجع في استخدام هذا الزيت، زيت مبارك، زيت صحي، زيت يعني الناس يحتاجوه يعني بشكل كبير. يعني مثلا احنا نقول اوليو كمثال كمركب موجود في زيت الزيتون، مركب مضاد للالتهابات، نفس المواصفات الكيميائيه لحبه البروفين نفسها بالضبط.
0: سبحان الله، المهدئه هذه
1: هي المهدئه
0: نعم،
1: نفسها هذا موجود مواصفاته، نفس هذا المركب اللي سمينا اسمه احنا اوليو بهذه هذا موجود داخل خلق الله سبحانه وتعالى في الزيتون.
0: سبحان الله. على أي حال يعني الصورة الواقعية تختلف عن الصورة الذهنية، فبالتالي التوثيق لمراحل التصنيع وأيضا يعني عن طريق التسويق للمنتج من خلال تصويره يكون أبلغ وأفضل بكثير وصولا إلى العالمية.
1: نعم حقيقة صحيح يعني صحيح. وإحنا أحيتنا أن نسوي يعني مقاطع وسوينا فيلم مميز يعني في هذا الجانب، وتم نشره يعني هذا الفيلم، وسوف نقوم ب يعني تسجيل افلام اخرى ومقاطع خاصه بدقه يعني لهذا المنتج. وكذلك يمكن يعني تطوير هذا المنتج ليس زيت الزيتون فقط، في الشجره هي شجره مباركه حتى
0: نعم.
1: الاوراق ان شاء الله في القادم ان شاء الله سوف يعني نقوم بمنتج من الاوراق، وكذلك من المتبقيات ما يسمى بالقفت. القفت فيه كثير من الفوائد، كثير من الفوائد يعني ان شاء الله هناك أبحاث يعني جامعة السلطان قابوس وجامعة نزوة قايمين بأبحاث في هذا الجانب.
0: ما بقصره، والقادم أفضل إن شاء الله. أستاذ غانم بن سالم الثاني المدير التنفيذي لشركة الفواح للعطريات، نكرر العطريات المميزة، نكرر مباركتنا لكم لحصد منتجكم زيت الزيتون الجبل الأخضر على هذه الميداليات الأربع، إضافة لميدالية ميامي اللي أطلعتنا عليها قبل قليل. فشكرا جزيلا لك على هذه الدقائق، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.
1: بارك الله فيكم أستاذنا العزيز، ونشكركم الشكر الجزيل على هذه الاستضافة المباركة وعلى التشجيع حقيقة، وقمت بتسويق شيء كبير لهذا المنتج يعني، وجزاكم
0: واجب واجب المصلحة واحدة، والهدف هو هكذا الوصول بهذه السمعة الطيبة لسلطنة عمان إلى مراكز تستحقها دائما. فشكرا جزيلا لكل هذه الجهود.
1: بارك الله فيكم وشكرا جزيلا.
0: تسلم، بارك الله فيك. أحسنت. يقال يا حسين يا عميري أنه أيضا الزيت الزيتون الأسباني له معنى، والبارحة كانت يعني لن أزيد حسين بعد فاصل. ظلك وفين مثلك

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى جولتنا في أخبار مونديال 2026 مع وقفة أخيرة مع هذه البطولة التي أسدل الستار عليها بتتويج إسبانيا، يصحبكم فيها حسين العميري. المنتخب الإسباني يتوج بلقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني المنقوص عدديا منذ أواخر الشوط الأول بهدف دون رد في المباراة النهائية التي احتضنها استاد نيوجيرسي نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية. وسجل فيران توريس هدف الفوز للمنتخب الإسباني في الدقيقة 107 في مواجهة شهدت سيطرة تامة لإسبانيا وغياب تام للمنتخب الأرجنتيني، حيث فشلت الأرجنتين في إطلاق تسديدة واحدة بين القائمين والعارضة طوال الوقتين الأصلي أو الإضافي أو حتى عمل هجمة منظمة على مرمى حارس على مرمى الحارس الإسباني أوني سيمون.
1: ولا روخا عن طريق بيدري، إسبانيا عودالو مسيالو سبالو حطالو قبلها ارفعها غالية للماتادور لافوريا روخا كامبيون ديل موندو أبطال العالم لشامبيون دي موند. هذم هم الإسبان بكل جدارة بكل حقية بكل استحقاق. نعم نحن الكامبيون كامبيون كامبيون.
0: لاعبو المنتخب الإسباني يفرضون سيطرة تامة على جوائز الأفضل في المونديال، وأبرزها كان حصول نجم مانشستر سيتي وقائد المنتخب الإسباني رودري على جائزة أفضل لاعب في البطولة. ولعب رودري كل مباريات المنتخب الإسباني في البطولة وقام بسبع محاولات للتسجيل على المرمى، علما بأنه قام ب803 تمريرات بنسبة دقة بلغت 94%. كما أعلن الاتحاد الدولي فيفا اختيار زميلي رودري في المنتخب الإسباني أوني سيمون أفضل حارس مرمى وباوكو بارسي أفضل لاعب شاب في البطولة.
1: إسبانيا والوقت في صالح أرجنتينا، يمشي لمن يمال تلعب العرضية على القائم الثاني يضرب فرصة والهدف جول جول جول جول المونديال دي روخا صفر بكل عدل 1-0 بكل حق 1-0 بكل واقع 1-0 بكل منطق. الرقصة الأخيرة لم تكن لليو، الرقصة الأخيرة كانت عليك يا سكالوني. 1-0 دي لافوينتي كيغولاثو على القائم الثاني صلح حاله براسه ويليام سليب توريس الباسكين الكتالوني والكتالوني جول 1-0.
0: وقد نال منتخب إسبانيا جائزة المركز الأول بقيمة 50 مليون دولار، في حين اكتفى منتخب الأرجنتين البطل السابق للمونديال بالحصول على 33 مليون. كما حصل منتخب إنجلترا على جائزة المركز الثالث التي تبلغ 29 مليون دولار، وفرنسا على 27 مليون، وحصل أصحاب المراكز من الخامس إلى الثامن على 19 مليون دولار، وأصحاب المراكز من التاسع إلى السادس عشر على 15 مليون دولار، والمراكز من السابع عشر إلى الثاني والثلاثين على 11 مليون دولار، والمراكز من 33 إلى 48 على 9 ملايين دولار.
1: حد ما فماش واحدة واثنين بارو الثاني بيدرو بارو كجول جولاثو فاينل نهائي الماتادور يطير إلى نهائي نيويورك في السفر. مش ممكن على الروعة، مش ممكن على الكرة، مش ممكن على الابداع. هنا تتوقف مسير ديديه ديشان. صعب العودة يا كيليان، صعب الرجوع يا كيليان، احن اليك بالرجوع ولكن لا رجوع. اسبانيا لافوريا اسبانيا اضرب 2-0 بور من اليمين انسل وفات ولا بيخطى الطريق اغلى دافو. انا بورو بيدرو، أين لاروخا، أين إسبانيا، أين ذهبت النجوم، أين ذهبت الأساطير، أين ذهبت القاذفات، أين ذهبت الصواريخ الفرنسية بالهجوم؟ مش ممكن، مش ممكن. واحدة اثنين، باي باي.
0: تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم يهيمن على عناوين الصحف والمواقع الرياضية العالمية، فقد عنونت صحيفة ديلي ميل البريطانية بالقول: هدف فيران توريس في الوقت الإضافي يضمن لقب كأس العالم لمنتخب المدرب لويس دي لابوينتي، بينما يعاني ليونيل ميسي من خيبة أمل في البطولة. واختارت يورو سبورت عنوانا مقتضبا ومعبرا عندما كتبت: العالم لهم. وفي إيطاليا كتبت صحيفة لاجازيتا ديل سبورت: توريس يثني الأرجنتين في الدقيقة 107، إسبانيا بطلة العالم. أما صحيفة لوبرزيان الفرنسية فكتبت: إسبانيا تهيمن على الأرجنتين. ومن جانبها عنونت صحيفة لوموند: لا روخا تطيح بالألبي سيليستي. أما صحيفة ليكيب الفرنسية فاختارت عنوانا لافتا عندما كتبت: الملوك الجدد للعبة. واختتم موقع سوفوت الفرنسي تغطيته بالقول: إسبانيا استحقت النجمة الثانية بعد تفوقها الكاسح.

0: جاء الجول الثاني، هدفان مقابل هدف واحد. الولد الإسباني يقول للبلجيكيين ابكوا الآن بعد هذا الهدف.
1: ومع إسدال الستار على مونديال 2026، يطوي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا النسخة الأكثر ربحية في تاريخ البطولة، بعدما حققت إيرادات قياسية تجاوزت 15 مليار دولار بفضل زيادة عدد المنتخبات والمباريات وارتفاع عوائد التذاكر والبث والرعاية. ورغم بقاء 4 سنوات على انطلاقها، بدأت معركة استضافة المباراة النهائية تشتعل بين المغرب وإسبانيا في النسخة القادمة، في ظل تمسك مدريد باستضافة النهائي على ملعب سانتياغو برنابيو أو الكامب نو، مقابل رهان المغرب على ملعب الحسن الثاني الجديد في الدار البيضاء بسعة 115,000 متفرج. ولم يحسم فيفا قراره بعد، لكن المنافسة تجاوزت الجانب الرياضي لتتحول إلى سباق دبلوماسي وسياسي بين البلدين للفوز بشرف احتضان أهم مباراة في عالم كرة القدم.
2: كرة تصل عن طريق ديكلان رايس، يتقدم لا تسديد بشارة القيادة، يأتي الجنرز ليضرب في المرة الأولى، وموعدا أول يأتي بهدف أول في تاريخ مشاركاته في المونديال. يسجل ديكلان رايس، يضع الكرة في شباك مينيون ويتقدم مبكرا جدا مبكرا جدا، يأتي هدف المباراة.
1: العاصمة الإسبانية مدريد تعيش على وقع ليلة استثنائية لا تنسى، بعدما توج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم، عندما تحولت شوارع العاصمة إلى مسرح كبير للاحتفالات، حيث خرج عشرات الآلاف من المشجعين للاحتفال بالإنجاز التاريخي، فيما أضاءت الألعاب النارية سماء العاصمة وامتلأت الشوارع بالمواكب الجماهيرية. ويحمل هذا التتويج أهمية تاريخية كبيرة، إذ منح المنتخب الإسباني لقبه العالمي الثاني بعد الإنجاز الأول الذي تحقق في نسخة عام 2010 بجنوب أفريقيا، ليؤكد عودته إلى قمة كرة القدم العالمية بعد سنوات من العمل والتطور.
0: المجد الى الدقيقة 125، ترجع بالراس، لاروخا كامبيون ديل موندو، كامبيون ديل موندو، وهذا عريس الموندو على عرش الموندو في مجد الموندو، يكتب ورقة من تاريخ الموندو. فيران توريس كجول.
1: في المقابل، بدأ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي متأثرا بشدة بعد خسارة اللقب أمام إسبانيا، وبعد تسلمه الميداليات الفضية رفقة زملائه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف ميسي أمام مدرجات جماهير الأرجنتين وهو يبكي بشدة ويلوح لهم بعد إسدال الستار على مشاركته 6 في البطولة. وسجل ميسي 8 أهداف في مشوار الأرجنتين بهذه النسخة، إضافة إلى 4 تمريرات حاسمة، لكنها لم تكن كافية لتمنح راقصي التانغو اللقب الثاني على التوالي والرابع في تاريخهم. كما رفع الأسطورة الأرجنتيني رصيده إلى 21 هدفا ليكون ثانيا في قمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم التي يتصدرها النجم الفرنسي كيليان مبابي 22 هدفا. ومن المتوقع أن تكون هذه المشاركة هي الأخيرة لأحد أفضل لاعبي كرة القدم في العقود الأخيرة. بدوره لم يتمالك ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين نفسه من البكاء في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، مقدما اعتذاره لجماهير بلاده، ومشيرا إلى أنه سيعقد جلسة مع رئيس الاتحاد الأرجنتيني لحسم مستقبله مع المنتخب، خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية العام الجاري.
0: مش ممكن يا مارادونا، اشهد له يا بيليه، اكد له يا مارادونا، تحدث عنه يا كرويف، اجبره على اعتراف يا بلاتيني، قل الحقيقة يا زيزو، أليس هو الأفضل؟ أليس هو الأروع؟ أليس هو الأبرع؟ أليس هو رجل التاريخ؟ الله.
2: الله يا ميسي، هذا العملاق الذي قالت عنه الوالدة، التي كتبت عنه والدته وقال إنه مؤدب ويخجل من أشقائه الكبار، ينزل عيوني من أجل أشقائه الكبار احتراما وكبارا، ونحن نحترمك لهذا ونكبر فيك هذه الموهبة ونؤكد لك هذه الهبة. الله على الظروف يا ميسي، نشكرها جميعنا لأننا أنجبت ولأنها أنجبت لنا لاعب بهذا الحجم. واحد، اثنين، الثالث، الرابع، رابع كل شعب الباسكو حتى الرابع، مش ممكن اليوم.
1: ليو إذن أسدل الستار تقريبا على مسيرته مع المنتخب الأرجنتيني على الأقل في نهائيات كأس العالم، إذا لم يكن هناك أي إعلان في الأيام القليلة القادمة فيما يتعلق باستمراريته مع المنتخب الأرجنتيني في الفترة المقبلة. إذا نبارك لعشاق المنتخب الإسباني، هارد لك لعشاق راقصي التانجو. وصلنا بكم إذا مستمعينا الكرام إلى نهاية تغطيتنا أو نهاية جولتنا طبعا في مونديال 2026. معها نختم هذه الفقرة الرياضية لهذا الموسم، على أن نلتقي بإذن الله في المواسم القادمة بأخبار نتمنى أن تحمل السعادة لكم دائما. نهاية هذه الحلقة من برنامج صباح الياسمين الذي يأتيكم برعاية نماء لخدمات المياه ديتول للسيارات والأصايل للمؤتمرات. تقبلوا تحيات فريق العمل أحمد الحمداني، سالم الصريدي، وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه أجمل وأرق تحية من المخرج عمار بن خالد البلوشي. يوم سعيد بإذن الله، إلى اللقاء.

España, Guara Roja, Antoni Kipedri, España, España, عودالو مسيالو زبالو حطالو قبلها ارفعها غالية للماتادور لا فوريا روخا كامبيون ديل موندو أبطال العالم لي شامبيون دو موند هذم هما الإسبان هذم هما الإسبان بكل جدارة بكل حقية بكل استحقاق

Forza!

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وإليكم العناوين. الجيش الأمريكي يعلن بدء غارات جوية جديدة على إيران، والحرس الثوري يتحدث عن استهداف سفن في مضيق هرمز. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الأردني والقطري تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد. سلطنة عمان وجمهورية النيجر تبحثان لتعزيز التعاون الثنائي وتنمية الشراكات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية على غزة وأوامر إخلاء وعمليات نسف للمنازل في مناطق بالقطاع. إسبانيا تتوج بطلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم بعد فوزها على الأرجنتين بهدف نظيف. ومركز القبول الموحد يعلن أن 21 من يوليو بداية تعديل الرغبات لطلبة دبلوم التعليم العام. مستمعينا، كانت هذه العناوين، إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها، بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: حسان وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي تاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاء ظفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بالخير والسعادة، وحياكم الله معنا في مسك النهار، مسك السعادة لكم جميعا متابعينا من 11 إلى الساعة 12 ساعد زمان، نكون معاكم وعلى السمع، ودروب السلامة نقولها لكل من يستمع إلينا الآن. هناك مباريات تنتهي مع صافرة الحكم، وأخرى يبقى صداها طويلا في ذاكرة الجماهير. في كل بطولة يفرح فريق ويحزن آخر، لكن الرياضة تعلمنا أن القيمة الحقيقية ليست في الفوز وحده، بل في الرحلة التي تسبق الوصول، وفي الجهد والانضباط والإصرار واحترام المنافس. الرياضة اليوم لم تعد مجرد منافسات على الملاعب، بل أصبحت أسلوب حياة، رسالة تربوية، جسر يجمع الثقافات والشعوب، ولغة يفهمها الجميع مهما اختلفت الجنسيات واللغات. وفي عالم يمضي بسرعة، تبقى الرياضة واحدة من أجمل الوسائل التي تمنح الإنسان صحة أفضل ونفسا أكثر هدوء وعلاقات اجتماعية أوسع. في حلقة اليوم نتحدث عن الرياضة شوية من زاوية مختلفة، بعيدا عن التعصب، عن النتائج، على أساس نقترب أكثر من أثر الحقيقي في حياتنا وفي مجتمعنا وفي مستقبل أبنائنا. كما يسعدنا أن نستمع أيضا لأراءكم وتجاربكم، أنتم دائما جزء أساسي من هذا اللقاء ومن هذا البرنامج في مسك النهار. أسعد الله صباحكم إذن بالخير والسعادة الدائمة متابعينا، وحياكم الله معنا في مشوار برنامجكم صباح الياسمين، في برنامجكم عفوا مسك النهار، ومسك النهار اللي يستمر معاكم من الحين إلى الساعة 12. احنا طبعا الواتساب على 7244209، بإمكانكم التواصل معنا متابعينا عبر الواتساب 7244209، والاتصالات على 2469811 ورسائلكم وتواصلكم أكيد راح تكون في عين الاعتبار، ومننا أكيد وإحنا نسعد بتواصلكم الجميل معنا في برنامج مسك النهار. إحنا نروح لفاصل ونعود نتواصل معكم إن شاء الله خلال برنامج مسك النهار. نروح لمن؟ نروح لأغنية جميلة كذا للفنان صلاح الزجالي، ونعود لكم من جديد. حياكم الله معنا في مشوارنا، دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. الله يحفظكم وتوصلون لمشاويركم ومبتغاكم سالمين غانمين، واللي في إجازة نقول إجازة سعيدة لك عزيزي.

أسعد الله صباحكم بالخير. إذن متابعينا من جديد نقول صباح الخير والسعادة لكم أينما يصل أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. دروب السلامة نقولها لكم متابعينا وحياكم الله معنا في مشوارنا إلى تمام 12 بإذن الله.

دائما في موضوعاتنا نحط أيضا جزء من مسك الوطن، والوطن أكيد ما نتخلى عنه دائما، ونحافظ على مكتسباته ورفعة هذا الوطن أيضا. اليوم الرياضة هو استثمار في كل إنسان، حين تستثمر الدولة أيضا في الرياضة فهي لا تبني ملاعب فقط، بل تبني أجيالا أكثر صحة وأكثر انضباطا وأكثر قدرة على الإنجاز. في سلطنة عمان شهد القطاع الرياضي تطور ملحوظ من خلال دعم الأندية، إنشاء المجمعات الرياضية، وتطوير المرافق وتنظيم البطولات المحلية والدولية، إلى جانب الاهتمام المتزايد بالرياضة المدرسية والجامعية وتشجيع المجتمع على ممارسة النشاط البدني. كما أصبحنا نرى انتشار مسارات المشي، السباقات المجتمعية، والرياضات رياضة المغامرات والرياضات البحرية بمختلف أنواعها، وهذه تعكس وعي متزايد بأهمية الرياضة في تحسين جودة الحياة أيضا في كل مجتمع. ويبقى الرهان الحقيقي هو أن تتحول الرياضة من نشاط موسمي إلى عادة يومية يمارسها المجتمع وأبناءه أيضا بكل أطيافه. السؤال هني، هل تمارسون الرياضة بشكل منتظم؟ وما الرياضة التي تتمنون أن تحظى باهتمام أكبر في سلطنة عمان؟ إذن أسئلتكم وأجوبتكم راح نشوفها عبر الواتساب 7244-2009، واتصالاتكم على 2469-8151.

إذن متابعينا في صباح الجميل معكم وفي برنامجكم مسك النهار، تواصل يستمر معاكم. حفظ الله هذا الوطن وجلالة السلطان وأبناء هذا الوطن الغالي على قلوبنا، عماننا الحبيب عمان. السلام، دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. نقول الله يحفظكم وتستمتعوا بالأجواء الجميلة في محافظة الظفار طبعا. أما هني الأجواء هي جميلة يعني، ما الحين بيقول عابدين وين جميلة، وين جميلة يا عابدين الأجواء. الله يسعدكم إن شاء الله يا رب العالمين، ويحفظكم ربي دائما وأبدا، والأجواء حلوة مع من تحبون أكيد دائما وأبدا. الله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين ويسعدكم، ونقول استمتعوا بالأجواء الجميلة. أرجنتيني يا عابدين، قلنا لكم يا جماعة ترى لابس المصر بالغلط، يعني أبيض وأزرق بحري، يعني ما يصير. يعني البعض يقول عابدين كيف تشجع الأرجنتين، أشوفك بعيد بعيد عن هذا الموضوع، أصلا أنا إسباني. لا المهم هذا مش موضوع حلقتنا اليوم يا جماعة، مش موضوع حلقتنا اليوم. احنا موضوعنا في مسك الحياة، لماذا ينجح الرياضيون، او لماذا، نعم، لماذا ينجح الرياضيون في الالتزام. الرياضيون، قد يظن البعض ان الرياضة او الرياضي الناجح يمتلك موهبة استثنائية فقط، لكن الحقيقة ان ما يميزه غالبا هو الالتزام، الاستيقاظ مبكرا، الالتزام بالتدريب، الاهتمام بالغذاء، وتقبل الخسارة والعودة من جديد. كلها عادات تتكرر يوميا حتى تصبح اسلوب حياة عند الشخص. وهذا الدرس ما يخص الرياضيين وحدهم، فالطالب ايضا، والموظف، وصاحب المشروع، رب الأسرة، جميعهم يحتاجون إلى الانضباط أكثر ما من حاجتهم إلى الحماس. الحماس قد يستثمر أو يستمر أيام، أما العادة الجيدة فقد تستمر سنوات طويلة. وربما لهذا السبب قال بعض المدربين، الأبطال لا يصنعهم يوم البطولة، بل تصنعهم الأيام العادية. وسؤالنا هنا للمستمع الكريم أيضا اللي حاب أن يشاركنا عبر الواتساب 72442009، هل سبق أن بدأت بممارسة الرياضة ثم توقفت؟ وما أكبر تحدي يمنعك من الاستمرار؟ وما المباراة التي لا تزال عالقة في ذاكرتك؟ لا تقولوا لي مباراة أمس. من ومن هو الرياضي الذي تعتبرونه قدوة لكم؟ وهل تشجعون فريقا بسبب البطولات، أم بسبب أسلوب اللعب، أم بسبب لاعب معين؟ ما الرياضة التي غيرت حياتكم أو أثرت في صحتكم وبديتوا تمارسوا الرياضة؟ خلونا نشوف أجوبتكم متابعينا عبر الواتساب 72442009، وأيضا اتصالاتكم على 24689811. دروب السلامة نقولها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. حفظكم الله أينما تكونوا، وأثيركم إذاعة الشباب معكم في خطوطكم وفي دروبكم.

0: ظفار ومن كل الولايات وما أجملها من ريحة طيبة، ريحة لبان. الله الله، في كل بيت في كل مكان تشم الريحة، وخاصة الحين في محافظة ظفار عاد اللبان غير هناك غير. وليش تقولوا اللي يستمع إلينا في هذه الدقائق وهو في محافظة ظفار، استمتعوا بالأجواء الجميلة. الله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين، ويسر أمركم وتستمتعوا بالأجواء وترجعوا لنا سالمين غانمين. يا جماعة، هذه رسالة لكل من هو في الدرب. الله يحفظكم، الله يحفظكم، الله يحفظكم. السرعة القانونية، حزام الأمان، مسافة الأمان، يا أخي بتوصلون بالسلام. لكن أنك تسرع سرعة جنونية، يا أخي أقل شيء إذا روحك أنت رخيصة، ترى الروح اللي معاك، عيالك، أخوانك، خواتك، تراهم غالين. فديروا بالكم يا جماعة، تقتل نفسك وتقتل عيالك، ما يصير، ما يصير يا جماعة، ما يصير. هم بعد الواحد أحيانا يمشي سيدة لكن غيره ما يمشي سيدة، هنا المشكلة. ولكن نسأل الله السلامة، ما نبى نسمع أخبار تعكر المزاج، ولا هذا البرنامج لهذا الموضوع، ولكن رسالة نبغى نوصلها دائما. ديروا بالكم بسرعة القانونية وحزام الأمان، تراك بتوصل. والله أنا أريد أوصل الظهر أسرع 200، ما يصير. ترى ما أنت ما عندك طيارة ولا صاروخ علشان توصل، يعني يا واصل تابوت ولا يعني واصل الله مسلم منك. لكن انك انت تسرع هذه السرعه الجنونيه، لا يا جماعه، لا يا جماعه، لا ابدا. لا تقول والله ما في الحين سيارات اني انا اسرع على كيف، ما يصير. احيانا ما في رؤيه، تلقى الناس تسرع تتجاوز. يا اخي ايش القلب اللي فيهم صراحه؟ يعني الله يحفظكم يا رب العالمين باذن الله تعالى. إذا التواصل يستمر معكم. خلنا نروح لموضوعنا اليوم وسؤالنا، هل سبقا بدأت ممارسة الرياضة ثم توقفت؟ على ما أعتقد هذه أغلب الأشخاص أو الشباب. والله هذاك الجيم مسوي تخفيض، خلنا نروح يلا سجل 100 ريال لمدة سنة، طيب راح يومين زين وسحب على الجيم. ها إيش فيك؟ والله ركبتي تعورني، الهنكل زين ما يصير. ورجاني شد شوية، اليوم لا فيني شد، اليوم فيني تعب، اليوم ما ماكل، اليوم مداوم زيادة. هذه أعذار كلها، وراح الفلوس عاد من اللي مستفيد؟ ترى صاحب الصالة هو اللي مستفيد، أما أنت أبدا. أقول لك أروح أمشي على البحر أحسن لي، زي فلوسك اللي دافعهم هناك، ما يصير. على العموم على 2-4-6-9-8-1-5-1 خلنا ناخذ اتصال. سلام عليكم.
1: وعليكم السلام وبركاته.
0: يا مرحبا وسهلا، حياك الله خلفان، كيف الحال؟
1: الحمد لله بخير.
0: الله يسعدك ان شاء الله، يعطيك العافيه. تفضل يا خلفان، تفضل.
1: والله ولا حب، اشكرك على الاطراء الجميل والطيب هذا بخصوص السرعه حقيقه.
0: الله يحفظ الجميع.
1: رجعتنا على كلام المرحوم صاحب الجلاله طيب الله تراه عن السرعه الجنونيه، فيقول دائما نعتز بهذه الكلام وهذه النصيحه الطيبه، الله يرحمه، دائما نصوح واب حنون.
0: نعم.
1: يقول بدل ما تروح انت بسيارتك مشلول على النقاله ومحمول على الاكتاف او متكسر يعني وهكذا، جزاك الله خير استاذ عبدين. وطبعا انتم ما شاء الله عليكم نبراس وضوء لهذا المجتمع العماني، بارك الله فيكم.
0: والله هو واجب على الجميع النصيحه يعني دائما.
1: حقيقه استاذ نحن نلاحظ يعني لو اننا بنطول لكن بنختصر الموضوع، التجاوز يتجاوز السيارة جاي يعطيك دبليت دبليت، يا أخي ترى هذا الشارع سيد ورمسين ثم تقول
0: صحيح،
1: كيف الدبل اللي وين أنا بروح يمين أروح أسبك؟ أنت متجاوز 10 سيارات 15 سيارة صح. وفي أضواء وفي وأحيانا ما في أكتاف الشارع، أقلب عمري وتروح أنت بأمن وسلام. يا أخي الشرط أنك أنت صح. أخي كفيت وفيت أستاذي عبدين، ما بحب أطيل. ندخل في موضوع الحلقة إن شاء الله تعالى.
0: يلا معاك.
1: بالنسبة لموضوع الرياضة حقيقة كنا قديمين، نحن قديمين في الثمانينات مثل ما نقول في أيام الصح على الملاعب الترابية.
0: صحيح.
1: هذه
0: حافي حافي تلعب حافي وكل يوم متشحف ريلك ويا رد
1: البيت. وإذا تأخرت الله يسلمك أهر فعدش داشي وربط لوزار وركض
0: نعم
1: وخط راسك إيش وين ما اللعب خلاص لا في اللعب عادي صار صارت قوانين ممنوع فيك لا تدش داشي وما أدري إيش وكذا. أما الحافي ترى مش شايل لك إياها، ترى هرجل رجلك وخلها تتشطف وتروح. ولكن الحمد لله كانك الأيام فيه متعة أستاذ العزيز.
0: الله يسعدك. نعم بالفعل كانت فيه متعة.
1: والله في متعة وفي أشياء جميلة جدا يعني ذكرياتنا. أنتم ما شاء الله عليكم ترجعوها الخلف ما أدري كم سنة
0: الله الله،
1: على الورق حقيقة يعني
0: نعم
1: الواحد
0: إن
1: يستاهل والله.

0: ان اللعب كان في الملاعب الترابية كانت مختلفة.
1: ضربونا في الصميم سلام، دي ضربوا في الصميم بعد طرح الحشاش يا اخي.
0: الحين اقول لك معشب وحشيش وبعد تجيك الاصابات، تلقى
1: يا
0: عاد
1: سيدي
0: راد البيت ورقوا لك وارمه، ها كيف والله انعكفت رجلي. هنا
1: والله
0: انعكفت رجلي اول، ماشي انعكفت رجلي.
1: ماشي ماشي ماشي والله. احنا اول كان الثاني عندنا كنعكس الرجل، لكن عندنا مجبرين،
0: نعم،
1: عندنا مجبرين عمانيين بنفس، كان الله يرحمه واحد
0: ملح
1: منهم
0: كركم وربط.
1: اربط ويقول لك جيب رجلك، والله مره واحد يتم مربطه
0: مقبسة
1: يا
0: ملح كركم،
1: استاذ عبد الدين، ما
0: مسوي
1: الواحد يشوف
0: طبخة أنت.
1: الجزاء. ايوه الجزاء والملح، يلا تعال داوي فلع.
0: نعم، أي شيء
1: صح
0: ملح وكركم، أي شيء يصير فيك.
1: والصح نعم.
0: نعم، جبره بالصح. نعم،
1: المهم عني كان في الركبه، وهذا المجبر ما شاء الله يعني كنت انكسرت في الكوره وجبرني هو الحمد لله، يعني لا مستشفيات ما في اول، تقريب مستشفيات والحمد لله، وصار عندي في الركبه الم كذا، قال لي تعال والله حيث ساعتين، اقول لابوي بتكسرها كملها، قال لي براي مجبرنك في ايدك عشان تكسر رجلك براي عادي.
0: الله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين.
1: وتوقفت عن الرياضة، كنا طبعا مسافات طويلة 7 كيلو 6
0: نعم،
1: كيلو وأحيانا 30 كيلو نركب يعني على في الأندية، هو طبعا ولايات ماشي محافظات مثل الحين،
0: نعم صحيح.
1: والحمد لله. لكن توقفت أنا عن الكورة في 92 93 كذا بسبب
0: الله
1: إصابة
0: يمدك
1: كبيرة.
0: بالصحة والعافية إن شاء الله يا رب العالمين.
1: هذه السادة عبدي، جزاكم الله خير، جزاكم الله تعالى التيسير والتسهيل والتوفيق، ودائما النص حقيقة جيد بالخصوص الشرع
0: نعم
1: طرقات يعني هذه، والسرعة
0: نعم
1: والسرعة، اللهم لا إله إلا الله وحده لا
0: اللهم آمين
1: شريك
0: يا
1: له،
0: رب العالمين. شكرا لك يا
1: حياكم
0: خليفة،
1: الله تعالى
0: شكرا لك.
1: التيسير. خلفان أستاذي خلفان،
0: خلفان، عفوا خلفان، شكرا لك يا
1: حياكم الله
0: خلفان.
1: تعالى التيسير والتسهيل
0: اللهم
1: والتوفيق إن شاء
0: آمين
1: الله
0: يا رب العالمين.
1: يا رب. شكرا
0: شكرا لك على هذه المشاركة الجميلة أخوي خلفان، ونروح لمشاركة أخرى على 2 4 6 9 8 1 5 1. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا محمد، حياك الله، تفضل يا محمد.
2: لك عابدين صباحك الله بالخير والنور والسرور، انت والمستمعين في الاجواء الجميله هذه، والرياضه مفيده نفس ما قال الشاعر لما يوسف الحصان ماله، وش يقول اضر به طول اللجام، فيقول لك الرياضه الانسان المبتسم الانسان البشوش تحصل رياضي، الرياضه تحصل عقليته تحصل اجتماعي، الرياضي تحصل ما عنده ضغط ما عنده سكر ضايق انسان مرح. الرياضة هذه مهمة في قانون الإنسان، لازم يوميا ساعة ساعتين رياضة.
0: نعم،
2: ما في حاجة فاتنا القطار وذاك الزمان اللي لعبنا به وهذا الزمان بنا يلعب وماشي، هذه
0: نعم
2: لازم الإنسان حسب كان عمره لازم يسوي رياضة.
0: أي والله إنه لازم يسوي رياضة، لكن للأسف الشديد بالفعل أحيانا نتحجج بالوقت، إن ما عندنا وقت، لكن عندنا وقت نتابع المباريات، عندنا وقت نتابع الهواتف، عندنا وقت، يعني في أشياء أحيانا يقول عندنا وقت فيها، لكن في أشياء ثانية ما عندنا وقت فيها.
2: هو العجز يقول لك الكسل هو أنك أنت تقدر تسوي رياضة لكن القلب مالك ما راضي،
0: شوف
2: والعجز
0: كيف،
2: أنك أنت تريد السوى لكن البودي مالك ما مساعد انك.
0: حلو، هذه البودي مالك ما مساعد. الله يمدك بالعافية محمد، شكرا لك على هذه المشاركة. ما يتفاهم، مرة يسكر لكن مرة الجاية احنا اللي بنسمعك صوت القطار، وهذه صوت القطار هذه تراها سالفة بروحها يبالها حلقة. على العموم تواصل يستمر معاكم متابعينا عبر الواتساب 7244200. وش يقول من علامات النضج النفسي؟ أن تميز بين ما تستطيع تغييره وما يجب أن تتعلم التعايش معه. استنزاف الطاقة في مقاومة ما لا يمكن تغييره يزيد المعاناة ولا يحلها. سليمان العاصمي، تحياتنا لك، صباح الخير والسعادة لك ولكل المستمعين.
3: إني أعيش في ظلام حالك.
0: لا لا، ظلام حالك وليد الشامي. خلنا كذا نروح لمقطع

0: دائما الأجواء الجميلة اللي يعيشها الواحد يعيشها مع الأشخاص اللي يعزها على قلوبهم. نقول دروب السلامة لكم جميعا، والله يجعل الصحة والعافية في أبدانكم دائما وأبدا بإذن الله تعالى. عبر الواتساب 7244200، وعبر الاتصال على 24689811. وأيضا نروح معاكم لوين؟ نروح هالمرة متابعينا إلى ضيفنا في برنامجكم مسك النهار وحديث حول الرياضة وتفاصيلها، معنا على الهواء مباشرة الأستاذ أصيل بن سامي السليمي، مختص في الصلابة النفسية وعلوم الرياضة. أهلا وسهلا بك أستاذ أصيل.
1: أهلا وسهلا أخوي عابدين، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأنا سعيد بتواصلي مع إذاعتي، إذاعة الشباب، وذكرتني بالأيام الجميلة في عام 2024 لما قدمت طوال شهر رمضان المبارك برنامج خطوات، وسلطنا الضوء فيه على أهمية الرياضة وانعكاساتها على الصحة البدنية والنفسية. تجربة جدا جميلة، فأنت اليوم رجعتني إلها يعني.
0: الله الله يا أصيل، الله يسعدك يعطيك العافية. كان برنامج جميل وكان له مستمعين أكيد كثر، واستفادة أيضا من المعلومات اللي كنت تذكرها. خلنا اليوم شوية نتقرب للمستمع الكريم وأيضا بعض المفاهيم نصححها لهم، ونقول لماذا أصبحت الرياضة اليوم ضرورة صحية وليست مجرد هواية الواحد يمارسها في حياته.
1: نعم، حقيقة احنا اليوم اللي قاعدين نشوفه في المجتمعات بشكل عام، وهذه مشكلة عالمية.
0: نعم.
1: وايضا هي موجودة في سلطنة عمان، اللي هي ارتفع عندنا اللي هي معدل الخمول.
0: نعم.
1: فاليوم بسبب الرفاهية اللي موجودة عندنا، كثرة الجلوس على الأجهزة الإلكترونية
0: بالفعل
1: ساعدت على ارتفاع اللي هو معدل الخمول. معدل الخمول يجيبنا إلى مشكلة صحية أخرى اللي هي ارتفاع الوزن الزائد أو السمنة. ف ارتفاع السمنة أو الوزن الزائد يجيب معه أيضا أمراض مثل السكري، لا قدر الله أمراض القلب، ضغط الدم، والسرطانات وإلى آخر. فإحنا اليوم على أساس أنه نتجنب أن نوصل لهذه المرحلة، للمرحلة المرضية، نحاول نركز على ممارسة النشاط الرياضي ونخليها أسلوب حياة يساعدنا في تعزيز اللي هي الصحة بشكلها العام، سواء كان على الجانب البدني.
0: نعم.
1: أو حتى على اللي هي الجوانب النفسية.
0: نعم نعم، يعني هذه لها أهمية كبيرة مثل ما ذكرت بهذه التفاصيل. اليوم كيف تؤثر الرياضة على الصحة النفسية وجودة الحياة بالنسبة لنا جميعا؟
1: يا أخي هذا سؤال جدا جميل. يا أخي اليوم الحياة ضاغطة بشكل جدا كبير، تروح للعمل بتحصل ضغط عمل، ذهنيا ترهق، تقوم بأعمال كثيرة، تروح على الدراسة أيضا بتعمل أعباء كثيرة، بعض الالتزامات أيضا العائلية والأسرية والمجتمعية أيضا فيها نوع من الضغوط. اليوم إحنا إذا ما كان عندنا أداة تساعدنا في التخلص من هذا الضغوط أو الاسترس هذا اللي ممكن إحنا نتعرض له في حياتنا، فراح تتضاعف عندنا اللي هي المشكلات والضغوطات النفسية. فاليوم احنا لما نمارس الرياضة بشكلها العام نحس بشعور السعادة، يمكن تتوافق معي في هذا الشيء، صح ولا لا؟
0: نعم.
1: فمن الأشياء أيضا اللي احنا نكتسبها من ممارسة النشاط الرياضي أو نحصلها بعد ممارسة النشاط الرياضي، نحصل على تعزيز في اللي هي هرمون الاندروفين والدوبامين.
0: نعم.
1: والسيروتونين. وهذه الأشياء كلها تساعدنا في الشعور بالسعادة والمتعة.
0: نعم. اليوم كيف نغرس حب الرياضة أيضا في الأطفال منذ الصغر؟ وربما يعني تلقى بعض الآباء فقط بمتابعتهم أيضا لبعض المباريات الأبناء ينجذبوا، وأيضا ربما من الألعاب أحيانا الابن ما يعرف، ولكن من يلعب لعبة ويتابع مواقع التواصل الاجتماعي، فلان يشجع ريال، فلان يشجع ميسي، فلان يشجع رونالدو، كريستيانو، فأحيانا يكون في شد جذب في الموضوع، فالابن هني شوية يحتار، ما يعرف من يشجع، ما يعرف. يعني عيالي اليوم صباح بابا فازوا إسبانيا، قلت لكم قلت لهم شفت أنا قلت لكم أنا أشجع إسبانيا، فهم هم عارفين وفهم أيوة، فعارفين وتفاصيل كل الموضوع ويريدوا يتابعوا، فأنا ما عندي ميول مثلا، لكن هم عندهم ميول. أحيانا الأب يكون عنده ميول ولكن الابن ما يكون عنده ميول. فاليوم كيف نغرس حب الرياضة بشتى أنواعها بتفاصيلها في الأطفال منذ الصغر؟
1: بالضبط، وهذه أهم نقطة. هذه اليوم ما ممكن أنه إحنا نحقق إنجاز رياضي إذا ما لم يتحقق هذا المبدأ عند الأطفال منذ الصغر. اليوم التجربة الرياضية أو سواء كان على مستوى اللي هي التدريب الرياضي ولا التدريس الرياضي، اليوم إذا ما تقدمت تجربة ممارسة النشاط الرياضي فيها نوع من المتعة للطفل فما راح يتقبلها الطفل. فمن الضروري على أنه نطبق المبادئ مثل متعة اللعب، اللعب من أجل الاستمتاع، اللعب من أجل التكوين للصداقات أو تعزيز النواحي الاجتماعية، اللعب من أجل أن الطفل ينفس عن اللي هي الطاقة اللي موجودة في داخله. فاليوم إذا تقدمت للطفل التجربة الرياضية فيها نوع من المتعة فرغبته على أنه يستمر فيها ورغبته على أنه يتواصل فيها راح ترتفع. بينما لو أنا قدمت هذه التجربة اللي هي التجربة الرياضية فيها نوع من الضغط، فيها نوع من التعصب، فيها نوع من الشد للطفل، فالطفل ما راح يحس بالمتعة، فبالتالي ممكن أنه ينسحب من ممارسة النشاط الرياضي. فهذه أيضا إشكالية. فإحنا بشكل عام بصراحة هي مرحلة الطفولة من أهم المراحل اللي إحنا لازم نركز عليها على أساس نضمن استمرارية الأطفال، من ثم يتدرجوا معانا لمراحل الناشئين ثم للشباب حتى يوصلوا اللي هي للمنتخبات الوطنية ويساهموا أيضا في تحقيق الإنجازات اللي إحنا نريدها في في في في القطاع الرياضي بشكل عام.
0: بالفعل اليوم نعم
1: نعم
0: تفضل تفضل.
1: فاليوم احنا واجد نركز على هذه الفئه، وواجد مهم ايضا انه يعني نخليهم يستمتعوا من ممارسه النشاط الرياضي.
0: صحيح. الاخطاء اللي يقع فيها المبتدئين عند ممارسه الرياضه ايش هي في من وجهه نظرك؟
1: حقيقه انا يعني قبل الوعي في الجانب الرياضي ودراستي لعلوم الرياضه والى اخر وقعت في هذا النوع من الاخطاء، انه لما ارجع لممارسه نشاط رياضي ابدا بشده عاليه جدا. الشدة العالية هذه ممكن تعرضني للإجهاد بشكل سريع، وممكن أيضا تعرضني للإصابة، فما راح تكون عندي القدرة على الاستمرار بممارسة النشاط الرياضي. ولكن أنا إذا بديت بشدة معتدلة تتناسب مع قدراتي البدنية وأتدرج فيها مع مرور الأيام، فهذه الطريقة هي تعتبر الطريقة المثلى اللي تخليني أنا قادر على الاستمرار في ممارسة النشاط الرياضي. فأنا أنصح الجميع المبتدئين صراحة، المبتدئين وغير المبتدئين، إنه لما يبدوا في ممارسة النشاط الرياضي يبدوا بشدة منخفضة، بعدها متوسطة، بعدها عالية، وهلما جرى.
0: نعم، وهذه بالفعل مثل ما ذكرت بالتدريج أيضا الواحد يمشي فيه. هل المشي اليوم كافي للحفاظ على الصحة البدنية؟
1: نعم. يا أخي هذا السؤال يعني أمانة ناقشناه بشكل كبير الفترة الأخيرة، سواء في المحاضرات اللي نقدمها ولا في جلساتنا المتخصصة ولا حتى في المجتمع. هل المشي كافي لممارسة أو هل المشي كافي لتعزيز الصحة؟ منظمة الصحة العالمية توصي بممارسة المشي من 30 إلى 45 دقيقة بشدة متوسطة يوميا. فأيضا توصي أنه يفضل انه الفرد يمارس اللي هي تمارين مقاومه على الاقل من مره الى مرتين في الاسبوع، بشكل تمارين مقاومه اللي هي تعتبر المقاومه المنخفضه مش المقاومه العاليه. فالمشي كافي اذا مارسناه بشكل منتظم، اما اذا مارسناه بشكل غير منتظم مثلا اقل من 30 ثانيه او مثلا مره واحده في الاسبوع، فهذا نوعا ما ممكن ما يعطيني التأثير اللي يساهم فيه الصحة. لكن على حسب اللي هي توصيات منظمة الصحة العالمية وممارسة نشاط رياضي من 30 إلى 45 دقيقة يوميا وبشدة متوسطة ممكن يساعدنا في تعزيز اللي هي الصحة البدنية والنفسية بشكل خاص.
0: نعم. اليوم كيف يمكن للمؤسسات والمدارس أيضا تشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة؟ وهذا على ما أعتقد دور مجتمعي مهم في كل مؤسسة.
1: نعم، حقيقة اليوم جالسين نشوف حراك في الجانب الرياضي إيجابي، خلنا نسميه بهذه الصورة. اليوم وزارة التعليم جالسة تقوم بأدوار جدا ممتازة في مسألة اللي هي تشجيع الطلبة وتشجيع أيضا الموظفين اللي موجودين عندهم على ممارسة النشاط الرياضي. على مستوى أيضا وزارة الثقافة والرياضة والشباب أيضا جالسين يقوموا أمانة بأدوار بشكل متعدد، سواء كان كنشاط رياضي أو أيضا في جانب اللي هي المنافسات الرياضية، في تعزيز أيضا إشراك أفراد المجتمع في ممارسة النشاط الرياضي. أيضا على مستوى المجتمع فيما يتعلق ب الفرق الأهلية، اليوم الفرق الأهلية أيضا الحراك اللي قاعد تسويه والجهد المبذول حقيقة أيضا يسعدنا بشكل جدا كبير في مسألة اللي هي تشجيع والاستمرار في ممارسة النشاط الرياضي. اليوم تكامل المؤسسات سواء كانت التعليمية أو المتخصصة أو المجتمع المدني في تقديم التجربة الرياضية بشكل محبب وبشكل منظم، بأكيد بطريقة وبأخرى بيحبب الأطفال لممارسة النشاط الرياضي.
0: نعم.
1: وبيحبب أولياء الأمور على تشجيع أبنائهم للدخول في هذا الجانب. اليوم هي عملية تكاملية، إذا كل واحد قدم دوره بشكل منظم وبشكل أيضا متقن بيساعد أكيد على أن نوصل لأكبر عدد ممكن من المجتمع ونخليهم ممارسين للنشاط الرياضي، وهذا أيضا راح ينعكس على البلد وعلى الدولة بشكل عام في تعزيز اللي هي الصحة وانعكاساتها على جوانب الاقتصادية وإلى آخر.
0: بالفعل مثل ما ذكرت بهذه التفاصيل أستاذ أصيل، اليوم كيف نواجه التعصب الرياضي ونعزز الروح الرياضية؟ لأن بالفعل يعني أحيانا يكون في تعصب مش طبيعي من كثير من الأشخاص، يعني تقول إيش الوازي، لا أنت بيعطوك هدية، لا أنت بيعطوك فلوس، لا يعني ولا أنت بتحصل بيت ولا جائزة، يعني أنت متعصب ليش تكسر وتلعوز؟ يعني أحيانا يرتفع ضغطك، تصير لك جلطة، يغمى عليه بعض الناس، يغمى عليهم يعني، والصياح لو ما أدري حد ميت عندنا ما بيصيح ذاك الصياح. فاليوم التعصب الرياضي اللي أحيانا يعني يوصل لأشياء ما نبغى نتكلم عنها بصراحة، لأنه وصلت في كثير من الدول بالفعل حالات خطيرة جدا، لكن اليوم نقول ليش نصل إلى التعصب الرياضي؟ كيف ممكن نتخلى عن التعصب الرياضي ونعزز الروح الرياضية بيننا؟ ترى الحياة فوز وخسارة، وحتى التجارة ربح وخسارة، في كل مكان في ربح وفي خسارة.
1: بالضبط بالضبط بالضبط، وكلامك منطقي وعين الصواب. يعني خلنا ناخذ المثال اللي صار الأمس بعد المباراة النهائية.
0: نعم.
1: رغم أن المباراة خلاص منتهية ومخلصة وإلى آخر، إلا صار فيها موقف تعصبي بدون ذكر أسماء اللاعبين اللي عملوا هذا الموقف، صار فيه تعصب وصار فيه شد وحراك وإلى آخر. فهذا التعصب الرياضي يولد المزيد من الغضب، يولد المزيد من الشغب، يولد المزيد من عدم تقبل الآخر.
0: بالفعل
1: بنواجه فيها مشكلات كبيرة، وفي بعض الأحيان تمتد إلى إلى إلى إلى إلى يعني إلى إلى إلى حراك سياسي. تخيل يعني
0: صحيح.
1: سبب تعصب رياضي يمتد إلى حراك سياسي، فصارت يعني بشكل جدا كبير. لكن يعني كيف احنا ممكن نعزز الروح الرياضية؟ كيف نشتغل على هذا الجانب؟ في منهج يسموه المنهج الخفي. هذا المنهج اني انا كيف اسوي اعزز اللي هي القيم والاخلاق الرياضية بشكل ما يلاحظها اللي هو الطالب او اللاعب على اني انا جالس اعلمه هذه المبادئ او هذه القيم. لازم أنا أعزز عنده مبدأ الاحترام، لازم أعزز عنده مبدأ التعاون، لازم أعزز معه مبدأ تقبل الهزيمة في وقت الفوز، يعني أيضا أتواضع مع المنافسين. لازم هذه القيم أنا أعززها في حصة التربية البدنية أو التدريب أو حصة التدريب الرياضي. فهذا المنهج أنا لازم أقدم فيه رسائل غير مباشرة.
0: نعم.
1: للأولاد إنه يا جماعة الخير ترى احنا لازم يعني مثلا انه احترم زميلي، لازم ما اضربه، لازم احافظ على صحته، ترى اذا عورته في الملعب ترى ممكن ما بيشارك معانا في المباراة، واذا ما شارك معانا في المباراة ترى ممكن احنا ننهزم والى اخر. ابدي اخاطبه بالجانب المعرفي اللي يحرك عنده السلوك البدني، انه يحافظ على زملائه، انه ما يعمل اسلوب فيه تعصب، انه ما يتلفظ على الاخرين بشكل غير مرغوب والى اخر. فاليوم اذا رفعنا مستوى الوعي عند المدربين الرياضيين وعند المعلمين التربية البدنية بأهمية المنهج الخفي وكيف ممكن انه يساعدنا في تعزيز الروح الرياضية ويجنبنا من التعصب الرياضي، فاحنا راح ننجح في في في في في تحقيق او او او, أو خلنا نقول في إنتاج جيل قادر على التحلي بالصفات اللي هي تعزز الروح الرياضية بشكل عام.
0: الله يمدك بالعافية أستاذ أصيل، شكرا لك على هذه الإجابات اللي ترفع من معنويات كثير من يستمع إلينا في هذه الدقائق. كلمة أخيرة تود قولها في ختام حديثنا معك.
1: أنا شاكر لكم دائما، يعني حقيقة حرصكم على أن نكون موجودين ومستمرين في التواصل في إذاعة شباب، إذاعتنا حقيقة اللي تعلمنا منها الكثير، وأدعو ربي دائما على أنه يوفقكم في برامجكم اللي فعلا لها انعكاس ملحوظ في مجتمعنا، وعسى ربي كل جهودكم بالنجاح دائما بإذن الله.
0: اللهم آمين يا رب العالمين، واجب علينا جميعا. شكرا، شكرا لك.
1: شكرا.
0: في أمان الكريم. إذن كان معنا الأستاذ أصيل بن سامي السليمي، مختص في الصلابة النفسية وعلوم الرياضة. دروب السلامة نقولها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. احنا نطلع فاصل كذا سريع ونعود نتواصل معاكم متابعينا في برنامجكم مسك النهار، وصباح الخير والسعادة لكم جميعا، والله يحفظكم وين ما تكونوا وين ما يصل أثيركم إذاعة الشباب.

الله يسعدكم ويعطيكم العافية متابعينا ودروب السلامة نقولها لكم جميعا. نروح لوين؟ نروح لي إيش لك وإيش عليك. عاد هذه ترى لها مهمة أيضا مختلفة. يقول لك إيش لك وإيش عليك. إيش اللي عليك؟ عليك أنك تمنح جسدك حقه من الحركة، وعليك أن تجعل الرياضة جزء من يومك لا مناسبة موسمية، وعليك أنك تشجع أبنائك على ممارسة الرياضة لا الاكتفاء بمشاهدتها، وعليك أن تحترم المنافس مهما كانت النتيجة، وعليك أنك تتذكر أن الفوز الحقيقي هو الصحة الجيدة، وعليك أنك توازن بين العمل والراحة والنشاط البدني، وعليك أنك تبدأ بما يناسب قدراتك لا بما يفعله الآخرون، وعليك أن تستمتع بالرياضة بعيدا عن التعصب. طيب وإيش اللي لك؟ اللي لك أنك تبدأ في أي عمر طبعا بالرياضة، واللي لك أنك تغير نمط حياتك بخطوات بسيطة، واللي لك أن تعتبر كل يوم هي فرصة جديدة للعناية بالصحة، ولك أن تخسر مباراة وتكسب احترام الجميع، ولك أن تشجع فريقك دون أن تسيء للآخرين، ولك أنك تجعل الرياضة مصدر للسعادة والطاقة، ولك أن تكون قدوة لأبنائك في أسلوب حياتك، ولك أن تحتفل بكل تقدم تحققه مهما كان هذا التقدم بسيط. وهذا اللي لك واللي عليك في هذه الحياة، واللي لازم انك تستمر فيه وتعرف تفاصيله، وهني تكون شخصية مختلفة وتكون قدوة لأبنائك. الله يحفظهم لك ان شاء الله يا رب.

ويشب أوصف من الأغاني الجميلة أيضا للفنان نبيل الشعيل، وإحنا نقول حياكم الله معنا في مشوارنا، والتواصل يستمر معاكم إلى تمام الحد 12. وصلنا طبعا إلى الدقائق الأخيرة من برنامجنا متابعينا معاكم. نروح لوين؟ نروح للرسائل اللي وصلتنا، لأن فقرة الأخيرة راح تكون أيضا اليوم للفنان حسين الجسمي، وتفاصيل أيضا مسك الختام. ولكن قبل مسك الختام نروح لوين؟ نروح متابعينا لرسائلكم اللي وصلتنا عبر الواتساب 7244-2009. في وجهة نظري تأثير الشباب عليك يخليك تستمر في الرياضة وتكون رياضة جماعية، أما إذا أصدقائك ما رياضيين انسى أنك تستمر. أخوك عبد الله سيف، تحياتنا لك يا عبد الله. رسالة من خالد سليمان، حياك الله يا خالد. طبعا الموضوع بعيد عن موضوعنا، الرسالة بعيد عن موضوعنا. وفاطمة عيد خلفان المحروق، يا أم غيث تحياتنا لك. متى يكون قطع العلاقة الاجتماعية هو قرار الصحيح؟ أي أيضا رسالة بعيدة عن موضوع حلقتنا. سبق لي أن مارست الرياضة وتوقفت بسبب الكسل. قدوتي في الرياضة الأسطورة علي الحبسي، نوجه له أجمل تحية إذا كان يسمعنا في هذه الدقائق. التعبير عن الذات، سالم سليمان سعيد العاصمي، تحياتنا لك يا سالم، شكرا لك على الرسالة الجميلة. السلام عليكم، أنا أيد كلام الأخ المتصل على أن شباب اليوم متهورين في السياقة وخاصة في الطرقات السريعة، وهم اللي يسببوا أكثر الحوادث، وخاصة مع استخدام النقال. الهاتف النقال هي المصيبة الكبيرة بالفعل، الهاتف النقال يا جماعة، الله يبعدنا عن هذه المشاكل اللي تبدأ من الهواتف. أما يقول موضوع الذكريات الجميلة عن اللعب في الحوار في الحواري والملاعب الترابية، أيام الطيبين الطاهرين، أيام جميلة ومليئة بالخير والفرح والسرور. أخوكم أبو ناصر محمد الزهيمي الهاشمي من ولاية الكامل والوافي، الله يسعدك يعطيك العافية. ونروح لوين؟ نروح لفقرتنا الأخيرة، نروح لمسك الختام. وموضوعنا اليوم في مسك الختام مع الفنان الجميل دائما بحسة حسين الجسمي. نتوقف مع صوت خليجي استطاع أن يصل إلى قلوب الملايين بصوته الدافي واختياراته المميزة وحضوره الهادي، الفنان حسين الجسمي. تميز الجسمي بتقديم أعمال جمعت بين الإحساس والكلمة الراقية، ولم يقتصر حضوره على الأغنية الخليجية، بل امتد إلى أعماله عربية ووطنية وإنسانية تركت أثر كبير لدى الكبير والصغير والجمهور أجمع. أبرز ما يميزه قربه من جمهوره، حرص على تقديم أعمال تحمل رسالة إيجابية، حتى أصبح واحد من أكثر الفنانين تأثيرا في الساحة الفنية والعربية. وفي الختام، كما أن الرياضة تعلمنا أن النجاح يحتاج إلى صبر، فإن الفن الجميل يذكرنا بأن المشاعر الصادقة تبقى خالدة. وهني نروح لأغنية جدا جميلة للفنان حسين الجسمي، وايش يقول فيها؟ ومن طين ربي خلقنا كيف نتغير؟

أغنية جميلة ورائعة ومميزة للفنان حسين الجسمي. بكذا نختم حلقتنا معكم متابعينا اليوم من برنامجكم مسك النهار. تقبلوا أجمل تحية مني لكم، أخوكم عابدين البلوشي، كنت معاكم في الإعداد والتقديم والتنفيذ. ملتقانا على خير في أمان الكريم.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: الرياح السهل وقمحي وقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: join the train now.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: علمني الأحزان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر
3: الله أكبر.
1: إنهم يجدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحرم طم، وسود سالن عام، وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين،
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين، خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعين أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. بتكليف سام من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، استقبل صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بمكتبه بمعسكر المرتفع اليوم سعادة دورناث أريال سفيرة جمهورية نيبال المعتمد لدى سلطنة عمان للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عمله. وقد شكر صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع سعادة السفير على الجهود التي بذلها لتعزيز العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وجمهورية نيبال الصديقة، متمنيا له دوام التوفيق. كما أعرب سعادة السفير عن شكره لجلالة السلطان المعظم يده الله على الدعم الذي حظي به خلال فترة عمله بسلطنة عمان مما سهل أداء مهامه، متمنيا لجلالته وافر الصحة ومديد العمر ولسلطنة عمان المزيد من التقدم والنماء في ظل قيادة جلالته الحكيمة. بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها. وشدد الوزيران على ضرورة تكثيف التحركات السياسية لوقف التصعيد وتغليب لغة الحوار والحلول السلمية والحيلولة دون انزلاق المنطقة إلى مزيد من المواجهات، مع التأكيد على أهمية احترام القانون الدولي وصون أمن وحرية الملاحة ومصالح جميع الشعوب وسيادة الدول واستقرارها. من جانب آخر، جرى اتصال هاتفي بين معالي السيد بدر بن حمد المسعيدي وزير الخارجية ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة. تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة وجهود الوساطة والاتصالات المبذولة لمنع التصعيد والمواجهة والدفع بفرص تحقيق التفاهم بين الأطراف، بما يفضي إلى توافق يمكن البناء عليه بصورة عملية ومستدامة، وخاصة ما يتصل بأولوية تأمين حرية وسلامة الملاحة في المنطقة وعبر مضيق هرمز وعودة سلاسل الإمداد المرتبطة بالاقتصاد العالمي. وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق إزاء التطورات الراهنة وتضافر الجهود الإقليمية والدولية بما يسهم في معالجة أسباب التوتر وترسيخ الأمن والاستقرار. قالت الولايات المتحدة إنها شنت هجمات جديدة استهدفت نقاط مراقبة عسكرية ساحلية ومنشآت دفاع جوية وقدرات بحرية إيرانية. من جانبها، قالت وكالة الأنباء الإيرانية أن دوي انفجارات سمع في جزيرة قشم ومدينة بندر عباس بمحافظة هرمزغان. كما ذكر الحرس الثوري الإيراني أن 4 سفن مخالفة حاولت عبور ممر وصفته بغير آمن في مضيق هرمز وتم استهدافها بعد تجاهلها للتحذيرات الصادرة عنه. وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم أن مدينة بوشهر والتي تضم المحطة النووية المدنية الوحيدة تعرضت لقصف أمريكي طال مواقع عدة فيها. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات دفاعية تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية. وقالت القيادة العامة في بيان لها إن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي. كما أهابت بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الغاشم والإبلاغ عنها فوراً. أعلنت وزارة التعليم عن بدء فترة تعديل الرغبات لطلبة دبلوم التعليم العام للعام الدراسي 2025-2026 خلال الفترة من 21 من يوليو حتى 1 أغسطس، بالتزامن مع جاهزية 47 مركزا للدعم الفني بمختلف المديريات التعليمية في المحافظات لتقديم خدمات الدعم الفني والاستشارات المهنية والأكاديمية للطلبة وأولياء أمورهم
خلال هذه المرحلة المهمة. وأوضحت الوزارة أن فترة تعديل الرغبات تمثل فرصة للطلبة لمراجعة برامجهم الدراسية وإعادة ترتيب خياراتهم الأكاديمية بما يتوافق مع ميولهم وقدراتهم وتطلعاتهم المستقبلية، والاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة في مؤسسات التعليم العالي بما يسهم في اتخاذ قرارات أكاديمية ومهنية مستقبلية. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاء ظفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من 8 حتى 10 ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 104.7 ميجاهرتز ولاية صور.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة سنوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. أكشن. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: استوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الخريف والشباب رحلة تقودنا إلى مواطن الجمال، تعكس لكم جمال موسم خريف ظفار بطقسه، بفعالياته، بزواره، بكل ما هو جميل.

0: مسي عليكم بالخير مستمعية إذاعة الشباب، أسعد الله أوقاتكم ويسر دروبكم. لقاصدي محافظ ظفار نتمنى لكم دروب آمنة وسالمة، ولمن أيضا يستمتع بالأجواء خارج محافظة ظفار، هناك حديث عن لربما اعتدال نسبي في درجات الحرارة في بعض محافظات سلطنة عمان. بالأمس أشوف درجة الحرارة في العاصمة مسقط تقريبا 34 درجة. وين هذه درجات الحرارة لما كنا هناك مريم؟ كانت 44، الآن يتكلموا عن 34 في العاصمة.
1: خلاص الجو بدأ يتحسن
0: عسى إن شاء الله عسى، لكن تبقى أنه الأجواء في محافظة ظفار مختلفة دائما.
1: مختلفة طبعا مختلفة، وبانتظار أكيد وجودكم وزيارتكم لموسم خريف ظفار، وإحنا أكيد من خلال هذا اللقاء الذي يتجدد معكم يوميا من الثانية حتى تمام الرابعة مساحة نتشاركها برفقتكم، برفقة شبابنا المبدع في مختلف المجالات، وأكيد يعني نشارككم أيضا وجهاتنا ووجهاتكم تشاركونا إياها من خلال التواصل المستمر بيننا وبينكم. نسأل الله أن ترافقكم السلامة أينما كنتم في حلكم وترحالكم.
0: اليوم عندنا لكم وجهات مختلفة، بناخذكم إلى ولاية شليم وجزر الحلانيات والحديث عن الشربثات، هذه المنطقة الساحلية الجميلة. أيضا بعدين بناخذكم إلى عين حمران، واحدة من المواقع السياحية القريبة هنا في ولاية صلالة، بالإمكان أيضا الاستمتاع وقضاء أوقات طيبة. هذه واحدة من العيون المائية دائمة الجريان طوال العام، وبالإمكان الاستمتاع فيها في كل الفصول. ظفار أرض المواسم، وظفار شيء ثاني بكم دائما
1: طبعا
0: زوار المحافظة والمستمعين لإذاعة الشباب.
1: بالفعل، وطبعا أكيد يعني من خلال أيضا هذه المساحة في الشباب والخريف نلتقي بعدة ضيوف في حلقة هذا اليوم، نقترب من قطاع الاتصالات، وكذلك أيضا هكذا يعني يكون لنا حديث أيضا مع متحف أرض اللبان، هذا المزار المهم حقيقة يمكن لزوار محافظة ظفار الذي يحمل بين طياته وأركانه الكثير مما تحمله أرض اللبان ظفار.
0: محطات مختلفة ومتنوعة، إلى جانب ذلك سيكون معنا حديث أيضا عن الثقافة والرياضة والشباب وحضور كل هذه المناشط والفعاليات خلال موسم خريف ظفار لهذا العام. إذا محطات مختلفة وتفاصيل متنوعة لا تكتمل هذه الصورة إلا بكم مستمعين، بوصالكم وتواصلكم سواء بالمشاركة على أرقام البرنامج أو حتى بالاستماع لهذا الأثير، أثير إذاعة الشباب.
1: بس عاد اليوم هم مصحصحين ولا لا بعد مباراة أمس؟ كيف الأمور؟ كيف الأوضاع؟
0: أمس نتابع المباراة بنص عين.
1: فعلا نص عين أشوف ما شاء الله اليوم داومين يعني العيون بعدهن. وأتوقع أن أغلب الناس اليوم يعني أنا شوف تحليلي أغلب الناس اليوم في أتين يعني ما شاء الله ازدحام، والعائلات هكذا تفترش هذا البساط الأخضر في جبل أتين، شكلهم ما بغوا يروحوا بعيد بعد سهرة أمس.
0: إيه يدوب قالوا بس يلا وصلوا أتين. هنا لا بالعكس اليوم أيضا الأجواء طيبة
1: فعلا،
0: كان في رذاذ شوي ونحن طالعين يعني وأمطار بسيطة. مثل هذه الأجواء فرصة أنه الناس يعني تطلع وتأخذ وجبة الغداء ولا دلة الشاي والقهوة ويختاروا لهم مكان، ومثل ما نؤكد دائما بدون إضرار بالمسطحات الخضراء، بدون مجازفة بالعبور بالمركبات، وأيضا الانتباه للأطفال، نشوف كثير من الأطفال يعني حركة ما شاء الله عليهم والجلوس عادة يكون قريب من الطريق، فأيضا يجب الانتباه للأطفال. أنا أمس قابوس شوي طلع من المزرعة وراح كذا يتمشى، هي رايح والله يتقول
1: خلي يتمشى لكن أكيد يعني الله يحفظه إن شاء الله.
0: إيه فلازم ننتبه، أنا أوصي نفسي أول شيء. لازم ننتبه.
1: لازم الكل الله يحفظ إن شاء الله الجميع، وهذا المشوار اللي نتشاركه معكم نحن كفريق عمل، نرافقكم إعدادا وتقديما علي بن محمد صعر، ومحدثتكم مريم بن سعيد البداعي.
0: في الإشراف الهندسي المهندس إبراهيم بن سليمان الفارسي والمهندس سالم بن خميس العرفاتي.
1: وفريق هندسة النقل الخارجي المهندس يوسف بن محمد البلوشي والمهندس عمار بن زهران الرئيسي.
0: في المحتوى الإلكتروني اليوم كتبت أسماءهم من الشباب. لازم.
1: ليش تفضحنا؟
0: دائما أفوتهم. حمد بن عبد الله الفرعي والمهلب بن جمعة العمري.
1: وأيضا هذه تحيات في الإشراف خالد الحجري وكذلك خالد بيت فاضل.
0: في المتابعة والتنسيق خالد الشنفري، وهذه تحيات مخرجنا هزاع الرسمي.

0: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
1: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.

0: حياكم
1: زيديهم بعدك واحدة
0: حياكم ترى مرة المايك ما مفتوح حياكم الله مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لبرنامج الشباب والخريف، ونتمنى لكم أكيد هكذا يعني دروب سالكة وآمنة، وأيضا أوقات ماتعة لو كنتوا في موسم خريف ظفار ولا وين ما كنتوا، إن شاء الله دائما كذا أجواءكم طيبة.
1: زحمة، حديث عن زحمة في الطريق المؤدي من أدم إلى ولاية صلالة، تحديدا للقادمين من المنافذ البرية، نتمنى لهم كل السلامة، ترك مسافة الأمان، الالتزام بالسرعة القانونية. يعني من يومين شفت صور متداولة،
0: صح،
1: يعني أكثر من 200 كيلو متر في الساعة،
0: 200 كيلو متر في الساعة، يعني حقيقة يعني مؤسف.
1: أيوة، مصورين هالسيارات أكثر من سيارة بعد،
0: فنتمنى إن شاء الله السلامة. يعني عشان كذا أقول إنه حتى لو أنت كنت ملتزم وكنت يعني ما تسرع وما متخذ الإجراء، يعني الإجراء القانوني، لازم بتلقى حد ربما يخالف القانون. فعشان كذا في كل الأحوال يعني الله يحفظكم جميعا إن شاء الله، وانتبهوا أهم شيء في الطريق.
1: صحيح،
0: والله يحفظكم إن شاء الله.
1: مهما كان الإنسان يثق في سيارته، مهما كانت سيارته قوية أو جديدة، مهما كان يثق أيضا في قيادته للمركبة، هل تثق في الآخرين؟ هل تثق في سلوكياتهم، خبرتهم، مهارتهم في القيادة؟ أيضا هل تثق في الطريق؟ قد تكون في هناك بعض الرمال المتحركة، قد تكون هناك في مخلفات، قد يكون هناك في حفر، مع أنه الطريق جيد، يعني نحن نؤمن بأنه الطريق جيد، لكن هناك في مفاجآت أحيانا في الطرق، قد تكون هناك حيوانات سائبة، قد تكون هناك عوامل كثيرة قد تؤثر على يعني سيارتك، قد تؤثر على قيادتك، أنت ما إليك تحكم فيها، وتحدث الكارثة، أنت قادم للاستمتاع، فخلي الطريق يعني رحلة وذكرى طيبة، ولا تكون ذكرى مأساوية وذكرى حزينة.
0: نعم بالفعل، عشان تستمتعوا بهذه الأجواء. وحقيقة احنا يعني من خلال موقعنا هنا في جبل أتين يعني يمكن نصف لكم المشهد، أنه فعليا الكثير من العائلات حولنا وحوالينا وطائرات ورقية تطير من قبل الأطفال. يعني واحدة من الأشياء اللي أحب أني أسويها أنا لين يعني لين السنة الماضية بعدني مطيرة طائرة ورقية، بعدني هذه السنة ما طيرت طائرة ورقية.
1: لا ضروري.
0: لكن طبعا ضروري، واحدة من التجارب اللي ما نملها ونحبها
1: في لها طعم آخر،
0: خاصة لو تعرف متى المشكلة، لما تعلق الطائرة الورقية في الشجر، يعني تحس نفسك ما ماهر في مسألة انك انت تطير طائرة
1: لازم
0: ورقية،
1: لازم يكون لها ربان، يعني ما انها شغلة بسيطة. أيوة. نحن حتى نساعد اللي قادمين من خلال الطريق البري، بنعطيكم بعض المواقع اللي بالإمكان تزوروها قبل ما توصلوا إلى محافظة ظفار، بحيث تكون هذه محطات زيارة ومحطات استراحة. نحاول كذا بين الحلقة والأخرى نجيب لكم بعض المواقع. اليوم عندنا في محطة أو فقرة وجهتك، هذا الدليل اللي يأتيكم من إذاعة سلطنة عمان لأجمل الوجهات هنا في عماننا الحبيبة. اليوم بنتحدث عن شاطئ شربثات، يعني هذا الشاطئ الجميل في ولاية شليم وجزر الحلانيات التابع لمحافظة ظفار.
0: طبعا هذا الشاطئ اللي يعتبر بعيد عن صخب المدن، هو مساحة فعليا تلتقي فيه الهدوء، البحر بعظمة الجبال. في هذه الوجهة إن شاء الله مستمعينا نعطيكم تفاصيل مرتبطة بشاطئ شربثات، وهو واحد من أجمل الشواطئ البكر في محافظة ظفار، حيث تنحدر الصخور البيضاء نحو مياه البحر الفيروزية، وتحيط بالمكان طبيعة هادئة تمنح الزائر شعور بالعزلة الجميلة والسكينة. هذا أنا لازم أروح له.
1: هذا الشاطئ من الشواطئ الجميلة يرتاده أيضا محبي هواية الصيد، هذه الهواية هواية الأثرية، مثل ما قال ضيفنا في حلقة سابقة عماد العمري من رواد التواصل الاجتماعي، وهو من سكان ولاية مرباطة، ولاية الساحلية الجميلة. يعني هذه المنطقة أو الشاطئ، شاطئ شربثات وما جاورها، أيضا فيها مواقع جيدة لصيد الأسماك، وهي محطة من محطات الاسترخاء والاستمتاع أيضا بهدوء المكان. بإمكان الشخص أنه ينصب مخيمه الخاص للاستمتاع بهذه المواقع الآمنة مراقبة السماء ومراقبة النجوم، تفاصيل مختلفة جدا تجدها هناك في شاطئ شرب الثلج.
0: ولما ننصحكم بوقت الزيارة، يمكن شاطئ شربثات هو من الشواطئ اللي ممكن أن تزورها في مختلف أوقات العام، إلا أن الأشهر التي تتميز باستقرار الطقس وهدوء البحر تكون أكثر ملائمة للرحلات والتخييم ومراقبة أيضا النجوم. وينصح دائما بأنك قبل ما تروح لهذا الشاطئ أنك أنت تتابع حالة الطقس وكذلك حالة البحر قبل ما تتوجه إلى هذا الشاطئ، خاصة أن الموقع يعتبر بعيد وتغلب

0: القدوم عبر ولاية محوت والدقم مرورا ووصولا إلى ولاية شليم وجزر الحلانيات. إذن استمتاع بهذا الطريق الساحلي سواء عند العودة إلى المحافظات والولايات الشمالية أو القدوم منها أيضا باتجاه محافظة ظفار.
1: ولكن احرص دائما على التزود بكمية كافية من الوقود والمياه الطعام وجميع أكيد المستلزمات الضرورية، ويفضل أنك طبعا ما تروح وحدك، حاول أنك تروح هكذا مع مجموعة من العائلة أو الأصدقاء، وتجنبوا السباحة عند ارتفاع الأمواج أو عدم وضوح حالة البحر، نبتعد طبعا عن المنحدرات وكذلك الكهوف غير الآمنة، ونذكركم أيضا بجمع جميع مخلفاتكم قبل المغادرة حتى يبقى الشاطئ نظيف وبكرا كما وجدتموه.
0: إذن نتمنى لكم أوقات طيبة، شكر وتحية للقائمين على هذه الوجهة فاطمة الرواس وأحمد الريسي. هذا الدليل مستمعينا اللي يقدم إليكم من إذاعة سلطنة عمان لأجمل الوجهات في مختلف محافظات وولايات سلطنتنا سلطنة عمان الحبيبة.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
2: حبيبي،
1: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
2: أنا معك.
1: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
2: أنا موجودة.
1: لأن الحضور يتطلب شعور.
3: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك. اشقى في الباب.
4: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب

0: مكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99 17 11 14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كليا. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
3: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
4: تعال تأمل المنظر، رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
3: الشباب والخريف يوميا من 2 وحتى 4 عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.

0: نجدد لكم تحية مستمعينا ومحطات مختلفة ومتنوعة. واحدة من الأشياء المهمة مريم في هذا الموسم هي مسألة الشبكة
1: طبعاً.
0: الاتصال الآن هذا عصر التصوير، عصر الإنترنت، عصر التواصل، فمهم جداً أنه تكون أيضاً الشبكات هذه حاضرة وبانتشار في مختلف المواقع السياحية، وإن كانت بعضها أيضاً حتى مواقع نائية أو بعيدة.
1: بالضبط، وبهذا أعلنت أيضا أو أعلن قطاع الاتصالات أيضا عن جاهزيته لموسم خريف ظفار لعام 2026 من خلال إطار الجهود طبعا المبذولة التي يعني إلى ضمان جودة خدمات الاتصالات خلال هذا الموسم السياحي. كما ذكرت علي أنه يشهد أيضا كثافة في عدد الزوار سنويا، واليوم استخدامنا يعني الإنترنت والاتصالات بشكل مكثف عن أي وقت سابق. فاليوم أيضا من خلال الشباب والخريف نقترب لمعرفة هذه التفاصيل وجاهزية أيضا قطاع الاتصالات لموسم خريف ظفار هذا العام. ينضم إلينا عبر الاتصال المهندس مبارك بن محمد الصوافي، وهو المدير التنفيذي لقطاع الطيف الترددي بهيئة تنظيم الاتصالات. أهلا وسهلا بك المهندس مبارك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم، شكرا على الاستضافه، مساء الخير لكم ولجميع الاخوه والاخوات المستمعين الكرام.
0: حياكم الله. هذا الموسم موسم خريف ظفار يعني يشهد تضافر للجهود من قبل كافه المؤسسات الحكوميه والخاصه والافراد ايضا. انتم في هيئه تنظيم الاتصالات عملتم على استحداث بعض المواقع، نشر مجموعه من ربما ابراج الاتصال وغيرها، نتعرف على يعني استعداداتكم اللي قمت فيها لهذا الموسم موسم 2026.
2: نعم، أول شيء بداية طبعا نجدد شكرنا لكم على تسليط الضوء على كل ما هو جديد في قطاع الاتصالات. طبعا مثل ما تفضلت يعني الموسم خريف ظفار هو أحد المواسم المهمة ويشهد حركة سياحية كبيرة. طبعا هذه زيادة في زوار لابد أن تواكبها يعني تطوير ومتابعة للخدمات ومن ضمنها خدمات قطاع الاتصالات. طبعا ابرز الملامح اللي نركز عليها في هذه المواسم هو طبعا التاكد من وجود التغطيه المناسبه لشبكات الاتصالات في جميع المواقع وبالاخص المواقع السياحيه او المواقع التي يوجد بها مناشط ضمن يعني مناشط الخريف، وكذلك العمل على ضمان وتحسين جوده الاتصالات من خلال ترقيه المحطات بحيث انها تقدر تواكب هذه الزيادة في عدد الزوار. طبعا عملية المتابعة وعملية الاستعداد تتمثل مثل ما ذكرت في إضافة مواقع جديدة من خلال بناء محطات إضافية جديدة أو من خلال حتى توفير محطات متنقلة في المواقع التي لا تتوفر فيها محطات ثابتة، وكذلك تتم عن طريق عملية الترقية سواء عن طريق ترقية الوصلات بحيث أن يتم فيها استيعاب زيادة الحضور أو زيادة المشتركين خلال فترة الخريف، أو أنه حتى من خلال ترقية الوصلات اللي هي تكون ما بين محطات الاتصالات والشبكة الرئيسية بحيث أن تمكن من رفع كفاءة شبكات وشبكات تعطي خدمات أفضل مثل شبكات الجيل الخامس. طبعا الهيئة قبل بداية الموسم يكون في تنسيق ومتابعة مع الشركات المشغلة، وكذلك يتم زيارة المحافظة لإجراء عمليات قياسات تفصيلية قبل الموسم وخلال الموسم بحيث أن على الأقل نضمن أنه في استعداد وشبكات تكون جاهزة باستيعاب هذا العدد الكبير من الزوار.
1: نعم، أيضا يعني إذا نقترب أكثر من تفاصيل تحديدكم للمواقع ذات الأولوية لأن تكون ضمن هذه الخطة، يمكن ما نشهده في موسم خريف ظفار توسع كبير سواء للفعاليات كذلك أيضا الحراك في المناطق السياحية، فكيف أيضا نتحدث عن تحديدكم للمواقع ضمن خطة جاهزيتكم لموسم خريف ظفار؟
2: طبعا مثل ما تفضلتي الحين نحن الأولوية نحن طبعا بشكل عام دائما يكون نحرص على أنه نوفر التغطية ونعمل على تحسين شبكات بشكل عام في كل المناطق، ولكن لما نتكلم عن موسم مثل موسم خريف ظفار طبعا يهمنا بشكل رئيسي المناطق السياحية وطبعا جميع المراكز التي تكون فيها مناشط خلال الموسم، وكذلك الطرق التي تشهد حركة متزايدة خلال الموسم. طبعا هذا بشكل عام. طبعا معنا مدخلات بحيث أننا نشتغل عليها لتجديد الخدمات. طبعا من ضمنها هو إجراء السياسات الميدانية اللي تتم، التقائنا بالمسؤولين وتغذية الرائعة اللي نستلمها بخصوص المواقع اللي تحتاج تطوير، وكذلك موضوع الشكاوي وطلبات إدارة الهيئة. طبعا لو يعني أحب أذكر يعني ما تم خلال هذا العام كتحضير لهذا الموسم، نحن طبعا مثل ما ذكرت في معنى عملية توفير التغطية في المواقع اللي تحتاج تغطية وتعزيزها. تم العمل على تحديد 29 موقع راح يكون فيه إنشاء أبراج ثابتة بحيث أنها تكون تعزز التغطية، ولدينا تقريبا 38 موقع راح يتم تعزيز التغطية من خلال محطات متناقلة. احنا نتكلم عن تقريبا أكثر عن 60 موقع راح يتم إنشاء فيها محطات. كذلك من ناحية الترقية مثل ما ذكرت، نحن معنا ترقية على أكثر من جانب، سواء من خلال الوصلات، وهذا نقصد فيه أنه يكون في ترقية في الساعات الترددية اللي هي تسمح بعدم تسمح باستيعاب العدد الكبير من الزوار بحيث أنه ما تكون في اختناقات للشبكة، ويمكن الناس من عملية التنزيل أو رفع البيانات بشكل سلس. وكذلك في ترقية 30 موقع لخطوط النقل، وطبعا هذه الترقية راح تساعدنا في ترقية عدد 40 محطة لشبكات الجيل الخامس. كل هذا هو الهدف منه، أنه طبعا إعطاء الزائر إلى محافظة الأوطار طبعا تجربة مميزة. وكذلك غير المواقع هذه طبعا نحن يهمنا نفس الشيء الطرق الرئيسية اللي هي يعني إلى المحافظة. طبعا خلال الأعوام الماضية كان جهد كبير للعمل على تطوير الشبكة في طريق السلطان سعيد بن تيمور. نحن خلال العامين أو خلال الفترة الحالية راح يتم إتمام الإنجاز عدد 13 محطة على هذا الطريق. طبعا هذا راح يوفر تعزيز واستمرارية للخدمة. طريق حاسك شوانية طبعا نفس الشيء دراسة لتطوير المحطات في هذا الشارع، وتم إضافة محطات على طريق المعصير والكود طبعا حتى نفس الشيء يعني يتم تغطية بعض المناطق اللي كان فيها رصد لإضافة الشبكة في هذه الطرق الرئيسية.
0: بلغة الأرقام المهندس مبارك، يعني تقريبا 30 محطة اتصالات جديدة، أيضا تركيب 13 محطة جديدة على طريق السلطان سعيد بن تيمور، هذا جهد يحسب لكم خصوصا فيما يتعلق بالطريق، طريق السلطان سعيد بن تيمور المؤدي من ولاية أدم إلى ولاية ثمريت. هذه المنطقة تشهد تدفق للسياح ومعظمهم بحاجة لاستخدام الاتصالات، إما للخرائط وإما للتواصل أيضا مع أصدقائهم لربما في مركبات وسيارات أخرى. كيف تقيسوا الأثر الآن بعد تركيب كل هذه الأجهزة، وكيف أيضا مستوى الرضا أيضا من المستخدمين؟
2: طبعا نحن يعني مثل ما ذكرت، نحن طبعا الهدف هو العمل على استمرارية التغطية، وطبعا معظم هذه المحطات اللي ذكرتها خصوصا على هذا الشارع تم تفعيلها. والحمد لله يعني طبعا كان تردنا كثير من الاستفسارات والشكاوى والطلبات على هذا الشارع، هذا طبعا تم رصد انه يعني هذا الموضوع قل، ونتوقع انه طبعا مع تدشين بقيه المحطات راح يكون يعني الاستخدام على المحطات هذه بشكل اكبر، وراح يكون طبعا فيه مستوى الرضا يرتفع لدى المستهلك. وطبعا الهدف هو مثل ما ذكرت انه توفير خدمات متصله على طول هذا الطريق الحيوي، وخصوصا احنا نعرف انه هذا الطريق نتوقع انه بتكون فيه زياده كبيره خلال فتره، لانه في مشروع قائم الان دي زياده سعه هذا الطريق واستكمال الجزء الباقي بحيث ان يتم يكون رصف الطريق ويكون طريق مستويك للجزء الباقي اللي هو لم يتم الانتهاء منه لحد الان.
1: نعم تفضل.
2: تفضل يا
1: من
2: الحديث.
1: نعم، إذا يعني هذا الكم من أيضا المحطات، وكذلك أيضا وجود المحطات الاتصال المتنقلة، وذكرتم يعني أرقام هذه المحطات، كيف ستتابع أيضا بعد ذلك الهيئة أداء هذه الشبكات وجودة الخدمات خلال هذا الموسم، وأيضا آلية التنسيق مع شركات الاتصالات لمعالجة ربما أي ملاحظات يتم رصدها؟
2: نعم، أنا طبعا يعني من ضمن الحديث ذكرت أنه إحنا لدينا فرق فنية هي هذه الفرق الفنية يعني مثلا بالتحضير للموسم الحالي تواجدت خلال فترة شهر يونيو، وتم عمل قياسات ميدانية لحوالي أكثر من 60 شارع وتجمع. القياسات هذه طبعا هي أحد المدخلات الأساسية اللي نستند عليها للتنسيق ورصد أي ملاحظات، وبالتالي يتم التنسيق فيها مع الشركات المشتملة. هذا طبعا إضافة إلى هذا، خلال فترة الذروة في الموسم اللي هو احنا نتكلم عن شهر يوليو وشهر أغسطس، لدينا كذلك فرق تعمل في الميدان، تعمل قياسات على جميع المواقع السياحية. بدينا تم تحديد أكثر من 24 موقع سياحي، هذه اللي يتم التركيز عليهم خلال فترة الشهرين، حيث أن احنا نرصد أي اختناقات أو أي مواقع تتطلب التدخل وتوجيه المشغلين، بحيث أنه على الأقل يتم إجراء حلول سريعة، وبحيث نعمل على ضمان كفاءة الشبكة بشكل مستمر. طبعا كل هذه المدخلات وكل هذه الأعمال يتم العمل عليها وتضمينها في المشاريع المستقبلية، مثل على سبيل المثال مثل المشروع اللي تكلمنا عنه بجدير رأس صنفان تيمور. هذا طبعا تم نقاشه خلال الأعوام الماضية وتم رصد الموازنات بالتنسيق مع المشغلين. كذلك نحن من ضمن الأعمال اللي الهيئة تعمل عليها بشكل مستمر على مستوى السلطنة، وتحديدا لمثل هذه المواسم مثل موسم خريف الصيف، نحن طبعا القياسات اللي تتم في جميع هذه المواقع يتم تحليلها وبعد نشرها على جميع وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الشفافية وبهدف طبعا تعزيز المنافسة بين المشغلين. هذا كله يضمن أن تجويد الخدمات اللي احنا جالسين نلاحظه خلال الأعوام الماضية. هذه كل هذه الجهود يعني نعمل عليها على أساس أن نضمن تجربة جيدة للمستخدم.
0: كيف تحرصوا أيضا على السرعة، سرعة البيانات؟ يعني الآن كثير من التطبيقات تعتمد على السرعة، على جودة الشبكة، إلى جانب الانتشار. نعم. أيضا كيف تحرصوا على الجودة أيضا في هذا الانتشار؟
2: نعم، نحن طبعا في أكثر من جانب. طبعا أول شيء ساعات ترددية، نحن نحرص أن المشغلين لديهم الساعات الترددية المناسبة، والمحطات من ضمن الترقيات اللي تتم ترقيات بحيث أنه يتم استخدام نطاقات ترددية أكثر في المواقع هذه، فهذا راح يوفر التجربة المناسبة بحيث أنه ما يكون في اختناقات في الشبكة ويعطي سرعات جيدة للمستخدم. هذا جانب. الجانب الآخر أنه نحرص على أنه جميع المحطات الاتصالات تكون فيها يعني خطوط النقل ذات سعات عالية، بمعنى أنه تكون بشبكات الأجهزة البصرية أو باستخدام وصلات المايكرويف ذات سعات عالية، بحيث أنه نفس الشيء توفر هذا التجربة المناسبة وتوفر سرعات عالية وتمكننا كذلك من توفير شبكات الجيل الخامس. هذا اللي نعمل عليه بحيث أنه نضمن أن يكون في تجربة وعدم وجود أي إشكال فيما يتعلق برفع البيانات أو تنزيل البيانات.
1: نعم، جهود تشكر عليها حقيقة في مختلف المجالات التي تخدم هذا القطاع. سعدنا بوجودك معنا وكذلك حديثك عن هذا الجانب. المهندس مبارك بن محمد الصوافي، المدير التنفيذي لقطاع الطيف الترددي بهيئة تنظيم الاتصالات، كل الشكر لك مهندس.
2: شكرا جزيلا لكم.
1: ونتمنى أكيد من زوار موسم خريف الظفار أنهم فعلا يستمتعوا بالمواقع، يوثقوها، وكذلك الأهم أنك تستمتع وبعدها تنشر وتشارك الناس.
0: لا، الآن صار التوثيق جزء من الاستمتاع، يعني الناس أصبح عندها رغبة بإشراك الآخرين في استمتاعهم، وهذا أهم شيء أنه ما ينسيك أنك تستمتع باللحظة أيضا. صحيح التوثيق أمر جيد، ولكن لا تنسى أنك أنت وسط هذه الطبيعة وتنشغل بالهاتف وتنشغل بالهاشتاجات،
1: خاصة أن صارت هذه الهواتف وكذلك نوع التوثيق إلكترونيا. يعني زمان كان لازم، يعني يمكن كلنا عندنا ألبومات وصورنا فيها وإحنا صغار، وبس اليوم يعني اختفى هذا الشيء. لكن رسالتي ما توثقوا في الهواتف، حاولوا بين فترة وفترة تطبعوا الصور. يعني أنا واحدة من الأشياء اللي أهتم فيها أن نطبع الصور، لأن هذه تقنية وقد يحدث صح. اي شيء في هذه التقنيه بعدين يعني اولادنا احفادنا ان شاء الله ما بيشوفوا هذه الصور.
0: بعض يقول لك انا اوثق كل شيء على الانستغرام على صفحتي، بس الصفحه يمكن تفقدها
1: تفقدها.
0: البعض يقول لك على السناب شات، وايضا السناب شات يذكرك يقول لك هذه ذكرى بعد سنه.
1: لا سناب شات تعرف ايش سوت الحين خلاص، اذا تريد بتقوم بحذف كل الذكريات، واذا تريد انك انت تسترجع ذكرياتك لازم تدفع مبلغ تكون مبلغ تخيل يعني شوف. اللي عندهم كم سنة حافظين ومعتمدين على السناب شات حاولوا انكم يعني تلحقوا على صوركم، عشان كذا انصحكم
0: الذكريات صار لها قيمة
1: فعلا لازم تدفع. الذكريات صار لها قيمة. إذن يعني نتمنى ان شاء الله انكم تصنعوا ذكريات جميلة خلال موسم خريف ظفار 2026.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الخريف والشباب رحلة تقودنا إلى مواطن الجمال، تعكس لكم جمال موسم خريف ظفار بطقسه، بفعالياته، بزواره، بكل ما هو جميل.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نجدد ترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لمساحة الشباب والخريف الذي تأتيكم عبر أثير إذاعة الشباب، ونسعد دائما بهذه الرفقة اليومية التي تتجدد برفقتكم أكيد من هنا من محافظة ظفار، تحديدا من استوديو أتيم.
1: اليوم ونحن نتكلم من هذه الأرض، أرض الطبيعة، أرض اللبان، من الضروري بمكان أن نخصص مساحة أيضا للحديث عن واحد من المتاحف التي تعنى بهذه الأرض، أرض اللبان، تحديدا متحف أرض اللبان والتفاصيل التي يكتنزها من اللقى الأثرية، من المقتنيات أيضا التي تحاول أن تنقل جزء ولو يسير من تاريخ هذه البقعة من أرض عمان، تفاصيل جهد متحف عمان عبر الزمان للاستعداد لهذا الموسم الخريفي من خلال ضيفنا في هذه المحطة الفاضل أسامة بن محمد الرواس مدير متحف أرض اللبان. مسي عليك بالخير.
2: مساكم الله بالنور والسرور، أهلا فيكم،
1: حياكم يا
2: الله.
1: مرحبا،
2: إن شاء الله مشكورين على هذه الدعوة الكريمة.
1: يا أهلا،
2: أنه نقدم ما هو الجديد طبعا من حراك ثقافي وتراثي في هذا الموسم الشيق.
1: عليكم مسؤولية كبيرة، يعني ظفار كلها متحف، كلها أرض اللبان، فأنتم من خلال هذيك المساحة الموجودة هنا في ولاية صلالة تحاولوا أن تعبروا عن كل هذا التنوع، عن كل هذا الثراء في هذه الأرض، فكيف كان الاستعداد لديكم في المتحف لنقل كل هذه التفاصيل لزواركم؟
2: طبعا هناك خطط وبرامج تجهز خلال بداية كل عام، وهذه البرامج تعنى بكل موسم، وكل موسم له خصوصية نوعا ما. طبعا هناك تقريبا ثلاث مواسم متحفية أنا أسميها عندنا، هي موسم الخريف ما في شك هو أقوى وأكبر المواسم، كذلك موسم السياحة الشتوي واللي يعتبر نوعا ما أطول مدة، ويتناغم معها في ذاك الوقت موسم طلبة المدارس،
1: ممتاز،
2: تنسيق مع تعليمية ظفار. أما فيما يخص موسم خريف ظفار، طبعا أهم ما فيه بالنسبة لنا هو الاستعداد لاستقبال الأفواج اللي تجينا خلال فترة قصيرة في حدود الشهرين، وهي في الحقيقة أعداد كثيفة نوعا ما بحكم ميزة هذا المتحف وما يحتويه
1: وموقعه وسهولة الوصول أيضا،
2: موقعه وسهولة كذلك الوصول إليه مثل ما تفضلت، وعلى أمل إن شاء الله أنه يعني البداية مثل ما يقولوا خيرة، يعني
1: مبشرة،
2: زادت نسبة توافد زوار المحافظة إلى المتحف، وجالسين ما شاء الله الشباب ما يقصروا، يستقبلوهم من الساعة 9 الصباح إلى 7 المساء.
0: جميل، جميل جدا، وهذا يعطينا تأكيد على أنه موسم خريف ظفار ما مرتبط فقط بالطبيعة، أيضا زيارة المتاحف هي واحدة من الجداول اللي تكون يعني مؤكدة بالنسبة للعائلات لزوار موسم خريف ظفار. ما هي أبرز ربما الخطط وكذلك البرامج التي أعدت لهذا الموسم تحديدا؟
2: هذا الموسم احنا مقبلين خلال ايام قليله على افتتاح معرض بالتعاون مع الاخوه في البنك المركزي العماني، معرض يعني بالعملات والاصدارات القديمه وكذلك بعضها الجديده، ويتناغم معها كذلك بعض البرامج والأنشطة التعليمية لفئات معينة.
1: في شريحة كبيرة عندهم هواة تجميع العملات هذه.
2: صحيح، وهذا ما يهمنا، أنه كل ما تعنينا أنه نقيم معرض لابد أن يكون محتوى قريب من زوار المتحف، وكذلك بالأخص المجتمع المحلي لابد لهم أن يكون هناك وقت يشاركونا فيه خلال إجازة الصيف.
1: ممتاز.
2: وهم قريبين بالمناسبة من المتحف ويتوافدوا عليه على فترات طويلة بحكم أن المتحف كذلك يقع في منتزه أثري يحاط به إطلالة مدينة عريقة وهي مثل ما تعرفوها مدينة البليد الأثرية المدرجة صحيح. في قائمة التراث العالمي اليونسكو. الجماليات الموجودة بشكل عام هي من تحفز المجتمع المحلي والمقيمين في هذه المحافظة من التوافد على المكان مرات عديدة خلال العام.
1: الجميل أيضا أنه حتى المتنزه مثل ما ذكرت أصبح يعني مقصد للزوار حتى للاستمتاع بالجلسات والإطلالات الشاطئية. أنتم من الأمور التي تحسب لكم هي استثمار الموقع أيضا في الجانب الاقتصادي، الآن هناك مجموعة من الكافيهات، مجموعة من صحيح. المواقع للاستمتاع، وهذا يخدم الطرفين، يخدم الجانب الاقتصادي وأيضا الجانب الثقافي كذلك.
2: صحيح. طبعا تنتهج وزارة التراث والسياحة مشكورة نهج تمكين الشباب العماني ورواد الأعمال بالاستثمار في المواقع التي يمكن استثمارها ونجحت شواهد كثيرة على
1: موقع جميل
2: خلال الخمس سنوات الماضية، وهناك أمثلة كثيرة منها برج العسكر وحصن الطاقة وغيرها الكثير، بالإضافة إلى الواجهة البحرية لمدينة البليد الأثرية وهي المقاهي المعروفة بجسر مرتبط على مسافة كيلو 200 متر باستثمار عماني بحت متنوع من مقاهي وبعض النزل الفندقية اللي راح إن شاء الله يتم تدشينها في القريب القادم.
1: هذه معلومة جديدة بالنسبة لنا، في نزل أيضا قادم
2: نوعا ما، هي ممتاز نزل ممتاز. بيصرحوا إن شاء الله عليها قريب،
1: لأن احنا أخذناها كخبر حصري الآن للإذاعة.
2: فكذلك ما حول المتحف هناك كذلك استثمار جديد نوعا ما من كذلك شباب عمانيين لخلق تجربة يعني مريحة للزوار مع إطلالة خبر.
1: جميلة هذه المحاولة، محاولة أنسنة المواقع بأنها تكون صحيح. يعني مفتوحة على الإنسان على الزائر وتقدم خدمة للزائر، وأيضا يعني ينظر في الجانب الآخر للبعد الثقافي للمكان كذلك.
2: بالضبط. حتى الجلسة نوعا ما لو تجلس في هذا الموقع اللي أنا أذكره، والحقيقة ما نقدر نشرح لك الجمالية لأنه الجمالية هي في الواقع يعني شيء.
1: لا نزرت أكثر مرة، في ازدحام كبير مريم.
2: نعم. هناك تولد الأفكار وتخلق الإبداعات
1: يا سلام.
2: وترسم يا سلام. الخطط وكل حاجة في الموقع، هو سحر خلاب يعني.
0: جميل.
2: أتمنى أنه اللي ما زاره وهو يستمع إلينا أنه يزوره في القريب العاجل وهو في هذا الموسم
0: بإذن الله تعالى. يعني متحف يحمل تاريخ كبير يعني تاريخ اللبان وتاريخ عمان أيضا البحري وتجارة اللبان، ما الذي يعني سيعيشه الزائر في هذه الرحلة الذي سيخوضها خلال هذا المتحف؟ نريد نقرب المستمعين عشان فعلا يعني أعرف أن ضرورة زيارة المتحف، ولكن من خلالكم هكذا نقرب المستمع من الرحلة التي سيخوضها في تاريخ عمان البحري.
2: المتحف هو قصة حالية، وبالمناسبة هي راح تتغير في فترة من الأوقات خلال قد تكون أشهر أو أعوام بسيطة. هي القصة الحالية للمتحف متنوعة عن سلطنة عمان بشكل عام. يعني وجدت رسالة متحف أرض اللبان لتكون رسالة للبان عمان وكذلك بعض النماذج المهمة في سلطنة عمان. يحتوي المتحف على قاعتين رئيسيات، القاعة البحرية وقاعة التاريخ. القاعة البحرية يبحر فيها الزائر من خلال تاريخ عمان البحري العظيم، بدءا من نماذج السفن الصغيرة إلى الشاهقة اللي صنعها يعني بحارة ونقارة عمان في سواحل من سواحل محافظة ظفار وإلى سواحل مسندم. وبعض النماذج من أدوات الملاحة البحرية اللي استخدمها البحارة العمانيين والعرب، وكذلك ارتباطات تاريخية عظيمة تجارية منها وسياسية بين سلطنة عمان وكذلك
1: دول وحضارات العالم.
2: دول وحضارات العالم. بعدها يمر الزائر من خلال توسط شجرة اللبان في حرم المتحف، وهي يعني الأيقونة العظيمة الموجودة حاليا في المتحف، والكل لازم يوقف عندها وياخذ يعني التقاطات من عدة زوايا، لأن التقاطات بين أشجار اللبان لا تمل في الحقيقة. ومنها يدخل إلى قاعة التاريخ، هذه القاعة اللي تحوي كنوز عمان الأثرية، مثل ما ذكرت لك منها كنوز من سلطنة عمان بشكل عام، ومنها القسم الخاص بمواقع أرض اللبان المدرجة في قائمة التراث العالمي اليونسكو من عام 2000، هو القسم الأبرز في الحقيقة والأهم، لأنه الناس تجي يعني تريد تعرف عن أرض اللبان وتاريخها، فهناك نبذة مختصرة بشكل كبير عن تاريخ هذه الأرض الطيبة، وكذلك كتب متنوعة ثقافية منها و طبية وشريعة، رسالة لدخول عمان الإسلام، يعني هذه يعني موجهة أكثر شيء للزائر اللي ما يعرف عمان الشيء عمان فيمر عليها. وبعدها القسم الأخير هو ملامح من التاريخ العماني كذلك غير البحري، لأنه تواريخنا كثيرة برية صحيح وبحرية مثل ما يقولوا. فهذه نبذة مختصرة يعني عن قاعات متحف أرض اللبان الحالية.
1: هذه بالنسبة للقاعات اللي تم بنائها، لكن هناك في قاعة مفتوحة اللي هي الموقع نفسه صح. المبنى، هناك أيضا حديث عن الميناء اللي كان موجود، ميناء البليد صح. يعني هذه تفاصيل كلها تستحق الزيارة أيضا.
2: هو بلا شك ميزة وحظ هذا المتحف أنه كذلك يقع في هذا المنطقة اللي أنت ذكرتها، وهي مدينة البليد الأثرية. مدينة البليد تاريخ عظيم عبر العصور، يمتد إلى أكثر من 2500 سنة.
1: أكثر من 2500 سنة.
2: برزت طبعا في العصر الإسلامي، توجد شواهد إسلامية كثيرة منها مساجد وجامع البليد وحصن البليد وبعض المخازن لتجار البليد. والبليد شيء يعني منطقة مشهورة اشتهرت بثراء أهلها وتجارة البحرية العظيمة اللي بادلوها مع بقاع هذه الأرض هذا العالم طبعا بكنز، وهو متعارف عليه وهو له اللبان.
1: اللبان هو السلعة الأبرز
2: النادرة اللي يعني تداولت في هذه المنطقة.
1: طيب الآن هذا التاريخ وهذا الإرث، كيف تحرصوا على يعني خلق تجربة تعليمية، خصوصا أنك ذكرت أنه في شريحة كبيرة من زواركم هم أيضا من طلبة المدارس؟
2: لله الحمد والمنة، فريق متحف أرض اللبان طبعا وبتوجيه من المديرية العامة للتراث والسياحة في محافظة ظفار، نبدأ كل عام ألا وهو بداية من شهر سبتمبر ولغاية شهر مايو تقريبا بتنفيذ الخطط والبرامج التي أعد لها
1: مع بداية العام الدراسي.
2: نعم مع بداية العام الدراسي بالتنسيق مع تعليمية ظفار والمديرية العامة للتعليم في محافظة ظفار، وهناك تناغم وكذلك نجاحات قد شهد لها خلال الفترة الماضية ونأمل للمزيد منها. هذه البرامج يقوم عليها مختصين في فريق المتحف بمختصين ببرامج التربية المتحفية. هناك برامج مدروسة
1: تسموها كذا التربية المتحفية.
2: التربية المتحفية تربط هذا الجيل بمختلف أعماره من فئة طلبة المدارس من فئة النشأ حتى إلى يعني خريجي الثانوية العامة ببرامج متنوعة نستقبل مئات المدارس وآلاف الطلبة خلال هذه الفترة. بعضها برامج تعليمية مؤقتة وفي فترة قصيرة، وبعضها تكون مدروسة ومعدة لأن تأخذ فترة تدريبية أطول، وفي نفس الوقت يكون لها يعني شبيه بالمسابقات
1: في تفاعل يعني
2: تفاعل مع هذه المدارس. ولله الحمد يعني تناغمنا مع يعني طلبة المدارس لابد أن يكون، لأنه تعودنا عليهم وهم قريبين مثل لنا مثل ما إحنا قريبين للزوار.
0: نعم جميل جدا. هل ترصدوا يعني هكذا رغبة الزوار يعني بشكل كبير؟ إيش أبرز ربما القطع أو حتى القاعات الأقرب للزوار في المتحف؟
2: يعني من خلال تجربتي أنا كمرشد في هذا المتحف وكمسؤول عليه في فترة أخرى، كنت أحب يعني أسمع من الزوار إطراءاتهم في المتحف.
1: إيش أكثر الأشياء اللي تشدهم؟
2: أتعمد أني طبعا أسأله في آخر اللحظات وهو خارج، مش وهو طبعا في بداية حديثي معه واستقبالي له. ولاحظ أنه أغلب الإجابات تكون فيها بين قوسين هذه الإجابة، أنه المتحف لطيف، المتحف واضح
0: حلو،
2: وهو ما فيه حاليا المتحف. المتحف لو تدخل اليوم تشوف تقريبا بالعين كل شيء أمامك، فقط عليك المشي خطوات لأجل أن تعرف كل جديد مع كل خطوة بدون يعني مناطق تكون مسدودة أو جدران أو حاجبة عليك. فيعني صمم المتحف وأتوقع أنه تصميمه كان أسباب النجاح اللي نحن عليها اليوم، أن المتحف غير معقد، واضح الرؤية، واضح المعلومة، سهل الحراك فيه.
0: ممتاز.
2: أنا دخلت متاحف حول العالم وفي المنطقة، المتاحف معقدة نوعا ما بعضها، تمل في بعض الأحيان من كثر تجدد المعلومة أو
0: والكم
2: الهائل كذلك من الكتابات وإلى آخره. فنعتبر لازلنا في ميزة، وأتمنى أنه إن شاء الله راح نحافظ عليها مع التغيير القادم للقصة المتحفية.
1: كيف تحرصوا أيضا على توفير الترجمات المختلفة؟ أنتم الآن زواركم ربما في هذه الفترة أيضا عرب معظمهم، لكن في القادم أيضا السياحة الشتوية هناك السائح الأوروبي وغيرهم أيضا من السواح، كيف تحرصوا على حضور ترجمات بمختلف اللغات أيضا؟
2: حاليا يعني اللغة الرئيسية هي العربية، وكذلك تناغمها اللغة الإنجليزية وهي المتوفرة في كترجمة من خلال النصوص المعروضة في خزائن عرض المتحف. أما فيما يخص اللغات الإضافية، هناك في الحقيقة العديد من اللغات المهمة.
1: ممتاز.
2: واللي الناس أو المؤسسات أو القطاعات بشكل عام جالسة تركز عليها خلال السنين القليلة هذه الماضية، مثل اللغة الصينية واللغة الألمانية واللغة الروسية، وراح نركز عليها كثير هذه اللغة الروسية أتوقع من خلال توقيع الاتفاقية الجميلة اللي كانت
1: في رحلات مباشرة
2: بين مدينة صلالة وموسكو حسب ما أظن
1: في فترة سابقة، أيضا بيلاروسيا بعد.
2: نعم بالضبط. ف احنا لازلنا مقيدين نوعا ما في في في العرض المطروح وهو باللغة العربية والإنجليزية لأنه تغييره
1: بس
2: راح.
1: هي اللغات العالمية السائية
2: هذه يعني. اللغات العالمية اللي ذكرناها وغيرها من اللغات في الحقيقة سهلت سهل علينا الذكاء الاصطناعي
1: الآن في أجهزة أيوة والذكاء الاصطناعي
2: الذكاء الاصطناعي وبعض الأجهزة المتطورة سهلت علينا ولاحظناها بالعين اليوم خلال الفترات هذه الماضية الموسم الفائت اللي ما استمر للأسف فترته الكاملة واللي هو الموسم الشتوي لاحظت كثير من الزوار عندهم أجهزتهم الصغيرة الخفيفة اللي جالسين يستخدموها
1: حتى بالهاتف الآن
2: يتم ترجمتها نعم فهذه نوعا ما سهلت علينا لكن لابد احنا حاطين في عين الاعتبار التطوير القادم اللي هو حاليا قيد الدراسة أنه يكون فيه لغات متعددة.
1: ممتاز هذه أخبار طيبة أنه في تحديث كبير راح يحصل في متحف أرض اللبان
2: إن شاء الله.
0: وبالنسبة لاستخدامكم أيضا للتقنيات الحديثة تقديم ربما عروض مرتبطة بالمعلومات أو ما يقدم للزوار
2: حاليا احنا بنتكلم على متحف تم إنشاؤه في 2007 أو تم افتتاحه عفوا في 2007 فعد عليه يعني مرحلة جميلة وعريقة
0: نعم.
2: أكثر من تقريبا 20 سنة
0: تقريبا 20 سنة
2: نعم. فهي طبعا طريقة عرض قديمة ولكنها جميلة والكل يشهد عليها بذلك فموضوع العرض المتطور أو التفاعلي أو استخدامات الذكاء الاصطناعي لا زالت غير موجودة ومثل ما ذكرت لكم هذه راح على أمل أنها راح تكون في المشروع القادم يبقى أنه إحنا ما توقفنا عند هذا الحد وجلسنا مقيدين معارضنا أكثر من معرض تم خلال الثلاث سنوات الماضية كان لها ارتباطات بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وعملنا يعني مسابقة تربط الذكاء الاصطناعي بإنشاء مقاطع مرئية وكان يعني المتنافسين عليها 35 مدرسة من محافظة ظفار يعني وكانت المنافسة شرسة مثل ما يقولوا وظهرت إبداعات طلبة المدارس في الذكاء الاصطناعي وعملنا مسابقة وكان فيها فائزين الأول والثاني والثالث وكان فيها تصويت رقمي وتنافسها كان جميل وفرحنا صراحة وغيرها من المعارض تمت احتوينا المبدعين واللي اخترعوا كثير من البرامج والأدوات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتم عرض إنجازاتهم في متحف أرض اللبان في عام 2024 كمعرض مؤقت استمر لأيام
1: حديث معك شيق وسنواصل هذا الحديث معكم مستمعينا ولكن بعد وقفة قصيرة مع الفاصل.

0: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
1: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.

0: حياكم الله مستمعينا، نحييكم ونحيي كل من انضم للاستماع لبرنامج الشباب والخريف عبر أثير إذاعة الشباب. دروبكم سالكة وآمنة ما شاء الله. نشوف أيضا توافد عدد من زوار جبل أتين، يمكن يختاروا لهم هكذا مواقع جميلة في هذه الأجواء الرائعة،
1: يستمتعوا إن شاء الله رفقة أهلهم وأحبابهم، وأوقات طيبة لهم. نحن أوقاتنا الطيبة مع ضيوفنا في الاستوديو
0: طبعا،
1: ضيفنا في هذه المحطة أسامة بن محمد الرواس، مدير متحف أرض اللبان. أسامة، الآن التحسينات اللي تحدث في البنية التحتية أحيانا، حتى وإن كانت على مستوى الطرق، على مستوى التحسينات الجمالية اللي تقوم فيها بقية المؤسسات، تخدمكم كثير، تأثر على عدد المرتادين والزوار للمتحف؟
2: لله الحمد، خلال الفترة الماضية تم الانتهاء تقريبا من مشروع تسوير مدينة البليد الأثرية، وجماليا وتغير طبعا،
1: صحيح.
2: وصارت إضافة للموقع نهارا ومساء كذلك، بإضاءاتها الجميلة والخلفيات الأجمل، وهي مثلا حصن البليد والخور المحاط بهذه المدينة، فالإضاءات تناغمت مثل ما يقولوا. وانضاف على ذلك لله الحمد الافتتاح التجريبي أو المبدئي لمشروع طريق السلطان قابوس بن سعيد، والجزء اللي حول المتحف ومنتزه البليد تم الانتهاء منه الحمد لله.
1: ممتاز.
2: فهو إضافة كبيرة لنا بالأخص، وكذلك لمرتادي الطريق وزوار المحافظة والمجتمع والمقيمين عليها. فهذه تخدم بوابة المتحف والمنتزه، لأنه كثافة الزوار خلال السنين الماضية هذه كلها كنا نعاني نوعا ما في الحقيقة، والتزاحم وخطورة
1: عملية الدخول والخروج أيضا للمتحف.
2: الدخول والخروج نعم. اليوم الحمد لله يعني بمنجزات الحكومة الرشيدة هذه أحد يعني أسبابها، واللي راح تضيف لنا إن شاء الله خلال الأيام القادمة
0: بإذن الله، بإذن الله تعالى. أيضا إذا نود أن نتحدث اليوم كيف يتكامل متحف أرض اللبان بما مع بقية المواقع الأثرية في محافظة

0: تزور أهلها وناسها وأحبابها. فهذول الواصلين طبيعي مستقبلهم راح يذكر لهم أنه زيارتنا إن كانت مدتها طويلة أو قصيرة راح نزور متحف أرض اللبان وموقع البليد الأثري، بحكم مثل ما ذكرنا أول قرب المكان وسهولة الوصول إليه، الجمالية والمحتوى الكبير اللي
1: يقدم.
0: يحتويه. ف يعني من عرفنا المتحف هذا وهو وجهة يعني رئيسية
2: فعلا
0: للزوار، هذه نقطة. النقطة الثانية فنادق يعني مدينة صلالة ومحافظة ظفار بشكل عام تعتبر كذلك المتحف يعني نقطة رئيسية لابد الوصول إليها.
1: في شراكة بينكم بين الشركات السياحية؟
0: طبعا دائرة الترويج عندنا في المديرية العامة للتراث والسياحة مشكورين ما يقصروا، بالتنسيق مع كل هذه الجهات الخدمية اللي تقدم خدمة سياحية للزوار، كانت مطاعم أو نزل أو منتجعات، في تنسيق مباشر بيننا وبينهم، وكذلك الشركات السياحية اللي تستقبل الأفواج السياحية من السفن الكبيرة الضخمة اللي تزورنا واللي زايرة كثير من الدول حول العالم، واللي هي تزورنا بالعادة يوم واحدة كميناء صلالة،
1: لكن فيها آلاف الزوار،
0: فيها آلاف الزوار، ونفتح لهم يعني منسقين معاهم ونفرح صراحة بوصولهم، لأنهم مثل ما يقولوا لقطة، أنهم آلاف أعداد كبيرة من الزوار يوصلوا بعض الأحيان إلى 800 زائر وإلى 1000 زائر يعني خلال ساعة أو ساعة صحيح. ونص. فهذا أنت استقطبته وأعطيته رسالتك بشكل مباشر يعني داخل قاعات المتحف حول المدينة الأثرية، ويستمتعوا وينبهروا في الحقيقة من جمال المكان، وكذلك يستمتعوا باقتناء مادة اللبان،
1: المشغولات اليدوية بعضها،
0: المشغولات اليدوية اللي موجودة عندنا بدعم من الوزارة، يعني رواد أعمال وحرفيين يقدموا أبهى صورة للحرفة العمانية الأصيلة.
1: بما أننا نتكلم عن عدد الزوار، كيف رصدتوا المؤشرات الآن خلال السنوات الأخيرة، عدد الزوار، أيضا الجنسيات أو العرقيات القادمين منها، ويعني حتى المستويات العمرية للزوار؟
0: والله متحف أرض اللبان استقطب في يوم من الأيام 120 ألف زائر خلال عام واحد، ولازلنا نستقبل يعني أعداد كبيرة من الزوار، قد تنقص نوعا ما وقد تزيد في حين من الأحيان، بين 50 إلى 90 ألف زائر حسب نجاحات المواسم. تلقينا بعض الصدمات مثلنا ومثل غيرنا
1: حول كورونا،
0: العالم أيام جائحة الكوفيد 19 كورونا، وكذلك الموسم الأخير الفائت كان نوعا ما حرق لنا ولأغلب الناس اللي تستقطب سياح دوليين، لكن على أمل أنه موسم خريف ظفار يسكر
1: لا
0: الفار
1: بكل تأكيد
0: اللي
1: إن شاء الله
0: اللي متعودين عليه إن شاء الله تعالى.
1: نتمنى لكم كل التوفيق، جهد مقدر ومشكور، وهذه دعوة لكل من يستمع إلينا بأن يعني يجعل متحف أرض اللبان محطة من محطات الزيارة هنا في محافظة ظفار. كل الشكر لك أخي أسامة بن محمد الرواس، مدير متحف أرض اللبان، كل الشكر.
0: شكر لكم، جزاكم الله خير.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الخريف والشباب رحلة تقودنا إلى مواطن الجمال، تعكس لكم جمال موسم خريف ظفار بطقسه، بفعالياته، بزواره، بكل ما هو جميل.

0: حياكم الله مستمعينا، أهلا ومرحبا بكم في الشباب والخريف، هذه المساحة الشبابية اللي نتشاركها معاكم يوميا من الثانية حتى تمام الرابعة، نأخذكم في جولات بين مواطن الجمال في محافظة الظفار، نأخذكم أيضا في حوارات هكذا قريبة من شبابنا العماني المبدع في مختلف المجالات، وأيضا الجهود التي تقوم بها مختلف المؤسسات في مختلف القطاعات التي تخدم هذا الحراك في موسم خريف ظفار.
1: بما أنك ذكرتي مواطن الجمال، مواطن الجمال كثيرة في محافظة ظفار وعموم سلطنة عمان، اليوم بناخذكم في جولة لعين صحل نوت، إحدى العيون المائية دائمة الجريان هنا في محافظة ظفار، تبعد تقريبا 15 كيلومتر عن مدينة صلالة، وجهة يقصدها العديد من الزوار المرتادين للمحافظة. تزداد هذه العين جمال تحديدا في موسم الخريف مع تدفق المياه وأيضا اكتساء الجبال المحيطة بهذا اللون وهذا الغطاء الأخضر.
0: طبعا ما يقتصر جمال عين صحل نوت على منبع المياه فقط، إنما تتميز أيضا بموقعها داخل وادي تحيط به أيضا هذه الجبال، وشهدت أيضا هذه المنطقة تحديدا تطور كبير فيما يتعلق بالمرافق وكذلك الخدمات، إنشاء ممرات للمشاة، أرصفة، وكذلك جسر يتيح لأيضا الزوار التجول والاستمتاع بالمشهد الطبيعي.
1: فرصة لزيارة هذه العين اللي تعكس جانب مستمعينا من التنوع الطبيعي اللي تتميز فيه محافظة ظفار، يعني هذا الجريان للعين في الساقية، نحن نسميه الساقية اللي هي الفلق، هذه المساحات الخضراء، الأشجار، وارفة الظلال، خصوصا ما بعد موسم الخريف انتشار لأشجار مختلفة ومتنوعة، من يرصد أيضا الطيور المهاجرة، فرصة أيضا للتصوير في هذه العين، عين صحل نوت، تجسيد لمشهد يعني يوصف كل تفاصيل البيئة في محافظة ظفار، وبكل تأكيد يجعلها إحدى الوجهات اللي تجمع بين الهدوء والطبيعة في آن واحد.
0: جميل جدا، خاصة يعني لما نتكلم عن صحل نوت يمكن أغلب الزوار يقصدوها للسكن، في خاصة في زيارتهم لموسم خريف ظفار. كنت أسأل دائما ليش الناس تحب يعني أنها تسكن في صحل نوت، يعني طبيعة المكان وجمال أيضا، وممكن لأنها قريبة من كل شيء.
1: لا، هي المنطقة، منطقة صحل نوت يعني مفتوحة على على جهة الشرق، يمكن ولاية طاقة ومرباط، هي قريبة هناك على منطقة السعادة والأسواق، والآن صار فيها زخم وحراك كبير، الأسواق أيضا المجمعات التجارية مفتوحة أيضا على الدهاريز، يعني مكان يعني مشوار بسيط وتوصل إلى الدهاريز، وأيضا جهة الغرب بإمكانك الوصول إلى أتين وكل هذه المناطق، فهي تقريبا الآن أصبحت أيضا متوسطة لكل التفاصيل الجميلة هذه.
0: فعلا، فخلوا أيضا يعني عين صحل نوت وجهة من وجهاتكم خلال زيارتكم لموسم خريف ظفار. احنا بكذا نتوقف مستمعينا لفترة أذان العصر، نتوقف مع الفترة الدينية وبعدها نعود لنكمل حواراتنا في الشباب والخريف.
2: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
1: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كيضار.
0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.

0: حياكم الله مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون للشباب والخريف. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: تقبل الله طاعتكم وعودة لهذا الاستوديو الطبيعي وسط أحضان الطبيعة هنا في جبل أتين، وضيفنا في هذه المحطة، المحطة الثقافية الرياضية الشبابية، الحديث عن جهد وزارة الثقافة والرياضة والشباب للقيام ببعض المبادرات فيما يتعلق بهذه الجوانب الثقافية واللي لها أيضا أبعاد رياضية وشبابية. ضيفنا في هذه المحطة الفاضل علي بن محمد محاد باقي، مدير دائرة الأنشطة الرياضية والشبابية. مساء لك بالخير.
2: مساء النور أخي علي، ومساء النور أستاذة، ومساء الخير أيضا لكل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان والشباب في هذه اللحظات الجميلة.
0: حياك الله. طبعا ما شاء الله مبين أنكم مزحومين يعني مع أكيد الموسم. خلينا هكذا نبدأ بصورة عامة، ماذا أعدت وزارة الثقافة والرياضة والشباب لهذا الموسم، موسم خريف ظفار، على مستوى المناشط الثقافية والرياضية والشبابية؟
2: طبعا بداية كل الشكر والتقدير لكم جميعا على هذا التعاون الهادف، وهو إبراز أيضا جانب الأنشطة والفعاليات المختلفة التي طبعا تسعى المديرية دائما إلى الإشراف عليها وتنفيذها وإعدادها أيضا في موسم الخريف، الذي طبعا يعد موسم للكلمة، للمفردة، للإبداع، للتميز، للمشاركة. فهو ليس فقط موسم سياحي طبعاً، بل طبعا موسم لكل المواهب الشابة العمانية. فلله الحمد ما نلاحظه اليوم وما يشاد به أمام الكل، طبعا أصبح موسم الخريف موسم بأمانة كافة المجالات الإبداعية والشبابية. طبعا المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة ظفار تسعى جاهدة إلى عمل روزنامة من الأنشطة الرياضية والشبابية والثقافية خلال الموسم الخريف، بما يتزامن مع ذروة الموسم، مع أيضا الإمكانيات المتاحة، مع أيضا الأعداد الكبيرة من الزوار ومن السياح، وأيضا مختلف المناشط التي نراعي فيها جميع متطلبات موسم الخريف. طبعا موسم الخريف كمديرية تسعى إلى إعداد برنامج زمني نسمي الموسم الخريفي أو موسم المديرية للخريف، وهو أيضا طبعا يتقسم إلى ثلاثة أقسام داخلية، قسم للجانب الرياضي والشبابي والثقافي. من ضمن هذه الفعاليات أيضا مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه. طبعا نحن حابين نسلط الضوء أيضا على أنه محافظة ظفار تتميز بأكثر المرافق الشبابية والرياضية والسياحية على مستوى الشبابية والثقافية على مستوى طبعا السلطنة، نظرا لوجود ثلاثة مجمعات موجودة على مستوى محافظة ظفار. واليوم لله الحمد طبعا مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه يعد أيقونة المناشط على مستوى محافظة ظفار، ليس فقط مناشط المدير العام للثقافة والرياضة والشباب، بل أيضا المناشط الرسمية،
1: وهي حاضرة طوال العام أيضا هذه المناشط
2: طوال طيلة العام لمختلف المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والقطاعات الأهلية التي طبعا تكمن في الجمعيات وأيضا المبادرات الشبابية. فنلاحظ طبعا مع وجود هذا الصرح الكبير، وهو طبعا صرح ثقافي اجتماعي ثقافي، العديد من المناشط الموجودة طبعا تقام على مستوى مجمع السلطان قابوس، وأيضا يحتضن اليوم ما يمثل 90% من مناشط المحافظة، إضافة إلى مجمعي السعادة وصلالة. طبعا اليوم بالمناسبة نعيش طبعا افتتاح العديد من البرامج التي طبعا نظمتها الوزارة ممثلة في المديرية، وهو البرنامج طبعا صيف الرياضة. نبدأ ببرنامج صيف الرياضة، وهو أيضا أحد البرامج التي تستهدف الفئات العمرية أقل من 16 سنة، ونلاحظ إقبال كبير. طبعا البرنامج هذا يتقلل العديد من التفاصيل الداخلية بما فيها السباحة، كرة القدم للأكاديميات، البليارد، السنوكر، اللياقة البدنية، النشاط الكروي أيضا الآخر كرة اليد الصالة،
1: هذا في مختلف الولايات والمحافظات.
2: نعم، في مختلف الولايات والمحافظات، وطبعا المدينة مركز المدينة طبعا يحتضن أكثر هذه الأنشطة بحكم المرافق أيضا والكثافة السكانية التي أيضا طبعا تحوي هذه المركز أو المدينة. طبعا من ضمن البرامج الأخرى المميزة أيضا في مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه، هناك أيضا قسم خاص للنساء طبعا من صالات رياضية، من أحواض سباحة، ومن أيضا مرافق رياضية أخرى خاصة بالنساء، سواء كان في المدخل، في المخرج، في الخصوصية أيضا، إضافة إلى الطاقم الإداري والفني.
1: ممتاز.
2: وهذا أيضا ما ميز المجمع لاحتضان العديد من النساء أو الإناث بشكل عام. الخصوصية ربما هذه أيضا هي أيضا أتاحت الفرصة لمن يرقب في المشاركة أن يجد مكان ملائم يتناسب طبعا مع الأوضاع الاجتماعية والدينية. فلله الحمد إقبال كبير على المناشط المختلف في الجانب النسائي. هناك أيضا جزء آخر في المجمع وهو جزء خاص بالذكور، وبالفعل هي يعني نسخة أيضا أخرى من المرافق موجودة على الجانب الآخر من مرافق رياضية. هناك أيضا سباحة، هناك لياقة بدنية، هناك كرة قدم، طائرة، بليارد، سنوكر أيضا، إضافة هذا في الجانب الرياضي، إضافة إلى بطولات الكروية اللي هي لكبار السن، الكبار وهي الفئات العمرية سواء كان الشباب أو الناشئين على مستوى أيضا المدينة وأيضا على مستوى الولايات، الولايات المحافظة. الجميل أيضا في هذا العام طبعا المديرية وضعت طبعا يعني مجموعة من البرامج وهي بطولة كرة قدم للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، إن شاء الله راح بإذن الله تنفذ على نهاية شهر 8، إضافة إلى بطولة الأكاديميات وبطولة الولايات العمانية ولايات محافظة ظفار.
1: هذه الأول مرة؟
2: طبعا هذه الأول مرة بطولة ولايات محافظة ظفار، طبعا هذه الأول مرة. هناك أيضا إقبال طيب على مثل هذه الفعاليات. طبعا هذا فيما يخص بالجانب الرياضي. يعني اليوم نحن نتحدث عن إحصائيات كنشاط من ضمن الأنشطة التي تحظى دائما بإقبال كبير وهو نشاط السباحة. ما يقارب 600 مشارك من الإناث و600 مشارك من الذكور، هذا فقط في جانب السياحة
1: السباحة.
2: نعم السباحة عفوا أيوة. وأيضا الجميل أنه حاولنا بقدر المستطاع طبعا سعة المديرية أن تضع هذه البرامج يعني جميعها في يعني مكان محدد وهو مجمع السلطان قابوس، وأيضا خلال فترات زمنية تتوافق مع جميع الأعمار الفنية. طبعا الفترة الزمنية اللي هي فترة ذروة الأنشطة هي من الساعة 10 صباحا وإلى الساعة 1 ظهرا. فطبعا نجد الأسرة بأكملها تتمتع بمختلف الفعاليات. هناك أيضا فعاليات
1: للصغار، وهذا جدا مهم أنه الأندية هذه والمراكز الثقافية ما يكون فقط دورها رياضي ولكن أيضا دورها ثقافي، دورها اجتماعي، احتواء الأسرة بكافة أطيافها وفئاتها العمرية.
2: نعم.
1: أمر يحسب لكم الآن كيف تعملوا على أيضا تسخير كل هذه المرافق لخدمة هؤلاء الزوار اللي ذكرت أنه عددهم أحيانا يصل العشرات أو المئات.
2: نعم طبعا الهدف الأساسي أنه كيفية استقبال الأسرة بأكملها من كبار إلى صغار في هذه المرافق المتنوعة. فطبعا هناك مجموعة من أنشطة للصغار هنا للذكور سواء للذكور أو الإناث. هناك أيضا برامج اللي هي الثقافية الأخرى كبرنامج المكتبة طبعا مفتوحة تتزامن مع نفس وقت الأنشطة الرياضية، بحيث أنه الزائرين مثلا أو القادمون إلى محافظة ظفار، وهناك أيضا أعداد كبيرة من الأسر القادمة إلى محافظة ظفار، ليس فقط أبناء المحافظة أو قاطني المحافظة، بل أيضا الأسر القادمة إلى محافظة ظفار خلال الفترة الصباحية. بعض الأسر أيضا حريصة أن يكون لديهم برنامج رياضي ثقافي توعوي أيضا، فحضورهم بأمانة يعني إضافة ونقلة معنا في المجمع. طبعا لم تقيب أيضا المديرية الولايات، ولايات المحافظة عن هذه الأنشطة. هناك أيضا العديد من الأنشطة أيضا التي يعني تقام فيها أنشطة رياضية سواء كان ولاية طلكوت، ولاية رخيوط، ولاية الشرق اللي هي الطاقة ومرباط وصدع، وصولا إلى ولايات البادية وهي ولاية المزونة ومقشن وولاية ثمريد. فطبعا هذه التكاملية هي في الأساس أيضا خدمة الأبناء المجتمع.
1: صحيح.
2: واليوم لله الحمد أيضا عملية المرافق ونشر الفعاليات والإعلان عنها والترويج لها أيضا أصبح في متناول الكل من خلال التليفون وأيضا التطبيقات الحديثة التي أيضا بدأت الآن هي يتم تفعيلها بشكل كبير. فلله الحمد نشطة برامج جميلة أيضا، وندعو الكل أيضا إلى الاستفادة من هذه المرافق التي تقام بالمجان أيضا أمام الكل. اليوم بالمناسبة أيضا بعد قليل افتتاح المرحلة الثانية من بطولة الهواء شجع فريقك، وهي أيضا إحدى البطولات الكروية على مستوى كرة القدم.
1: بما أن نشجع فريقي، من شجعت بالأمس؟
0: أمس
2: نحن محايدين نشجع اللاعب الفريق المؤدب والمحترم واللاعب النظيف وأصحاب المواهب.
1: الآن بارك لكل الإسبانيين،
0: إسبانيين، برشلونيين،
1: والعزاء للأرجنتينيين، هم كانوا يشجعوا ميسي أكثر شيء،
0: أكثر من الفريق وأكثر من أي شيء آخر.
1: لا مباراة يمكن كانت خالية شوي من الأهداف، لكن متابعة ملياريا بالأمس.
2: نعم فوق 10,000 متابع أيضا كان في ساحة تيتين بالأمس المساء أمام شاشة في ساحة تيتين، وهذا دليل على ما شاء الله الحرص والمتابعة الرياضية والحماس الرياضي الموجود أيضا. فطبعا الكل اليوم متشوق لمثل هذه البرامج والفعاليات. نأمل إن شاء الله خلال السنوات الماضية أيضا أن تكون أيضا محافظة ليس فقط أيضا سياحيا اقتصاديا بل أيضا سياحة رياضية أيضا من خلال بطولات، من خلال أيضا منافسات دولية أيضا تحتضنها سلطنة عمان في هذه الجزية الطيبة من عمان القالية.
0: نعم أيضا يمثل موسم خريف ظفار ربما تجربة تتجدد عام بعد عام، كيف اليوم أيضا نستفيد من كل المواسم السابقة سواء في مسألة تطوير البرامج وأيضا بما يتناسب مع كل موسم جديد من هذا الموسم؟
2: بالفعل طبعا هناك شراكة مؤسسية بينه وبين مختلف القطاعات، سواء كان وزارة السياحة، بلدية ظفار، مكتب المحافظ، وزارة الإعلام. فالجميل أيضا في الأمر أنه في تكاملية مؤسسية هنا في محافظة ظفار.
0: نعم
2: فطبعا هناك شراكة من خلال الوفود التي طبعا تجي إلى محافظة ظفار في مشاركات رسمية. فنجد أنه في بداية الأمر عندما تسأل سائح أو زائر يقول لك والله أنا في أول مرة أجي ظفار في مؤتمر مثلا أو في فعالية رسمية، وعجبني المكان وأهلها أهل البلد نفسه، فلذلك قررت أن أجيب أهلي وأسرتي وأتمتع أيضا بهذه الأجواء الطيبة. طبعا هذه التكاملية أيضا أعطتنا بعض المؤشرات أنه هناك أسر بحاجة إلى كثير من البرامج، إلى رسائل أيضا تصلهم سواء من خلال روابط أو غيرها. فلماذا هذه المرافق أيضا ما تسخن للكل، وأيضا لماذا ما نعمل وفق متطلبات واحتياجات المحافظة خاصة في الجانب السياحي؟ اليوم نحن في محافظة ظفار نتحدث عن تكاملية مؤسسية سواء كان من القطاعات الحكومية وحتى القطاعات الأهلية. فمع نهاية الموسم طبعا يتم دراسة خاصة نحن في الجانب الرياضي والشباب والثقافي الأنشطة التي تحظى بإقبال وبمشاركة، ما هي المكملات التي تطلب أيضا أن يتم استكمالها في المرحلة القادمة، ما هي الآلية التي أيضا لابد أن تتخذ لتفعيل البرنامج أو احتضان أو استقبال أكبر عدد ممكن من خلال طبعا البحث عن الأداة والآلية التي ممكن نحن يعني نستفيد بقدر المستطاع من هؤلاء الناس ومن هؤلاء المشاركين.
1: واحدة من النقاط الجيدة هي مسألة اللامركزية، أنتم الآن تعملون على إقامة فعاليات مثل ما ذكرت في ولاية ضلكوت أو رخيوت أو حتى تصلوا إلى ولاية سدح، أيضا الولايات الأخرى هناك مقشن وغيرها، أهمية حضور اللامركزية أيضا في أعمالكم ومشاريعكم.
2: بالفعل طبعا هذا ما جعل أيضا المورن تتيسر بشكل كبير، وبأمانة يعني نكون صريحين أيضا كل الشكر لي القائمين على هذه الأنشطة في الوزارة والتوجيهات التي تصدر من كبار مسؤولي الوزارة على منحهم الثقة للمحافظات سواء كان مديريات أو إدارات. طبعا دائما ما نستقبله بأنه يعني أرفع المقترح الذي يتناسب مع طبيعة وأجواء المنطقة. فعندما تبحث أيضا أو يتاح لك المجال أنك تبحث عن الأنشطة وعن ما يتلائم ويتناسب مع طبيعة الموسم، خاصة نحن في موسم الخريف بالذات، تجد أريحية في إعداد تصور ناجح، تجد أريحية أيضا في إعداد برنامج تطويري يعني مكمل لبعض الجهات الأخرى. نتعاون أيضا مع جهات أخرى، اليوم نحن أيضا نتعاون مع كثير مؤسسات في الجانب أيضا خاصة في المبادرات والزيارات الرسمية. فهذا أيضا أمر طيب أن الشراكة هي الحاضرة اليوم وهي أداة ناجحة. كسبيل المثال طبعا الوفود التي تأتي خاصة الجانب الشبابي، ملتقى الإبداع الشبابي أو ملتقى الإبداع الخليجي، طبعا هناك من ضمن البرنامج أنه زيارات إلى بعض المؤسسات الحكومية من ضمنها مثل منتزه البليد الأثري، بعض المواقع السياحية كمينة صلالة أيضا للاطلاع على المعالم التنموية والخدمية والاقتصادية أيضا في البلد. فهذا أيضا يعني إضافة ونقلة لدى المشارك يكاد أن لا يجدها أيضا في أي محافظة أخرى أو من ضمن أي برنامج معين يعد له. إذا تحدثنا أيضا عن جوانب الجانب الثقافي بالذات، هناك أيضا مجموعة من البرامج الثقافية وهو ملتقى الهوية والمواطنة، مهرجان ظفار المسرحي أيضا من ضمن المحطات القادمة، البرنامج الصيفي لبرامج المكتبة العامة، وأيضا البرنامج الصيفي الرابع لمكتبة الطفل. هناك أيضا مجمع سلطان قابوس يتضمن ما يقارب 27 مرفق داخلي في المجمع نفسه، من قاعات، من مكتبات، من صالات رياضية، من أحواض سباحة، من مضمار داخلي، من قاعات متعددة الأقراض سواء كان في الجانب التقني أو في الجانب أيضا حتى
1: هذه كلها مسخرة للزوار وللمشتركين.
2: نعم
1: أيضا
2: نعم نحن ما عندنا أي فارق أنه نهاية المطاف هو مستفيد سواء كان من ابن المحافظة أو من خارج المحافظة، نهاية المطاف تسخل له هذه الإمكانيات كلها وتتاح له أن يستفيد. هناك أيضا يعني بين قوسين يعني حزم من البرامج المؤقتة التي ممكن تستفيد منها الأسرة القادمة إلى محافظة ظفار، أن تستفيد من هذه البرامج وأن أيضا تستقل أوقاتهم خاصة الفترات الصباحية. وبأمانة يعني حرص كبير لله الحمد من بعض الأسر حريصين على مثل هذه البرامج خلال الفترة الصباحية.
0: فعلا يمكن يعني أيضا من خلالكم يمكن كثير من الأسر يعني تستمع الآن لنا، كيف يتم تسجيل ربما في هذا النوع من البرامج إذ ما كانت هناك آلية يعني قبل الانتساب لأي من هذه المناشط؟
2: طبعا مواقع التواصل الاجتماعي للمديرية موجود سواء كان إنستغرام أو تويتر أو غيره، إضافة إلى مركز الاستقبال في المجمع نفسه هناك أيضا فريق عمل يتواجد خلال فترتين، الفترة الصباحية والفترة المسائية. بإمكان أي شخص أيضا أو أسرة أو أي أسرة ترغب في المشاركة في أي نشاط أو في أي فعالية أيضا تواجد أو توجه إلى المركز مركز مجمع السلطان قابوس الشباب للثقافة والترفيه، ومن خلال طبعا الفريق الموجود أو اللجان الموجودة القائمة على مثل هذه البرامج تتيح له المجال للمشاركة والاستفادة.
1: إذن هذه دعوة لكل من يستمع إلينا للاستفادة من كل الخدمات والمرافق التي يقدمها المركز وتقدمها وزارة الثقافة والرياضة والشباب في كل ولايات ومحافظات سلطنة عمان ومن بينها أيضا محافظة ظفار. كل الشكر لك الفاضل علي بن محمد محاد باقي مدير دائرة الأنشطة الرياضية والشبابية، كل الشكر.
2: العفو، جزاكم الله خير وأشكركم على هذه الدعوة الكريمة، وندعو أيضا من السمع إلينا أيضا الاستفادة من هذه البرامج وأيضا التوجه لاستقلال أوقات الفراغ بما يعود عليهم بالنفع والفائدة. وجزاكم الله خير،
0: كل شكر لك. وأيضا شكرا لكم مستمعينا من رافقنا هذا المشوار في الشباب والخريف، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، ولكم تحية من فريق العمل وتحديدا مخرجنا هزاع الراسبي. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على تردد 101.5 في ولايات شناص، لواء وما جاورهما.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
3: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 88.7 ميجاهرتز في ولاية الرستاق.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا، وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: أكشن!
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 17:00 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: ستوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99171114. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم ويانا في استوديو 5، حلقة اليوم الاثنين 5/0/1448 للهجرة، 20 يوليو تموز 2026. أهلا وسهلا فيكم. وأخيرا أصدل الستار على المونديال. أوف، ما بغينا نفتك، خلاص تعبنا، توتر تعبنا، ترقب تعبنا، انتظار، لأن في ناس كثير مأجلين وايد أشياء المفروض يسوونها عشان المونديال، واللي ما يخلص اللي منتخباتهم طلعت خلاص يعني رجعت حياتهم طبيعية، أما الأغلب كانوا يعني يشجعوا المنتخب الإسباني والإنجليزي وأيضا المنتخب الأرجنتيني. لما طلعت هذه المنتخب الإنجليزي طلعوا، ولكن كانوا بالأمانة يعني أبطال وفايتر، يعني قاتلوا في الملعب وهزموا فرنسا، يعني هزيمة ما بينسوها في تاريخهم أظن. لكن مباراة أمس، المباراة الختامية، ما شفنا فيها روح رياضية بأمانة، شفنا كأنه الأرجنتين يبغوا ينتزعوا الكأس بأي طريقة كانت، عادي عندهم موضوع التكسير، كان لعبهم وايد دفش وايد خشن، لكن في النهاية المباراة الختامية تكتسب ولا تلعب، هكذا قالوا المعلقين، فبالفعل اكتسبتها عن جدارة إسبانيا وتوجت بكأس المونديال. ألف ألف ألف مبروك للمنتخب الإسباني وكل محبين هذا اللعب الجميل والمميز.

عموما احنا بنفرد مساحة في برنامجنا لهذا الموضوع، فتفضلوا ويانا في استوديو 5 معكم في الإشراف العام خالد الحجري، الإعداد والتقديم خدكم ندى بنت عبد الله البلوشي، الإخراج لي المنتصر بالله بن محمد العامري.

كيف يشوف بعدين. المهم في حلقتنا اليوم إن شاء الله بيكون عندنا موضوعين. موضوع الأول الساعة 5:30 بنتعرف على مبادرة صيف المعرفة اللي تنظمها وزارة الثقافة والرياضة والشباب، بنسلط الضوء على أهدافها وأنشطتها وإيش تقدم من برامج تثقيفية وتوعوية للمجتمع. الجزء الثاني من الحلقة بنتناقش مع ضيفنا الدكتور أحمد لوهيبي، طبيب أسرة ومجتمع، بنتناقش معاه عن موضوع أكياس النيكوتين اللي صار محط اهتمام وتساؤل لكثيرين، حتى نقترب منه أكثر، نتعرف على طبيعته، أبرز الجوانب الصحية المرتبطة به وأهم الرسائل التوعوية حوله. كالعادة نرحب بمشاركاتكم وأسئلتكم عبر التعليقات طوال الحلقة، سواء كان بالاتصال على 24-698-151 أو عبر الاسمس على عبر الواتساب 7244-2009. هذه أكياس النيكوتين كذا تجي أكياس صغيرة تنحط في باطن الخد وتفرز نيكوتين أيضا، هي يعني البعض يقول ممكن يوصفوه حق الشخص اللي يبغي يخفف من التدخين أو يقلع من التدخين إلى آخره، كافة أنواع التدخين، والبعض يشوف لا أن هذا أسوأ، فبنتعرف عليه عن قرب، يسموه فوكس أظن أو شيء كذا. المهم هذا هو الموضوع، يعني هو نفس أظن منتصف نفس أفضل أظن صح، بس يعني هذا مطور. لا لا أنا كثير تناقشنا في هذا الموضوع إعلاميا، اللي ياخذوا تبغ نوع من أنواع التبغ كلهم تبغ غير مدخن، فيخلوه كذا في قطن أو في كلينكس ما عارف، في ورق ما عارف، المهم ويخلوه في باطن الخد أيضا، يعطيهم جرعات من النيكوتين. فالكثير من الشباب للأسف أصيبوا بسرطان اللثة بسبب هذا الموضوع، فإن شاء الله بنقترب من هذه المواضيع أكثر. ومثل ما ذكرت أي سؤال يخطر على بالكم ياريت ترسلون لنا إياه وبنطرحها على الدكتور في الوقت المتبقي من البرنامج. يعني أنا حاطة تقريبا كذا مال 20 دقيقة قبل نهاية البرنامج بنتكلم عن المونديال وعن رأيكم في المونديال، أيضا نص ساعة خلينا نقول آخر نص ساعة إيش ملاحظاتكم، هل هذه النسخة بالنسبة لكم كانت نسخة ناجحة أم لا، من المنتخبات اللي لفتت انتباهكم في البطولة، ما بنبغي نتكلم عن المنتخبات المرشحة لكن في منتخبات جديدة مثل أظن اسمها راس الأخضر صح، يعني كان منتخبهم صراحة قوي. المهم فبعد هذا الفاصل السريع بنتعرف على أهم الأحداث التي جرت في مثل هذا اليوم في 20 من يوليو.

خلونا نتعرف على أهم الأحداث العالمية التي جرت في مثل هذا اليوم في 20 يوليو. 1402 جيش تيمور لينغ المغولي ينتصر على جيش بايزيد الأول العثماني عند جبق أباد، حيث انتهت المعركة بهزيمة العثمانيين وأسر السلطان بايزيد الأول. 1944 نجاة الزعيم النازي أدولف هتلر من محاولة اغتيال قادها ضابط في الجيش كلاوس فون شتاوفنبرغ. 1951 اغتيال ملك الأردن عبد الله الأول وهو في طريقه إلى صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بالقدس، وتبعه تتويج ابنه الملك طلال بن عبد الله على عرش الأردن. 1953 انعقاد أول مؤتمر لوزراء المال والاقتصاد العرب في مدينة شتورة اللبنانية واستمر حتى 10 أغسطس. 1961 الكويت تنضم إلى جامعة الدول العربية. 1969 أبولو 11 يحط على سطح القمر. 1974 الجيش التركي يغزو الجزء الشمالي من جزيرة قبرص بعد 9 أيام من الانقلاب العسكري الموالي لليونان. في مثل هذا اليوم من عام 1987 ولي العهد ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ سعد العبدالله الصباح يعلن أن قيام الكويت باستئجار بعض الناقلات وإعادة تسجيل عدد من الناقلات الكويتية لدى دول صديقة كان نتيجة استمرار الاعتداءات على السفن الكويتية جراء الحرب العراقية الإيرانية. 2004 الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى وبأغلبية ساحقة قراراً يطالب إسرائيل بتفكيك معظم أجزاء الجدار العازل الذي أنشأته في الضفة الغربية. 2021 مركبة نيو شيبرد تقوم بأول رحلة مأهولة وعلى متنها 4 ركاب بما يعد أول رحلة فضائية تجارية. 2022 موجة حر شديدة تجتاح أوروبا وتؤدي إلى اندلاع حرائق غابات ووفاة أكثر من 3600 شخص. 2023 محتجون عراقيون يقتحمون السفارة السويدية في بغداد بعد إحراق القرآن في السويد على يد لاجئ عراقي مسيحي. أما الأعياد والمناسبات، اليوم يوافق عيد الاستقلال في كولومبيا.

خلاص نرحب فيكم من جديد مستمعينا. أمس أكل الجو يعني كده في أكثر من لقطة. أخو إيش اسمه؟ يمين لامين يمال يمين لامين، ما أعرف شو اسمه الصراحة. المهم ف وايد حلوة صوره وكيف هو متسدى ويشيل الكاس، ف يعني حلو لما الطفل الصغير هذا يشوف أخوه بطل والناس كلها تحبه، فما في أجمل من أنه أي مشهور أو أي شخص مميز يلاقي الدعم في البداية والتشجيع من أهله، فهذا أكيد يعني لا الكثير لكن أسعد قلبه من غير شك. متواصلين وياكم احنا مستمعينا حلقتنا عبر أثير الشباب فم. لقائنا الأول إن شاء الله بيكون عن صيف المعرفة، وهذه فرصة للي حاب يسجل أولاده في الإجازة الصيفية يستغل الإجازة والملل والفراغ اللي ترك بيتركه أكيد المونديال.

0: الحين ترى بعد الإجازة مددوها، فحلو إنه يستغلوا الوقت الفراغ بتنمية مهارة معينة، اكتساب مهارة كذلك جديدة، تنمية موهبة أيضا عند الأبناء، قضاء وقت جميل، تكوين صداقات جديدة من خلال أكيد الاحتكاك المباشر معهم. فكل هذا ينتج عنا المزيد والمزيد من العلاقات الاجتماعية، المزيد من التعاطي مع الآخرين، كيف ممكن احنا نتعامل مع أشخاص جدد ما تعرفنا عليهم قبل، ننشأ صداقات مثل ما ذكرت جديدة، ونكون على تواصل كذلك حتى نتبادل المعرفة مع بعضنا البعض. أي مجال جديد تدخلوه تحبوا أنه صداقاتكم أو معارفكم أو المقربين منكم في هذه الفترة يكون لهم علاقة بنفس الموضوع اللي أنتوا حاليا يشد اهتمامكم، مثلا اللي تبغي تتعلم على سبيل المثال تتعلم المكياج أو فنون المكياج، تاخذ دورة في المكياج، تحب المحيطين فيها أيضا يكونون عندهم خبرة ودراية في هذا الموضوع، في كرة القدم، في السباحة، في التنس، في تعليم الموسيقى وغيرها من المواضيع. فلقائنا الأول إن شاء الله اليوم بيكون عن الإجازة الصيفية، ومع انطلاقها يحرص الكثير من أولياء الأمور على إشراك أبنائهم في برامج تثري أوقاتهم وتنمي مهاراتهم. من هذا المنطلق أطلق مركز ثقافة الطفل التابع لوزارة الثقافة والرياضة والشباب برنامج صيف المعرفة، اللي يقدم باقة متنوعة من الورش والأنشطة التفاعلية الهادفة إلى تنمية الإبداع وتعزيز مهارات المستقبل، ترسخ الهوية الثقافية لدى الأطفال والنشأ. خلونا نتعرف على الأهداف وأبرز الملامح. يسعدني جدا استضافة الأخت منى بنت مبارك البطاشي، هي من منظمي البرنامج الصيفي لمركز ثقافة الطفل. منى مساء الخير. كيف حالك يا منى؟
1: الحمد لله بخير، الله يعافيك.
0: شفتي نهائي المونديال أمس؟
1: طبعا كنا نشجع اسبانيا الحمد لله يعني.
0: اها اهم شيء ما كان في البيت في انقسام، يعني الكل يشجع اسبانيا ولا في الارجنتين؟
1: لا لا، كان في انقسام وكان في تحدي الحمد
0: هذا
1: لله،
0: احلى ما في الموضوع.
1: انا راحت كنت واثقه من فوز اسبانيا، بجد صحيت اسبانيا فايزه الحمد لله.
0: ما شفتي المباراة يعني نمتي؟
1: لا لا لا للاسف.
0: لا والله ما للأسف، أنا صرت أغبط الناس اللي تنام بدري، لأن أنا حاولت وحاولت مرارا وتكرارا ما ضبط معي الموضوع، لكن ما فاتش الكثير، يعني
1: خلاص
0: ما فاتش الكثير بأمانة، لأن ما كانت كفة المباراة متوازية. إسبانيا فقط هي البطلة الضاغطة، الأرجنتين يمكن هجماتها ما تتعدى أصابع الإيد الواحدة، فيعني لا والله ما شجع ولا حد. مرايحة راسي. أيوة منى، كلمي لنا عن برنامج صيف المعرفة وعن أهداف اللي وضعتوها أيضا، تفضلي.
1: ضيف المعرفة طبعا مسمى لهذا السنة للبرنامج الصيفي اللي أسلفت إنه نظمه مركز ثقافة الطفل التابع لوزارة الثقافة والرياضة والشباب. طبعا هذا البرنامج يأتي ضمن جهود المركز إنه يحول وقت الفراغ للأطفال والنشأ أيضا خلال الإجازة الصيفية، إنه يخلق لهم مساحة خصبة للتعلم الممتع، يطور من مهاراتهم بطريقة مفيدة وممتعة، اكتشف مواهبهم، يعزز من قدراتهم الإبداعية من خلال توليفة جميلة جدا من الورش والأنشطة التفاعلية. نخص بالذكر أيضا أنه من الأهداف أنه نحقق هذه الشراكات والتكامل بين المؤسسات المحلية في المجالات الثقافية المعرفية.
0: جميل، إيش اللي يميز البرنامج عن غيره من البرامج الصيفية اللي مخصصة للأطفال خاصة؟
1: يميز برنامجنا الصيفي، هو كل سنة الحمد لله يعني برأي يعني البرنامج يكون مميز بورشه، إنه البرنامج ما يقتصر على الترفيه فقط، يعني إحنا دائما نقدم تجربة متكاملة تجمع بين التعلم والتطبيق والابتكار. أيضا البرنامج متنوع في محتوى، يراعي أيضا الفئات العمرية المختلفة اللي هي فئات اللي هي من 6 إلى 16 سنة، يقدم ورش يشرف عليها المختصين يركزوا على تنمية مهارات المستقبل، في نفس الوقت يرسخوا الهوية العمانية والقيم الثقافية بأسلوب حديث تفاعلي أيضا يتماشى مع رؤية عمان 2040. البرنامج للأمانة لا زال قائم إلى نهاية إن شاء الله يوليو الجاري بإذن الله تعالى. إلى الآن بلغ عدد المستفيدين فيه 268 مشارك
0: ما شاء الله.
1: وأيضا البرنامج مجاني للجميع بدون استثناء للعمانيين وغير العمانيين.
0: أنا استضفت صيف الفنون أظن اللي تنظمها الجمعية العمانية للفنون، كان عندهم أعداد محدودة لكل ورشة، هل ينطبق عليكم أنتم أيضا عدد المشاركين؟
1: هو عدد المشاركين على حسب المقاعد، ولكن نحن يعني أبدا ما نمانع حتى لو في شخص، يعني إحنا نظام الورش معانا تسجيل. هذه الورشة فيها 30 مقعد مثلا، ولكن نحن سبحان الله دائما وأبدا نرتكز ثقافة الطفل، أي شخص يجينا حتى لو بدون تسجيل إحنا نقول تفضل، لأنه هي يعني في النهاية للإفادة للجميع ومجانية، فعشان عدد كبير يستفيد فما نرد حد. يعني مثل ما نقول
0: ما مسألة رد، مسألة إذا كان المكان مهيأ ويتسع لهذه الأعداد،
1: يعني
0: هذا هو
1: المكان
0: الموضوع.
1: ترى إحنا يعني المكان يستوعب عدد معين، فإذا كان أحيانا مثلا شخص يعتذر عن الحضور إحنا نحط قائمة احتياط أنه جماعة الخير في حد اعتذر، حد منكم يريد يحضر، فأساس أنه الجميع يشارك في البرنامج.
0: جميل جميل. طيب خبرينا عن أبرز الورش والأنشطة اللي يتضمنها البرنامج هذا العام، إيش يتعلموا، كيف يقضوا وقتهم؟ يعني إحنا كثير نحب نعزز موضوع التواصل مع الآخرين في أي يعني نشاط ناخذ الطفل له، ضروري جدا، لأنه صاروا الأطفال مع السوشيال ميديا ومع التاب إلى آخره، فتشوفي حتى ما يعرف يكمل حوار معك، يعني هذا الموضوع أنا وايد يحس في خاطري بصراحة. تفضلي.
1: شوفي هو هذا العام شوية احنا نوعنا في الورش، فيعني عشان الموضوع اللي انت ذكرتيه نوعنا فيه، انه ما خلينا فقط تقنية وابتكار، لا خلينا تقنية وابتكار، برمجة، ذكاء اصطناعي، فنون وقراءة، مهارات حياتية إضافة إلى ورش تعزز من الهوية العمانية. يعني حرصنا أن الورشة تكون يعيشها الطفل بنفسه، يجربها بنفسه، يطبقها بنفسه. بدينا بأسبوع اسمه مستقبل يبتكر، وضم في ورش هندسة وفضاء وتصميم تطبيقات الهاتف والروبوتات. الأسبوع الثاني كان لنصيب للبراعة من 6 إلى 9 سنوات، كان أسبوع هوية تكتب. تنوعت الورشة استانسوا كثير ما شاء الله، المرسلين ورش كانوا ما شاء الله عليهم كانوا رائعات جدا، ما بين ورش سلوكي هويتي، قراءة القصص، فهم المقروء. أسبوع هذا اللي الآن أفكار تسمع، هي أسبوع مليء بالفنون والأشغال اليدوية وإعادة التدوير، استمر إن شاء الله الأسبوع الأخير بإذن الله تعالى في مواهب تبدع بإذن الله.
0: طيب لما ينتهي يوليو هل في برامج ثانية بتضاف أم بتنتهي؟
1: لا لا هو احنا على مدى السنة يعني في برامج عندنا فعاليات،
0: بس برامج الصيف عندكم مختلفة طبعا صح؟ أكثر شمولية.
1: حتى عندنا برنامج شتوي اللي هو الإجازة ما بين الفصلين.
0: حلو.
1: احنا أيضا نقيم في فعاليات، أيضا أثناء العام الدراسي في فعاليات تقام في المركز اللي هي الأيام العالمية، الأيام المحلية، احنا نقيم فيها فعاليات كثيرة. فالمركز الحمد لله مليء يعني بأنشطة وفعاليات طوال السنة.
0: وين موقع المركز منى؟ يمكن هذا السؤال يسأل عنه المستمع حاليا اللي يتابعنا.
1: هو المركز الجميع عارفه أستاذة ندى، ولكن ربما المسمى تغير، هو متحف الطفل سابقا.
0: انا اولهم ما اعرف. ما شيء احنا اسمه متحف الطفل، خلاص مركز الطفل
1: خلاص عرفتوا الموقع المميز، هو متحف الطفل الان مركز ثقافة الطفل.
0: اوكي
1: يعني.
0: حلو حلو حلو. عملتوا فيه تجديدات لانه شويه يعني عمره كبير صح؟ عملتوا فيه تجديدات وكذا؟
1: هو طبعا حاليا قيد الانشاء في تحديثها الجديده ان شاء الله باذن الله تعالى راح يفتتح قريب ان شاء الله، الجميع ندعو باذن الله. فكل الاشياء القديمه اللي شفناها واحنا صغار هذه خلاص راحت، الان ان شاء الله ركن علوم وتطبيقات الفضاء باذن الله.
0: حلو حلو إن شاء الله، يعني الأطفال يستمتعوا، والأهم أن احنا يعني من خلال كل هذه الفعاليات اللي تدرج ويعني توضع بعناية وبدراسة، توسع مدارك
1: صحيح
0: الطفل، تخليه هو
1: أكيد طبعا
0: مبتكر، يستطيع أنه يحقق الفكرة اللي في باله إلى واقع ملموس. هذا هو المهم من خلال يعني إدخالهم ورش كهذه. طيب كيف يعني تتم بالنسبة لكم التوازن بين تنمية مهارات المستقبل وتعزيز الهوية الثقافية والعمانية نتكلم لدى المشاركين؟
1: التوازن ما راح اقول لك سهل، لانه مثل ما قلت واشرت انه الان موضوع التقنيه والموضوع جالس يتطور بشكل جنوني جدا، التقنيات الحديثه، فاحنا يعني مع الطفل انه يحتاج الى مواكبه المستقبل بس بدون ما انه يفقد ارتباطه ايضا بهويته. ففي ورش احنا صممت في البرنامج هذا جمعت بين التقنيه وبين ايضا انشطه مستوحاه من التراث والثقافه العمانيه. اليوم كانت عندنا ورشه جميله جدا جمعت بين التقنيه والزخرفه العمانيه من البيئه العمانيه.
0: جميل.
1: تعلم الطفل فيها كيف يلون الزخرفه، كانت مع الخطاطة انوار الحصري، كيف يزخرف، كيف يختار الالوان الصحيحه، الزخارف العمانيه اصلا غير موجوده، من متى كانت موجوده. فهنا احنا دمجنا التقنيه ونفس الشيء نرسخ الهويه فيهم. في ايضا اذا تسمحي لي مركز ثقافه الطفل حرصا انه يوظف هذه التقنيات ودمجها مع الهويه العمانيه بعده مشاريع رقميه. بعض المشاريع سجلت في منظمه اليونسكو للتراث غير المادي،
0: ما شاء الله.
1: اذكر منها اللي هي فن البرعه، ممارسات النخله، قطف التمور، عندنا سباق الهجن، الازياء العمانيه التقليديه الرجاليه والنسائيه، عندنا ايضا فضاءات المجالس، تغليم القهوه، لبس الخنجر،
0: صحيح.
1: الالعاب الشعبيه العمانيه، العنبر والصياد، هذه كلها التقنيه، هذه كلها المشاريع موجوده معانا في المركز، واحنا الحمد لله دائما يعني نوظفها في بعض الفعاليات اللي نشارك فيها.
0: جميل جميل أنه يعرفوا الأطفال على الهوية الثقافية والاجتماعية كذلك للمجتمع أو لعمان خاصة. يعني في من الأمور اللي أنا قاعدة ألاحظها أيضا من أطفال الجيل الجديد منى، يعني مثلا لما يعني أقول للأم على سبيل المثال أعطيه ورقة وقلم خليه يرسم خليه يلون، هاي كلها تفريق طاقات لدى الأطفال. تروح تجيب لي تاب توريني، شوفي يا ولدي كيف يرسم، شوفي كيف يلون، هذا رسم إلكتروني، طيب هذا تلوين إلكتروني، مش تعامل مع اللون ومع الخامة ومع، يعني أنا أخاف أنه عرفتي الحين حتى الرسومات في تخصص فن رقمي يعمل لك لوحة متكاملة طبيعية أيا كانت لكنها رقمية، يعني مش فرشة وألوان وإلى آخره. إلى أي مدى تشوفوا هناك مستقبل كذلك لهذا النوع من الفن، وهل احنا محتاج ان ننميه زيادة بوجهة نظرك وانتي الأقرب يمكن في هذا الموضوع، او ان احنا نرجع عليه يعني يكون في مثل ما نقول موازنة، يعني الفن كذلك ما يبهت ولا تسلب منه الأضواء، الفن الطبيعي اللي فيه ألوان، فيه ضربة فرشة، فيه أحاسيس للفنان أيضا يحاول إن هو يعبر عنها في لوحته.
1: يعني أنا أيضا أقول لك إن بكرة إن شاء الله عندنا ورشة اسمها الفن الرقمي.
0: أها
1: زين ورشة الفن الرقمي اللي بكرة إن شاء الله كيف راح تكون؟ راح تكون رقمية وأيضا راح تكون تطبيقية عملية. يعني بنفس الورشة كان يصدر لنا يقول أنا ما أريد أستخدم الأيبادات كثير في الورشة، أنا حاب إنه لأنه ما كل في نهاية الطفل مهارة، ما كل الأطفال ممكن يسلم على الأيباد، يلا أوكي هو ما صار عليه الآن أيباد، بس أنا أريد أعلمه من البداية نحن نكون في موضوع التقنية وغيره.
0: اها
1: فسألني من خلال عادي، فبكرة هو أساسا راح يعطيهم أشياء تطبيقية هم راح يطبقوها على الورق، راح يصنعوها أشكال راح يصنعوها من ثم يأخذهم إلى التقنية. فأنا أحس مثل ما قلت الموازنة جميلة، لكن أيضا يعني في ورش إحنا سابقة معانا في الصالون يرسموا في الأيبادات، كمان يجيبوا ورقة كانوا عاطينا ورقة ونكتب الموضوع، كان يضغط على الورق أكثر من الأيباد. فهنا نحن نقول خلاص ما نخاف، لأنه في بالفعل في أطفال لا زالوا يحبوا الرسم على الورق.
0: نعم أكيد الرسم على الورق له أكيد إيجابيات أنا أشوف يعني
1: طبعا
0: وجماله، والرسم الإلكتروني حين صار كل شيء سريع، يمكن حد يبغي شيء كذا يعني شيء سريع
1: صحيح
0: بإمكانه، بس تعرفي إيش اللي يصير، إنه اللي يتعود يرسم إلكترونيا أو رقميا صعب يطبق نفس المعايير على الرسم العادي أو
1: على
0: على
1: الورق
0: ورقة أو على
1: صحيح
0: كانفاس إلى
1: بالفعل
0: آخره، إلا اللي الموهوب طبعا بإمكانه أنه يرسم أي مكان ما عنده شيء، بس هذا يختصر له مسافات، يختصر له خلط ألوان، دمج ألوان إلى آخره، فيشوفوا الموضوع واجد سهل، مثل ما يصير حاليا إنتاج الأعمال الفنية بالـ AI، نزع أغاني AI، صار الرسم حتى رقمي، لكن أكيد هذه يعني تتطلب لمهارة، يعني مش أي حد يعرف
1: أكيد
0: أنه
1: طبعاً مش
0: في
1: أي حد
0: النهاية الفن والرسم فكرة، فمتى ما لقيت الفكرة بعد ذلك تنفيذها سهل. من الساعة كم لكم تستضيفون الأطفال أختي منى؟
1: احنا برنامجنا من الساعة 9 ل 12، وفي ورشة لها وقت معين، ورشة ساعتين ولا ورشة ساعة إلى ورشة 3 ساعات، فمن 9 ل 12 هذا الوقت المحدد
0: ولي سكان
1: صباحا.
0: مسقط فقط، محافظة مسقط؟
1: لا طبعا الدعوة مفتوحة للجميع، يعني جينا صراحة من ما فقط من مسقط، فمنهم يتعلموا يعني
0: جميل
1: يجي يناموا قبلها بيوم علشان يحضروا
0: ما
1: الورشة.
0: شاء الله عليهم.
1: هذا شيء جميل، هذا شيء جميل يعني
0: طيب بعد يوليو
1: يدل
0: في
1: على نجاح
0: برنامج آخر
1: البرنامج.
0: عندكم؟ برنامج في أوغست؟
1: والله بعد يوليو ننتظر ربما فعاليات أخرى نشارك فيها، لكن كبرنامج من الآن لا، إحنا نروح على يعني جدول معين، يوليو في صيفي، ثمانية ربما إن شاء الله، ربما فعاليات قادمة أيضا المشاركة فيها من قبل المصرف.
0: بس اعطوهم فرصة يسافروا شوية، يروحوا صلالة عشان ما يفوتهم شيء.
1: بالضبط، خلاص هم بعدين يروحوا الصلاة يقولون لك ما بتروحوا.
0: شكرا جزيلا لك أختي منى بنت مبارك البطاشي، إحدى المنظمات للبرنامج الصيفي لمركز ثقافة الطفل، نتمنى لكم كل التوفيق ومشكورين على الجهود اللي تبذلوها. شكرا أختي.
1: شكرا جزيلا أيضا لخصكم بذكر أستاذة ندى على مبادرتكم السنوية الدائمة وحرصكم المستمر أنكم تغطوا البرنامج الصيفي للمركز، ومن جهودكم أيضا أنكم توصلوا هذه الرسالة، رسالة البرنامج للمجتمع. أيضا إذا تسمحي لي أخص بالشكر الجزيل
0: تفضلي.
1: إلى مقدمي الورش في هذا البرنامج، المدربين المشاركين، على جهودهم وعطائهم وحرصهم أنه يقدموا تجارب تعليمية تفاعلية إن شاء الله تكون أثرت معارف الطفل. والشكر أيضا مرة أخرى موصول لكم على الحديث عن البرنامج وهذا.
0: شكرا عزيزتي، شكرا جزيلا،
1: شكرا شكرا جزيلا
0: حياك
1: لك.
0: الله، متواصلين وياكم، فاصل وراجعين.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

نمسي بالخير على الجميع، وأهلا وسهلا بكل المنضمين لمتابعتنا. إن شاء الله مساءاتكم جميلة وطيبة بإذن الله تعالى. لا يا علي، تشجع إسبانيا وبعد يعني ما شافت المباراة، راحت تنام منها. برافو والله. سالم سليمان سيد العاصمي، شكرا على التواصل. للأسف كثرا محلات التبغ. أيوة أنا أتفق. خالد سليمان العاصمي، شكرا على التواصل أيضا. محمد البلوشي،

0: شكرا على التواصل. محمد البلوشي يقول: معلومة، المنتخب العماني لم يخسر أي مباراة في كأس العالم من أول نسخة، ولم يتلقى أي هدف في تاريخ مشواره في كأس العالم. شكرا على المعلومة يا محمد. سليمان سعيد العاصمي أيضا مشاركنا بمقال، كأن هذا ولا خواطر ولا إيش، أخبار مش أخبار. 2-4-6-9-8-1-5-1 معنا مشاركة. ألو.
1: ألو أستاذ ندى، كيف الحال؟
0: الحمد لله. عبد الرحمن كيف حالك؟
1: بخير، شلونكم؟ بخير حياكم الله.
0: الله يحييك ويسلمك. هلا ومرحبا.
1: يا نتحدث عن الطبخ.
0: عن إيش؟
1: عن الطبخ، أليس كذلك؟ طبخ، طب هذا مال التدخين زي هذا الأشياء.
0: تبغ. أيوة أيوة أيوة.
1: حقيقة أنا أتمنى هذا التبغ أن يمنع من الأسواق، لأنه يسبب سرطانات، عدة سرطانات.
0: صحيح.
1: وخاصة أنا هني أعرف جارنا، لا أقول يا أخي لا تدخن، لا تدخني. قلت صور عبد الرحمن، أبدأها قبل، عندما أفطر في رمضان أبدأ بها هي قبل. بالتالي الآن هو منوم، أصيب بالسرطان في في في في في كلاه، في رئته. يعني في إحدى رئاته احترقت منها.
0: نعم.
1: هذا التبغ.
0: نعم.
1: بالتالي أنا أتمنى هذا يمنع، والذي والده يزج به السجن حقيقة. يعني أنا أتمنى، معذرة على هذه الجملة، يزج به السجن.
0: سجن.
1: لأن هذا قاتل نفسه. يقول الرسول من تردع نفسه من في نار جهنم يتردع في نار في يوم القيامة، ومن توكى في حديدة يتوكى يوم القيامة. فهذا سم قاتل.
0: صحيح،
1: سم قاتل هذا.
0: شكرا لك يا عبد الرحمن على تواصلك أخي، وعلى النصايح اللي قدمتها كذلك. إن شاء الله بالفعل الناس تقلع عن التدخين أو عن أي شيء يضرهم. حمد العلوي.
2: السلام عليكم ورحمة الله يا أم سعيد.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: صراحة أنتي صراحة مواظبة على الكورة صراحة.
0: كيف فازت إسبانيا؟
2: الحمد لله رب العالمين. أنا قايل جب إنها بتفوز.
0: لا والله.
2: نعم، قلت انها بتفوز وهذيك بتسقط، وسقطت الحمد لله رب العالمين.
0: اها.
2: يعني وكفنا مشجعين لان الحمد لله رب العالمين صار الامور طيبه. وانت على وين، على اي فريق انت، على اللي ساقطه ولا مع الناجين؟
0: ومع ولا حد. يسجل هذا يقول جول، ويسجل الثاني يقول جول. مش عليه منهم.
2: وجعوني راسي يا ام سعيد.
0: بس يقول لي النجادي انك انت تشجع المغرب.
2: تسمين الله شجع المغرب للباكر. يا المغرب ومصر، يعني انا اقول يا ريت دولة عربية تكون ترتفع. بتسمعيني معهم ان شاء الله فريق العماني باذن الله تعالى يكون يواصل ان شاء الله.
0: بس تعرف من اكثر ناس فرحانين بفوز اسبانيا امس؟
2: نعم.
0: منو؟
2: عمانيين واجد.
0: لا. مصريين.
2: مصريين.
0: 120 مليون فرحان لإسبانيا.
2: دار يصفوا عندهم هنا.
0: خذوا ثارهم من الأرجنتين خلاص.
2: بعدين مساعدنا تراني اليوم زي رنجو، ما أنا في الكورة جاي عشان تشجيع، جيت هنا مسقط.
0: لا والله.
2: نعم يا، عشان الكرة هنا، وجيت أحد مركض من الأهل وقلنا هي زيارة عندنا.
0: ما مريت عليهم في المونديال؟
2: بعدين إن شاء الله تعالى.
0: إن شاء الله.
2: أنا بعدين عندي رحلة لصلالة بإذن الله تعالى.
0: دوار في الديرة ما شاء الله عليك.
2: الحمد لله.
0: ما مبقي بلد ما رحت له حمد.
2: لا والله، هي الدنيا مسعيد، ما حدا يأخذ حاجة من هذه الدنيا، ما حد يأخذ شيء. بيروح منها، بدوك بس البصمة اللي تعمليها فيه.
0: صحيح صحيح.
2: عليك بالبصمة الطيبة، بس مع أي واحد
0: في السفر
2: إن شاء الله تعالى. والله يحفظكم إن شاء الله تعالى. مسعيد واسمع بصوتك عشان أسلم عليكم.
0: حياك الله يا حبيب.
2: وسلم على الثلاثة الكوكبان عزيلة بالأذاعة.
0: يسلم عليك علي النجادي بعد.
2: كلهم من صغير وكبير.
0: الله
2: يحفظهم.
0: حياك الله.
2: ونتمنى يعني مثل الكورة، يعني توقف شوية دوم بالفرح الذي معكم انتم المذيعين جزاك الله.
0: الله يسلمك ويعافيك يا حمد.
2: نعم حياك الله، صراحه فرحتونا قلوبنا يعني.
0: تسلم، ان شاء الله قلوبكم دوم فرحانه.
2: الله يحفظكم يا ام سعيد، مشي طيبه ان شاء الله.
0: حياك الله،
2: الله
0: تسلم تسلم تسلم، حياك الله حمد، يا مرحبا، مع السلامه. 2-4-6-9-8-1-5-1 للي حاب يتواصل ويانا، اهلا وسهلا. اوه ايش سوت فيه هذا؟ في عام 2013 صنع المتقاعد التركي ابراهيم يوجيل قفص نحاسي يدوي الصنع يقفل حول رأسه ليمنع نفسه من التدخين، وذلك بعد عقود من إدمان النيكوتين. مستوحيا الفكرة من خوذات الدراجات النارية، صمم يوجيل القفص بطريقة تجعل من المستحيل نزعه دون مفتاح. واحتفظت زوجته بالمفتاح الوحيد، ولم تكن تفتح القفص إلا في أوقات الوجبات، مما جعل من المستحيل عليه وضع سيجارة في فمه طوال بقية اليوم. كان يوجيل يدخن يوميا منذ أن كان مراهقا، يصل غالبا إلى علبتين يوميا، ولكن بعد أن فقد والده بسبب سرطان الرئة شعر بالقلق على صحته. قرر أن قوة الإرادة وحدها لم تعد تكفي، وأنه بحاجة إلى حاجز مادي ملموس لكسر هذه القاعدة. جذب هذا الجهاز الغريب اهتمام عالمي واسع، وأصبح مثال صارخ يوضح مدى صعوبة وقوة إدمان النيكوتين. ورغم أن الخبراء لا ينصحون باتباع مثل هذه الأساليب المتطرفة، إلا أنهم أقروا بأن اختراعه يعكس حالة اليأس الحقيقية التي يشعر بها الكثير من المدخنين على المدى الطويل عند محاولتهم الإقلاع عن التدخين. يعني بعد مسوي هذه الأسلاك صغيرة، يعني ما في مجال إنه هو يدخل كذا سيجارة داخل. لكن تعرف في طريقة، إذا استخدم الفلتر أو البايب ممكن يعني إنه يكون طويل يدخل هذا فمه، إذا كان يعني يبغي. يقول لك الواحد شيء، المثل يقول السارق لغفلة، يعني يقدر يتصرف يمشي عمره طبيعي. تحياتنا لك أخوي الكريم سامي العبدلي. عملوها الأسباني سهلوا بصراحة المباراة، كانت حصة تدريبية، المفترض النتيجة كارثية. لو إنجلترا لعب النهائي أفضل، أقل شيء راح تكون مباراة تليق بنهائي كأس العالم. بصراحة المنتخب الأرجنتيني شوه سمعة نهائيات كأس العالم. لا، احنا ما نقدر نقول هذا الكلام، لأنه الأرجنتين بأمانة لعبوا مباريات كانت جدا قوية، وانتزعوا يعني الفوز بشق الأنفس، ما كانوا يستسلموا في الملعب. بس الإسبان يعني هم داخلين عندهم خلاص، يعني أنه بنشل الكاس، فكانت روحهم قتالية من بداية الصافرة، هم هجوم هجوم هجوم هجوم. فوايد انضغط المنتخب الأرجنتيني، كان كله يلعب دفاع، كله يلعب دفاع، خلاص انهك، تعب، والحارس حتى تعب. فالهدف جاء كذا بعد يعني على غفلة. 2-4-6-9-8-1-5-1 اليوم نتكلم عن أكياس النيكوتين إن شاء الله. ضيفنا القادم الدكتور أحمد الوهيبي، طبعا غني عن التعريف، كثير نستضيفه إن شاء الله. موعدنا معه الساعة 6 وربع.

الذكاء الاصطناعي يدخل طب الأمعاء، هل يقترب التشخيص المبكر؟ يخطو الطب الوقائي خطوة جديدة مع دخول الذكاء الاصطناعي إلى عالم الميكروبيوم المعوي، بعد أن كشف باحثون في تايوان عن أكبر قاعدة بيانات وطنية لبكتيريا الأمعاء، تمهيداً لتطوير أدوات تساعد على اكتشاف الأمراض مبكراً. اعتمدت الدراسة على بيانات أكثر من 1005 أشخاص من مختلف الأعمار، من الطفولة حتى سن 93 عام، بهدف فهم تغيرات الميكروبوم وعلاقته بصحة الإنسان وتحويل تركيبته إلى مؤشرات حيوية يمكن استخدامها في التشخيص. ويعمل الباحثون على نموذج ذكاء اصطناعي قادر على تقدير العمر البيولوجي للأمعاء عبر تحليل بصمتها الميكروبية، ما قد يساعد مستقبلا في رصد مخاطر صحية قبل ظهور الأعراض ووضع خطط علاجية ووقائية أكثر دقة. رغم أن التقنية لا تزال في مرحلة البحث، يؤكد العلماء أن توسيع قاعدة البيانات وتحسين دقة النماذج قد يفتحان الباب أمام ثورة في تشخيص الأمراض مبكرا اعتمادا على عالم البكتيريا الخفي داخل أجسامنا. وأيضا لن نخرج من التكنولوجيا وأيضا الذكاء الاصطناعي في تجربة تجمع بين التكنولوجيا والصحة، ابتكرت سلسلة القهوة الصينية لوكين كوفي شفاط ذكي يحتوي على 10 مليارات بكتيريا نافعة بروبيوتيك، لتحويل كوب القهوة التقليدي إلى مشروب داعم لصحة الجهاز الهضمي. وجاء الابتكار مع إعادة إطلاق مشروب أمريكانو اللاكتوباسيلوس، حيث وضعت الشركة حبيبات البروبيوتيك داخل تجويف الشفاط بدلا من تعديل تركيبة القهوة، ما يسمح للمستهلك بإضافة البكتيريا النافعة أثناء الشرب ومتابعة ذوبانها داخل المشروب. اعتمدت الشركة على سلالة اسمها طويل بصراحة، مع ويزمانينيا معروفة بقدرتها على تحمل الحرارة وأحماض الجهاز الهضمي، ما يساعد على وصولها إلى الأمعاء بفعالية أكبر دون الحاجة إلى تبريد مستمر. وحظى الابتكار باهتمام واسع على منصات التواصل الاجتماعي بعدما تداول المستخدمون تجاربهم مع الشفاط الجديد في خطوة قد تفتح الباب أمام موجة جديدة من المشروبات الوظيفية التي تجمع بين النكهة والفوائد الصحية. مثل هاي المشروعات صراحة احنا محتاجينها، اللي مثل ما ذكروا تجمع بين النكهة وتعديل المزاج والفوائد الصحية، خاصة دول شرق آسيا كتير تعتمد على البريبيوتيك، يعملوا المخمرات حتى اللي تساعد وتزيد من البكتيريا النافعة في الأمعاء حتى تقضي على البكتيريا الضارة. طيب، إيش هي أفضل الأطعمة لتعزيز البكتيريا النافعة في الأمعاء؟ يلعب النظام الغذائي دور أساسي في الحفاظ على توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء التي تسهم في تحسين الهضم، تقوية المناعة ودعم الصحة العامة. يوصي الخبراء بالجمع بين الأطعمة الغنية بالبريبيوتيك البكتيريا النافعة والبريبيوتيكس الألياف اللي تغذيها للحفاظ على ميكروبيوم صحي. أبرز هذه الأطعمة المفيدة لصحة الأمعاء هي الزبادي، مصدر غني بالبكتيريا النافعة، ويفضل اختيار الأنواع الطبيعية غير المحلى. الكفير مشروب حليب مخمر يحتوي على تنوع كبير من البريبيوتيك يساعد على تحسين الهضم. الكفير على فكرة أنا كنت أسوي طلب يجيني من أظن من عبري ويجيني بارد، شباب عمانيين يعملوا لبن الكفير، يجيكم لبن طعمه لذيذ ومخمر بطريقة تقضي على البكتيريا الضارة في الجسم، لأنه اللي عمل الكفير هذا المشروب كان يعاني من البكتيريا الضارة في المعدة، كان عنده يعني البكتيريا وهو تغلب عليها من خلال تصنيعه وصار يفيد في الآخرين. مخلل الملفوف أيضا السور كراوت يوفر أيضا بكتيريا نافعة وألياف وفيتامينات، يفضل تناوله غير مبسر
مخمر الملفوف وليس مخلل الملفوف. المخمر أنا بنفسي أسوي في البيت، إذا تريدوا بعطيكم الطريقة، طعمه لذيذ أيضا. الكيمتشي من الأطعمة الكورية المخمرة، يحتوي أيضا تحتوي على بكتيريا مفيدة ونافعة. الثوم والبصل أيضا من أهم مصادر البري بايوتكس، إذ يغذيان البكتيريا النافعة ويعززان نموها داخل الأمعاء. يؤكد المختصون أن تنويع مصادر البري بايوتيك والبري بايوتكس ضمن النظام الغذائي اليومي مع الإكثار من الألياف يعد من أفضل الطرق للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتعزيز المناعة على المدى الطويل.

0: مستمعينا، في السنوات الأخيرة ظهرت منتجات جديدة للنيكوتين أثارت الكثير من النقاش والجدل، من أبرزها أكياس النيكوتين التي تسوق باعتبارها بديلا حديثا لا يعتمد على التدخين أو إنتاج الدخان. ومع انتشارها خاصة بين فئة الشباب برزت تساؤلات عديدة حول طبيعتها، مدى اختلافها عن السجائر التقليدية، السجائر الإلكترونية، وما إذا كانت تمثل خيارا أقل ضررا أم أنها تحمل مخاطر صحية وإمكانية عالية للإدمان. في هذا الحوار بنناقش حقيقة أكياس النيكوتين من الناحية الصحية والعلمية، أسباب انتشارها، الفئات الأكثر استخداما لها، علاقتها بالإقلاع عن التدخين، المخاوف المرتبطة باستخدامها، إضافة إلى دور الجهات الصحية في التوعية وتنظيم هذه المنتجات لحماية المجتمع خصوصا المراهقين والشباب. باسمكم نرحب ب الأخ العزيز الدكتور أحمد الوهيبي، وطب أسرة ومجتمع، وأخذ موضوع التدخين أيضا يعني على كاهلة وعمل فيه سنوات طويلة وقدم محاضرات وورش عمل وتجارب كثيرة، وأقلع على إيد الكثيرين كذلك من الشباب عن التدخين. وإن شاء الله اللي يسمعنا حاليا وعنده هذه العادة يحاول أنه هو ياخذ خطوة اتجاه صحته ويبادر هو بنفسه أني أنا أريد أقلع عن التدخين خلاص نهائيا. دكتور أحمد، أهلا وسهلا فيك ويانا في استديو خمسة.
1: أهلا وسهلا الأخت ندى، وطبعا أنت دائما متميزة في المواضيع صراحة اللي تمس المجتمع بشكل مباشر، وأنا أشكركم صراحة كل الشكر على إثارة هذا الموضوع لأن بالفعل أصبح ظاهرة معنا.
0: للأسف دكتور أحمد، طمني عليك على الأهل، إن شاء الله كلكم طيبين.
1: والله الحمد لله،
0: من زمان ما التقينا دكتور أحمد.
1: اي والله الله يسلمك يا أختي.
0: كيف المونديال معك؟
1: والله زين الحمد لله، أخيرا فازت إسبانيا.
0: تشجع إسبانيا كنت؟ يلا فوز مستحق كان بالفعل.
1: نعم
0: يلا مبروك عليكم النجمة الثانية.
1: اي نعم، وهارد لك للارجنتين اللي يشجع الارجنتين.
0: اي والله وايد اللي يشجعوا الارجنتين. الله يسلمك. بداية دكتور احمد، خلنا نتعرف على اكياس النيكوتين وكيف تختلف هي عن السجائر التقليدية او الالكترونية، هي تدخل ضمن فئة التبغ غير المدخن. تفضل.
1: نعم بالضبط، احسنتي. يعني طبعا أكياس النيكوتين هي ظاهرة، خلينا أقول حديثة مثل ما ذكرتي في المقدمة مالك، انتشرت على أساس أنها تساعد المدخنين والشباب على الإقلاع عن التدخين. فالنيكوتين هي أكياس النيكوتين، يعني عبارة عن أكياس صغيرة توضع ما بين طبعا الأسنان واللثة، وفي الغالب تحتوي على النيكوتين، وعادة بعض الشركات تضيف فيها منكهات ومحليات ومنظمات الحموضة أيضا، حيث يدوب محتواها تدريجيا يعني في الفم ويمتص النيكوتين عبر الأغشية المخاطية، ولا تحتاج طبعا إلى المذغ أو البسق، وفي الغالب ما تحتوي على أوراق التبغ. لكن طبعا النيكوتين اللي بيها يكون مستخلص من التبغ أو مصنع طبعا مخبريا، طبعا الكيميائيين يعرفوا أن لا
0: يعني
1: يوجد اختلاف،
0: يعني مادة كيميائية في النهاية.
1: أيوة يعني لا يوجد اختلاف يعني جوهري بين النوعين. ومثل ما ذكرتي طبعا إيصال النيكوتين في اختلافات، يعني ذكرت أنت السجائر التقليدية اللي هي طبعا تحرق التبغ وتنتج دخان وتحتوي على الأول أكسيد الكربون وغيرها من مواد، وأيضا عندك السجائر الإلكترونية الحديثة اللي هي تسخن سائل وتنتج رذاذ يستنشق إلى الرئتين، وأيضا يحتوي على النيكوتين وجزيئات دقيقة ومواد كيميائية أخرى. أما الأكياس النيكوتين لا، بالفعل لا تعتمد على الاحتراق ولا تنتج دخان أو رذاذ، بل يمتص النيكوتين من الفم مباشرة طبعا.
0: أين تكمن خطورة التدخين دكتور أحمد؟ هل في استنشاق الدخان؟ هل في المواد المحترقة؟ هل في مادة النيكوتين هو نفسه؟ يعني إذا كان الواحد هدفه من التدخين إنه هو طبعا هو ضد التوتر، يعني يخفف من التوتر، إذا كان الهدف أنه أنا فقط أريد يعني أسحب نفس مثل ما يقولوا أدخن وأنفث دخان، سواء كان في الشيشة الإلكترونية، السيجارة الإلكترونية، الشيشة العادية، السيجارة العادية، هو هدفه أنه هو يريد يسحب نفس عالي شهيق وزفير دخان،
1: ايوه
0: يعني
1: نعم
0: هنا تكمن الخطورة خلينا نقول في الأشياء المحترقة.
1: والله، كل شيء فيه خطوره. يعني الاشياء المحترقه، يعني انت مع النيكوتين، طبعا النيكوتين يعني بتكلم عنه بعد شويه يعني، لكن شوفي الاشياء المحترقه تطلع اول اكسيد كربون، خاصه الشيشه، السجائر التقليديه. الاول اكسيد الكربون هذا معروف، يعني ماده مسرطنه، يعني خلينا نجيبها كذي على بلاطه، اول اكسيد الكربون ماده مسرطنه اللي هي تنتج عن نتيجه

0: يكون خلاص يعني إنسان مثل ما تقولي ممسوك، إنسان مدمن للاستمرار على هذه المواد طبعا
1: دكتور أحمد،
0: المصنعة.
1: هل هو مدمن فعليا فعليا
0: نعم النيكوتين.
1: أم نفسيا؟ يعني خلينا
0: لا شوفي السجائر الإدمان يكون في ثلاث خلينا أقول ثلاث في عن طريق ثلاثة أشياء. أولا الإدمان الكيميائي اللي هي مادة النيكوتين، طبعا معروفة النيكوتين يعني ما حد يقدر يناقشنا فيها علميا، هي مادة تسبب الإدمان، هي تسبب طبعا حالة من أنواع التحفيز في البداية مثل ما تفضلتي، وبعدين تسبب للشخص إحباط يعني لأنه ما موجودة، فلما ما موجودة يحبط الشخص، يحاول إنه بكل الطرق يزيد الحاجة لهذا، مثل خلينا نقول اللي هو التشيق زين والبحث عنه. فبالتالي مادة النيكوتين هي مادة مدمنة. وإيش تسبب بعد؟ يعني خلينا نكون أيضا مع الأخوة والأخوات المستمعات نقولهم يعني الأشياء وإيش تعمل مادة النيكوتين. أولا زيادة مؤقتة في معدل ضربات القلب وضغط الدم، طبعا تعمل غثيان ودوخة وصداع أيضا، وأيضا في اضطرابات في المعدة حتى الأكياس النيكوتين هذه. أي الأكياس النيكوتين تزيد الطين بلة، وإيش تعمل؟ إنها تهيج اللثة والفم وتعمل جفاف طبعا وتقرحات اللي هي تعرف التقرحات في اللثة البيضاء زين اللي تحصل، يعني عادة بعض التقرحات البيضاء تكون مؤلمة زين مثل فالمؤلمة هذه عادي ما مشكلة
1: اللي نستخدم لها الجليسرين دكتور.
0: بالضبط
1: هي
0: نعم. هذه بتروح بعد فترة. الإشكالية من في التقرحات الغير مؤلمة، تقرحات غير مؤلمة معناته إنك أنت خلاص يا مدخن أو يا مستعمل هذه الأكياس تحذر إن هذه ما قبل السرطان اللي هو سرطان اللثة أو سرطان الفم. فهذا معناته التقرحات اللي هي غير المؤلمة أنا أتكلم. طيب عندكم طبعا مثل ما ذكرتي هي تأثر أيضا النيكوتين يؤثر على الحالة العقلية، قصد الصحة العقلية للشخص كيف؟ عن طريق مثل ما تفضلتي اضطرابات النوم القلق، وأيضا تعمل أعراض الانسحابية ما بين الجرعات اللي هي اتفقنا أن النيكوتين يعمل حالة من الإحباط لما يروح عن المحفزات أو المستقبلات اللي في المخ. فالشخص يعني أيضا يؤثر على حالته النفسية، يزيد القلق عنده، تحصلي اندفاعي، يعصب بكل سهولة. فهذا تعرفي ان هذا شخص اساسا مدخن ومحتاج انه محتاج النيكوتين علشان يهدي الاعصاب. بس هو اساسا وش اللي جالس يسوي؟ جالس يدمر المستقبلات اللي في المخ ماله، فبعد فتره بيحتاج اكثر واكثر للنيكوتين وهكذا. يعني لأن الإشكالية أن النيكوتين مثل ما قلنا أنها مادة مدمنة طبعا، وأيضا هي مادة تسبب التسمم. كيف تسمم؟ يعني يمكن يعرفوا المدخنين سواء كان يأخذوا أي نوع من هذه الأنواع الأكياس ولا هذا، إذا أخذ قرعة زيادة يعني أخذ أكثر من مرة خلينا نقول 5-6-7 أكياس في اليوم، وهو كان يأخذ يمكن كيس واحد في اليوم أو كيسين، فيحصل عنده ويش خفقان في القلب، تعرق. هذا معناته عنده صار عنده تسمم في النيكوتين. تسمم في النيكوتين، تسمم بالنيكوتين. وبالتالي حتى الحريم على فكرة الحريم يمكن ما يعرفن أن النيكوتين يسبب أيضا تسمم للجنين في حالة إنها إذا كانت حامل في الأشهر الأولى وحتى في هذا. فبالتالي الجنين يحصل عنده نوع من أنواع اللي هو خلينا نقول اللي هو النقص في الوزن وفي النمو للجنين، فبالتالي يعني ينتقل عن طريق المشيمة النيكوتين. هذه أحد المضار الخطيرة. ناهيك إن للأسف شركات هذه حاولت أنها تروج لهذه الأكياس على أنها تساعد على الإقلاع عن التدخين.
1: ترى هذا اللي منتشر حاليا بين الشباب دكتور. عشان كذا قلت أنا لازم أسوي اللقاء هذا معك اليوم.
0: أيوة فللأسف جايوني يعني كثيرين سألوني دكتور أنا باغ أقلع هل أستخدم هذا، وقابل لي يعني ما من غير ذكر ويش اسم البراندات مالهم. فقلت له لا يا أخي العزيز هذه مادة هذا أيضا يعتبر تدخين ويسبب إدمان. يعني أنت جالس تزيد الطين بلة جالس

0: تدخن وفي نفس الوقت تاخذ هذه الاكياس فبالتالي يحصل عندك جرعه مضاعفه بالتالي انت تزيد جالس ادمانك وبالتالي بعدين تصير عندك عاده مثل ما تفضلت التدخين اساسا عباره عن عاده عباره عن ادمان كيميائي اللي هو بالنيكوتين وعباره عن حاله نفسيه للشخص مثل ما قلت لك ان الشخص يرتاح لما ياخذ شفطه هذه سلوك يعني عاده سلوكيه
1: ممكن يتطور الوضع الى شيء اقوى من النيكوتين ممكن
0: طبعا لان شوفي معظم للاسف في الدراسات تثبت معظم الناس اللي دخلوا في المخدرات كانت بدايتهم السجائر والتدخين
1: لأنه يريد شيء أقوى يعني هذا ما يلبي لرغبته
0: بالضبط وهذا اللي حصل بالضبط مع الشباب اللي أخذوا هذه الأكياس قال لك أنا خلاص ما تكفيني هذا فراحوا
1: راحوا
0: الجدو الحاجة أكبر اللي هو الخام يعني الجدو هذا اللي فيه التبغ خام يعني مرة من مصدره يحطوه أو البايب اللي هو هذا فيقول لك أنا خلاص ما أقدر أستحمل لازم أيوة المدواق فلازم استخدم حاجة أقوى فبالتالي هي يعني للأسف الشديد تم الترويج لها على أنها تساعد على الإقلاع
1: طيب دكتور أحمد ليش يقولوا أن المدواخ أو القدو مثل ما تفضلت وذكرت يقولوا أن المدواخ أو القدو يقول لك هذا تبغ طبيعي ما في مواد مضافة لا في قطران لا في أشياء بترولية إلى آخره فيقول لك هذا أفضل من الأشياء الأخرى اللي أنت تستخدمها
0: احنا في بداية حديثنا ذكرنا وش اول اكسيد الكربون
1: اول اكسيد الكربون
0: يسبب اول اكسيد الكربون الدخان المتطاير هذا للأسف الشديد هو مادة مسرطنة فالاحتراق فانت قالت يعني الاول اكسيد الكربون تاخذيه في رئتك وايضا هذا يدمر الرئه من ناحيه انها طبعا تعرف انت الدخان اي دخان يعني الاشخاص لما يصير حريق ولا شيء يموتوا يعني بسبب انهم يتنفسوا هذا الدخان فهو جالس يعطي الرئه ماله جرعات بسيطه من هذا الدخان بحيث انها تتراكم مع الزمن يحصل عندهم حاجه احنا نسميها كرونيك اوبستراكتيف ايروي ديزيز اللي هو سي او بي دي اللي هو التضيق في القصبه الهواء أي للشخص المدخن يعني هذا طبعا مع مرور الزمن لأن بسبب التراكمات وأن جالس يدمر رئته فبالتالي هذا اللي يحصل يعني
1: دكتور بس إحنا بعد يعني محاطين بالدخان في البيت يعني
0: نعم.
1: عندنا بخور عندنا لبان عندنا مثلا الشخص اللي يشتغل في بيع المشاكيك على سبيل المثال هذا يتعرض إلى كمية كبيرة كذلك من الدخان هل
0: بالضبط.
1: يعني النوعية تختلف ولا كل احتراق
0: هو
1: ينتج
0: لا
1: أول
0: لا
1: أكسيد؟
0: لا هو النوعية طبعا تختلف لكن أول أكسيد الكربون واحد يعني للأسف الشديد في الاحتراقات من السجائر وغيرها وأيضا والسجائر الإلكترونية في مواد أيضا مضافة كيميائية غيرها مثل ما قلت لك فوق 50 مادة لكن هناك في الأشياء اللي ذكرتيها الاحتراق يكون على أول أكسيد مثلا الكربون الاحتراق فالإنسان أيضا المفروض يعني عند الشوي هذا يحاول أنه يتفادى أنه يستنشق طبعا الدخان المتصاعد أو حتى بالنسبة للبخور على فكرة أن الشق يقلل وخاصة الناس اللي عندهم حساسية في الصدر لأنه يتعرفي يسبب تفاقم للربو يعني
1: لأنه في ناس مدمنين بخور وخاصة البخور اللي معمول في البيت اللي ريحته حلوة دكتور أحمد اللي ما نستغنى
0: نعم
1: عنه
0: هذا طبعا لكن الواحد طبعا مثل ما قلت لك يعني ما المفروض يتعرض بصورة يومية
1: لأن حتى هذه
0: مستمر
1: فيها مواد سمية فالمفروض الواحد يخلي
0: نعم
1: باله
0: الاحتراق بالضبط أيوة لأنه عبارة عن فحم والفحم طبعا يولد أول أكسيد الكربون أنا أتفق معك هذه أيضا أحد الظواهر المفروض أن الأشخاص يجب أن ينتبهوا لها وأنهم ما يزيدوا للتعرض للدخان هذا بشكل مستمر يعني وبشكل خاصة يومي يعني
1: نعم بالضبط طيب دكتور أحمد نرجع لأكياس النيكوتين هذه اللي يتم ترويج لها حاليا على أنها وسيلة للإقلاع عن التدخين تقلل من امتصاص النيكوتين وتخليك ما تدخن كيف تعمل هي كيميائيا في الجسم كيف يتم امتصاصها إيش تحتوي هذه الأكياس أيضا هي يسموها فوكس ما أعرف يعني من وين جاء الاسم حتى فكيف آلية استخدامها، وإلى أي مدى أيضا هي ممكن يعني تؤدي كذلك للإدمان؟ لأنه يقول لك أنا كنت أدخن مثلا علبة سجاير في اليوم، اليوم أنا هذه الكيس الصغير أحطه وخلاص، يعني أنا أخذ كفايتي. وهل إذا ما يعني لبت الرغبات الذاتية والذهنية اللي عنده أو الكيميائية في الدماغ أنه تريد زيادة، هل ممكن يصل مثل ما تفضلت وذكرت إلى حالة من التسمم؟ كيف
0: نعم
1: ممكن نعرف أنه أنا وصلت لحالة من التسمم ويفترض أني أنا أروح لأقرب طوارئ عشان أنقذ نفسي من موت محقق قد يكون؟
0: بالضبط. ايوه، هي شوفي يعني طبعا النيكوتين معروف عنه انه يسبب ارتفاع في ضغط الدم وايضا مشاكل في القلب وغيرها وغيرها. الاشكاليه ان هذه النيكوتين يعني طريقه عملها تمتص عن طريق اللثه اللي هو عباره عن نيكوتين، اللي اتفقنا انه عباره عن نيكوتين مصنع او نيكوتين مستخلص من اوراق التبغ اساسا، يعني كيميائيا مستخلص من اوراق التبغ. فاللي يحصل ليش؟ ان يتم امتصاصه عن طريق اللثه. اللثه طبعا ينتقل عن طريق الدم ويصل الى الدماغ يمكن في خلال اقل عن يمكن 10 ثواني او يمكن اقل. فبالتالي اللي يحصل ان هذا النيكوتين يرتبط مع مستقبلات في المخ تسمى مستقبلات الدوبامين. فبالتالي الشخص يحس انه حصل على مكافأة، مثل ما قلتي اعصابه بدأت تهدأ، ما اعرف ايش. فبالتالي هو يحس انه خلاص يعني وصل الى ذروة من خلينا نقول حالة من التزام. بس هذا كله طبعا نوع من انواع المخ يعني
1: أشياء
0: الخداع،
1: وهمية.
0: يعني
1: أيوة
0: أشياء وهمية، الخداع انه خلاص هو ما يعصب وهذا. بدليل انه اذا توقف لا بيعصب. زين، ليش؟ لانه بيحتاج لهذا النيكوتين. فهي ويش اللي تعمل؟ يعني معروف ان النيكوتين عبارة عن مادة تسبب الادمان، عبارة عن مادة محفزة للمخ طبعا وللمستقبلات هذه، وايضا في نفس الوقت علميا هي مادة مثبطة. كيف مثبطة؟ لما تنتهي عملها ايضا يحصل نوع من انواع اللي هو الاحباط للناس، مثل ما يقول ديبريشن يعني. انزين، فبالتالي يحاول الشخص انه يعوض بالاستهلاك. طبعا الاكياس هذه للاسف قابليتها للادمان مرتفعه، لان العنصر الفعال فيها هو النيكوتين نفسه. طبعا الكميات بين الشركات تختلف بين المنتجات، يعني بعض الاكياس تحصلي جرعتها مرتفعه جدا. وطبعا منظمه الصحه العالميه حذرت من منتجات تحمل خاصه تركيزات حتى مكتوب فيها 125 ملي غرام طبعا، وهذه الجرعة زيادة طبعا، وبالتالي يحصل فيها نوع من أنواع نسميه إحنا التسمم أو التوكسيسيتي للنيكوتين اللي ذكرتها، عبارة عن زيادة في خفقان القلب، التعرق وغيرها، والشخص يحس إنك ذي كأنه مريض يعني غير طبيعي. وهذا على فكرة لو سألت أي مدخن مثلا حتى السجائر، يعني واحد كان يدخن مثلا 10 سجائر وعشرين سجارة في اليوم، لكن فجأة أخذ باكيتين في نفس الوقت، تقولين لي كيف حسيت؟ على فكرة بيوصف لك هذا الشعور إن أنا حسيت كأني مريض، زاد في دقات قلبي،
1: ويحس بغثيان وبلوعان وكذا. أيوة
0: بالضبط. أيوة بالضبط، أحسنتي. فبالتالي هذا أيضا الإشكالية.
1: ترى دكتور أنا قمت بعملية إنقاذ كذا واحدة في مقاي
0: والله،
1: لأن أروح وأنت بكرامة دورات المياه للنساء أشوف واحدة دايخة أو متصببة عرق وترجع، ايش
0: أيوة.
1: فيكي من الارجيله؟ ليش تارجلي طيب اذا انت مش قادره؟
0: بالضبط، هذا التسمم. بالضبط، الحين جبتيها يعني. زين، المشكله في هذه الاكياس المشكله المراهقين، لانهم المراهقين اكثر عرضه للمشكله. ليش؟ لان الدماغ مالهم يستمر في التطور طبعا حتى منتصف العشرينات تقريبا، وبالتالي النيكوتين يؤثر في الدوائر المسؤوله، شوفي، على الانتباه، التعلم، المزاج، التحكم في الاندفاع. شفتي؟ يعني الانتباه واحد، خلينا نتكلم يعني بكل صراحة وبكل شفافية وبطريقة علمية، على الانتباه، على التعلم أيضا لهذا المراهق، على المزاج، على التحكم في الاندفاع، يعني الشخص إنه يكون مندفع بشكل غير طبيعي. فبالتالي طبعا في علامات على الاعتماد على هذه النيكوتين، يعني إذا كان أي الحين مدخن أو مستخدم لهذه الأشياء يسمعنا. أولا علامات الاعتماد هي الحاجة إلى زيادة عدد الأكياس في الغالب في نفس اليوم، أو الحصول على التأثير نفسه يعني اللي يشعر به. أيضا الرغبة الشديدة وصعوبة التوقف عند هذا الشخص يحصل عنده. العصبية والقلق وضعف التركيز طبعا واضطراب النوم عند الامتناع، إذا توقف يحصل عنده عصبية قلق ضعف تركيز ويضطرب نومه. أيضا الاستخدام للمنتج هذا فور الاستيقاظ نزين على طول، يعني خلال أقل عن نص ساعة من ما يصحى الشخص لازم ياخذ، يا على فكره جرعة. سواء كانت سيجاره الكترونيه، سواء الاكياس هذه، او سواء حتى السيجاره التقليديه يعني اللي نعرفها. ايضا الاستمرار حتى رغم تهيج الفم، انزين اللي عنده حاصله معاه يحصل عندهم تهيج في الفم لكنه مصر انه لازم يستخدمه. ليش؟ علشان لانه خلاص يعني معتمد عليه. الاشكاليه في هذه الاكياس ان تعتبر يعني سهله الاستخدام لانها خفيه،
1: وصعوبه الاقلاع عنها دكتور.
0: نعم، مثل التدخين، مثل السجائر الالكترونيه، لان مثل ما قلت لك النيكوتين هي عباره عن ماده مدمنه. خلينا نكون صريحين، النيكوتين تسبب ادمان، يعني هذه حاجه مفروغ منها علميا. واعتقد الحين بدل كل شخص يعرف ان النيكوتين عباره عن ماده مدمنه للاسف شديد يعني. أي الإشكالية مثل ما قلت لك إنها أولا سهلة الحصول، ما فيها دخان وإنزين، وبالتالي إن الشخص يقدر يستخدمها في أي مكان، في المدارس يقدر يستخدمها
1: في المكتب
0: أي مكان، لأنه ما فيها دخان. صحيح. فما حد يعرف إنه هو أساسا جالس يدخن، وهو أساسا ما أخذنها. وليش؟ يقول لك على أساس أقلع عن التدخين، لكن يلاحظ إنه هو جالس يزيد، يعني كل مرة هذه المرة كيس كيسين ثلاثة أربعة لحد ما يصير يعني خلاص ما يقدر يستحمل.
1: دكتور لنا في سؤال لك يقول، هل السجائر منخفضة النيكوتين تجعل المدخن يدخن أكثر لتعويض النقص؟
0: بالضبط. هذه للأسف شديد في فترة من الفترات طلعت عندنا حاجة اسمها سيجارة لايت، إنزين اللي هي مثل ما تقولي منخفضة التركيز، إنزين. لكن الحقيقة وإيش اللي اكتشفناها بعدين علميا، إن الشخص يزيد أساسا من الاستهلاك لأنه يريد النيكوتين، فهو كان وصل لحد معين من النيكوتين، فلما يستخدم السيجارة هذه اللايت يحس إنه ما يكفي، فيضطر إنه يضيف غيرها سيجارة، بعدين غيرها سيجارة، غيرها سيجارة، علشان يوصل إلى حد مثل ما يقول الإشباع من من مادة النيكوتين.
1: وترفع مبيعاتهم هم في النهاية.
0: طبعا أحسنتي. هذا الغرض الأساسي لشركات التبغ، اللي هو زيادة في المبيعات، وهذا اللي حاصل بالفعل. يعني لو لاحظت عالميا بتلاقي ان شركات التبغ يعني عندهم ارباح خيالية.
1: طبعا دكتور شوف، يعني حتى الناس المدخنين، يعني اذا ارتفع سعر السكر او الحليب او الزيت بيصرخوا بيقولوا
0: بالضبط.
1: لكن ترتفع الضريبة على التدخين 200% عادي عندهم، ما يقولوا ولا شيء ولا يعترضوا، ما عندهم مشكلة.
0: أحسنتي. فبالتالي عشان كذا يعني يمكن هذا بنتكلم عنه بعدين، إن هذه أحد الأشياء اللي المفروض الجهات تقوم بها يعني، وهذه بعض الدول قامت بها، اللي هي رفع الضرائب. ليش؟ المدخن خليه على حاله، إنزين، لأنه بيدخن. إنزين الإشكالية في الشباب والمراهقين، الدول ما تريد الشباب إنهم يبدوا في استخدام هذه السجائر. طيب، فبالتالي رفعت الضرائب بحيث أن عدم قدرة هؤلاء الشباب على الشراء، لأن يكون المبلغ وقدره يعني. فالحمد لله عندنا أيضا جهاز الضرائب ما تقصر في هذا الشيء.
1: أيوة بالضبط دكتور. أظن يعني يفترض الحكومات كذلك يعني تسن بعض التشريعات والقوانين. على سبيل المثال، إحنا تكلفة علاج السرطان يرهق موازنة وزارة الصحة، لأن الجرعات اللي تعطى جدا غالية ماديا. صحيح. يعني يمكن الجرعة الواحدة تكلف 6-7 آلاف ريال عماني، متخيلين عن الجرعة الواحدة، ولكن أنت بنفسك جبت لك مرض السرطان بسبب التدخين. فإذا
0: بالضبط
1: كانت في
0: أحسنتي.
1: قواعد وفي اشتراطات وضوابط أنه والله إذا كان السبب التدخين فأنت تتكفل بعلاجك بنفسك، هل تعتقد مثل هذه الضوابط الرادعة ممكن تقلل شوية من نسبة المدخنين والواحد يعتمد على صحته؟ كذلك يعني موضوع السكر، موضوع الملح، يعني كلها قاعدة عندنا سموم قاعدة تدخل لمجتمعاتنا، والتثقيف الصحي للأسف يعني بالرغم من جهود وزارة الصحة، الجهات الإعلامية، لكن الناس كمستجيبة لا تطبق، تسمع لكن لا تطبق.
0: للأسف الشديد ترى هي شوف يقول لك تغيير سلوكيات الناس هذه هذه وش اسمه نسميها احنا يعني it will take long process، يعني تحتاج وقت طويل شوية علشان تغيري من سلوكيات أي شخص. ونفس الشيء بالنسبة للتدخين، احنا طبعا الأخت ندى يعني يعني ما يعني مثلا واحد صار له سرطان لا سمح الله ولا هذا، سواء كان بسبب التدخين أو بسبب آخر، أبدا وزارة الصحة يعني احنا كأطباء وهذا من الأخلاقيات المهنة إن العالجة مهما كان السبب.
1: صحيح.
0: لكن مثل ما قلت المفروض الإنسان يفكر يشوف يتبع مصلحته وين، إذا كان هو يريد يكون تستمر حياته بصحة وعافية، وبالتالي إن هذا للأسف الشديد إن بعض المراكز مثل مراكز السرطان يعني اللي في الدول أتكلم العربية خاصة، يعني واحد مثلا عنده سرطان في المثانة للأسف الشديد جالسين يعطوه كيماوي وهو جالس يدقن، ويقول لك ما ينفع الكيماوي لأن أنا ما ويش اسمه ما مستفيد منه. وما هذا السبب الرئيسي يعني علميا طبعا أيضا التدخين يمنع بعض الأدوية الكيميائية منها أنها تشتغل تشتغل
1: أيوة ما
0: تشتغل
1: يمتصها
0: في
1: الجسم.
0: الإنسان،
1: صحيح.
0: فبالتالي أنت عشان تتعالج وقف عن التدخين وبالتالي تستفيد من العلاج
1: دكتور أنا شفت
0: الكيماوي.
1: أنه ما في فايدة في المدخنين لما تنصحهم، حتى لو في ضيق تنفسي يقول لك لا الدكتور قال لي ما له علاقة التدخين. يا أخي
0: لا
1: عندك ربو، عندك ربو ما تقدر تتنفس، يقول لا لا لا قال الدكتور ما له علاقة، هذا
0: لا
1: شيء
0: لا
1: وهذا شيء.
0: كيف ما هي إلا علاقة أساسا، يعني معروف التدخين مشاكل من أول من الرأس إلى القدم يعني يسبب، يعني فللأسف شديد يعني يمكن أنت الأخت ندى ذكرتي حكاية الملح والسكر، لكن لله الحمد ترى مع وزارة الصحة مع وزارة التجارة قائمين بهذا الجهد يعني، وأيضا في عندنا اللي هي الضريبة الانتقائية مع اللي هو الجهاز الضرائب، يعني هذه أساسا خلقت عشان تحمي الصحة العامة اللي هي الضريبة الانتقائية، وبالتالي فرضوا ضرائب على الأشياء اللي
1: فيها
0: عالية
1: ضرر.
0: السكر. أيوة بالضبط عالية السكر، هذه أحد الجهود يعني، وما زالت الجهود مستمرة بالنسبة حتى الدهون المهدرجة وغيرها. وعلى فكرة يمكن الناس ما تعرف يعني من تقريبا من الثمانينات إلى الآن حتى الطحين العماني في المصانع واللي يستورد على فكرة يكون مدعم حتى باليود يعني، وبالتالي هذه أحد الأشياء اللي وأيضا فيها فوليك أسيد اللي هي طبعا تمنع اللي هو الصلب المشقوق بالنسبة للأطفال اللي ينولدوا يعني الأجنة، وبالتالي احنا لله الحمد قضينا على هذه المشكلة، كانت طبعا قبل الثمانينات منتشرة، لكن ولله الحمد بعد هذه الجهود الجميع يعني ما حصلنا ولا هذا.
1: احنا نريد جهود ذاتية،
0: نعم
1: الواحد من نفسه هو يهتم بصحته بأسلوب حياته،
0: أتفق معك في هذا الشيء.
1: يكون عندك أنت وعي في الصحة. لأنه قاعدة مرة مستضيفة طبيب قلب، قاعدة أقول له إلى أي مدى يعني ضيق التنفس يعني صعب، يقول لي أنت تخيلي أنه في حد أنت واقفة وقاعد يلفك بنايلون أو شيء ضاغط ضاغط ضاغط، يعني ما قادرة تتنفسي، يقول لي
0: صحيح
1: هذه بداية جلطة بما معناه.
0: صحيح، يعني هذا
1: فلازم
0: هو الوصف الصحيح لضيق التنفس يعني، وطبعا والقصور في التنفس يعني للأسف شديد حتى اللي ذكرناها السيجارة الإلكترونية، يعني تقريبا 40 مراهق زين طبعا دراسة 40 مراهق صار عندهم حاجة اللي هي متلازمة التبخر نحن نسميها، اللي هو القصور التام في الرئة، يعني الرئة خلاص بطلت تشتغل، وبالتالي العلاج الوحيد كان عبارة عن زراعة رئة. للأسف شديد ما حصلوا رئة لأربعين مراهق، هذه اللي توفوا طبعا. زين يمكن مراهق واحد في استراليا حصلوا له الرئة، وبالتالي عرف الغلط، والسبب كانت على فكرة سيجارة إلكترونية. سيجارة إلكترونية تخيلي يعني اللي فيها بعض المواد المضافة اللي أدت إلى قصور رئته يعني.
1: وأيضا يعني يفترض يكون عندنا مسؤولية، طيب إذا أنا بضر نفسي ما بضر كل أفراد البيت، إذا أبغي
0: بالضبط
1: أدخن
0: أحسنتي.
1: أطلع برا وأدخن، لأنه هم أيضا بيستنشقوا أول أكسيد الكربون وهو
0: صح
1: غاز سام
0: بالضبط
1: وأيضا
0: بالضبط
1: يؤدي لهم إلى الإدمان. لازم يكون في مسؤولية اجتماعية وواعية. دكتور أحمد أنا وايد شكرت لك هذا اللقاء، وقت برنامج عندي آخر 10 دقائق، وأنا شكرت لك جدا، معلومات قيمة، وأنا أتمنى أنه بالفعل اللي يسمع يعني يفهم ويطبق، مو فقط أنا أسمع من مكان وأطنش من مكان آخر. فشكرا جزيلا لك على المعلومات، وكل أنواع التدخين أنواع ضارة ما فيها أي فائدة للجسم، فقط أنها هي
0: بالضبط
1: تعجل من الشيخوخة ومن الأمراض المزمنة
0: بالضبط
1: ومن الوفاة
0: أحسنتي.
1: كذلك. دكتور أحمد شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا وأحسنتي، وأتمنى أن من الجميع أن أساسا لابد قبل أي شيء أن يستشير الطبيب،
1: وأي
0: لأن
1: حد
0: المواد
1: يوصيكم
0: الصحية
1: وانتو جايين الحين، احنا عندنا سفر، مروا ديوتي فري، جيبوا لي فوكس أو جيبوا لي
0: للأسف يعني للأسف شديد
1: سجاير، لأن
0: للأسف
1: أرخص لا تجيبوا، لا تشيلوا مسؤوليات أي حد، حتى لو يعطيكم فلوس لا تجيبوا له.
0: أحسنت، جزاك الله الخير، أحسنت.
1: شكرا جزيلا لك
0: يلا
1: دكتور،
0: مع السلامة،
1: حياك الله،
0: مع
1: مرحبا
0: السلامة،
1: مرحبا.
0: مع السلامة.
1: احنا عندنا 10 دقائق فقط نتكلم عن المونديال، ولو ان عندي اخبار كثيرة، بس بنختار اللي لفت الانتباه. النجم الاسباني لامين جمال خطف الانظار بعد تتويج اسبانيا بلقب كأس العالم، بعدما وثقت الكاميرات لحظة سجوده وشكر لله فور اطلاق الصافرة النهائية في مشهد تزامن مع مشادات بين عدد من لاعبي اسبانيا والأرجنتين، ليحظى بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي. كما لفت أيضا اللاعب خلال البطولة بارتداء حذاء يحمل علمي المغرب وغينيا الاستوائية احتفاء بجذور عائلته، بينما أشاد متابعون بهدوء وتصرف بعد النهائي لرسخ حضوره داخل الملعب وخارجه، بالتزامن مع دخوله التاريخ كأصغر اللاعبين الذين بدأوا أساسيين في نهائي الكأس. La Roja campeón, La Roja campeón, campeón del mundo, campeón del mundo, وهذا عريس المونت على عرش المونت في مجد المونت يكتب ورقة من تاريخ المونت فيران توريس كجول. إسبانيا عودالو مشيالو جبالو حطالو قبلها ارفعها غالية للماتادور لافوريا روخا. وتحولت لحظة خسارة الأرجنتين لنهائي كأس العالم إلى مشهد مؤثر، بعدما ظهر ليونيل ميسي باكيا بعد ضياع اللقب بعد أن يتوجه إليه النجم الإسباني لامين يمال لمواساته في وسط الملعب. عكست اللقطة العلاقة الخاصة بين نجمي برشلونة، حيث حرص على دعم ميسي في لحظة حزنه، بينما بدأ أن النهائي قد يكون آخر ظهور للمهاجم الأرجنتيني في كأس العالم بعمر 39 عاما. وتعرض المنتخب الأرجنتيني لانتقادات حادة من وسائل إعلام أوروبية بعد خسارة النهائي أمام إسبانيا بسبب أسلوب لعب الخشن وبعض التصرفات التي أعقبت المباراة. ورأت تقارير صحفية أن الأرجنتين اعتمدت على تدخلات قوية وتوتر واضح، خصوصا بعد طرد إنزو فرنانديز في الوقت بدل الضائع، إضافة إلى المشادات التي حدثت بين بعض اللاعبين بعد صافرة النهاية. بالمقابل حظيت إسبانيا بإشادة واسعة بعد سيطرتها على المباراة وتتويجها المستحق.
2: ويدام إسبانيا والوقت في صالح أرجنتينا، يمشي لمن يمال تلعب العرضية على القائم الثاني ويضرب فرصة والهدف جول جول جول جول المونديال دي لاروخا المونديال المونديال كامبيون ديل موندو كامبيون ديل موندو.
1: كما خيم الحزن على احتفالات نهائي كأس العالم بعد تسجيل وفيات وإصابات في الأرجنتين وإسبانيا حيث توفي شخصان في بيونس آيرس إثر أزمات قلبية خلال متابعة المباراة فيما يرقى الثالث في العناية المركزة إضافة إلى إصابات عدة بسبب التدافع والمشاجرات بين الجماهير. ما في إسبانيا لقي فتى 13 عاما مصرعة وأصيب آخر بجروح خطيرة إثر انهيار جزء من نافورة تاريخية أثناء الاحتفال باللقب في مدينة سيوداد رودريغو فيما توفي شاب يبلغ 20 عاما بعد تعرضه لوعكة صحية أثناء متابعة النهائي لتتحول أفراح التتويج إلى سلسلة من الحوادث المأساوية. ورغم خسارة الأرجنتين لقب كأس العالم أمام إسبانيا طغت الإشادة بليونيل ميسي على عناوين الصحف الأرجنتينية التي اعتبرت أن القائد أنهى مشواره المونديالي بصورة تليق بأسطورة بعدما قاد منتخب بلاده في آخر ظهور له بالبطولة. وأشادت الصحف بمسيرة ميسي في المونديال حيث سجل 8 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة بعمر 39 عاما مؤكدة أن دموعه بعد النهائي لم تكن مجرد لحظة خسارة بل وداع حقبة تاريخية أعادت للأرجنتين الفخر بمنتخبها. ورأت وسائل إعلام أن إسبانيا كانت بطلا مستحقا لكن خسارة اللقب لا تقلل من إرث ميسي الذي غادر كأس العالم دون الكأس لكنه ترك بصمة خالدة في تاريخ كرة القدم. لكن النجم المصري السابق محمد أبو تريكة أكد أن المنتخب الإسباني استحق التتويج بلقب كأس العالم مشيرا إلى أن إسبانيا كانت الأفضل بدنيا وفنيا وتكتيكيا وأن كرة القدم كانت عادلة هذه المرة خلافا للمقولة الشهيرة بأن النهائيات تكسب ولا تلعب. كما أشاد أبو تريكة بالجيل الذهبي للكرة الإسبانية بعد جمع بين لقبي كأس أوروبا وكأس العالم في المقابل انتقد منح جائزة أفضل لاعب في البطولة للإسباني رودري معتبرا أن ليونيل ميسي كان الأجدر بها ووصف الأرجنتين بأنها تعتمد بشكل كبير على قائدها. شهدت مراسم تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم لقطة لافتة بين قائد المنتخب رودري والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدما طلب النجم الإسباني منه الابتعاد قليلا للسماح للفريق بالاحتفال ورفع الكأس بعيدا عن منصة التتويج. وأظهر مقطع متداول رودري وهو يتعامل مع الموقف بهدوء فيما حاول رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو المساعد ووفقا للبروتوكول الذي يقضي بمغادرة المسؤولين المنصة بعد تسليم الكأس لترك الأضواء للأبطال. كما أثار مهاجم إسبانيا بورخا إيجليسياس الانتباه بعدما اكتفى بمصافحة ترامب سريعا خلال مراسم التتويج دون التوقف في لقطة حظيت بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

وواصل نجم إسبانيا بيدري تقليد العائلي المميز بعد التتويج بكأس العالم، إذ سدد ركلة جزاء في المرمى في مرمى والده فرناندو على أرضية الملعب في طقس يحرص على تكراره بعد كل لقب يحققه. تعود القصة إلى أن والده كان حارس مرمى محلي قبل أن يتخلى عن حلمه الكروي بعد وفاة والده، ليجعل بيدري من هذه الركلة الرمزية وسيلة لتكريمه وإشراكه في لحظات التتويج في لفتة تجسد الوفاء والامتنان أكثر من كونها مجرد احتفال رياضي.

الذي يعني تم يعني جذب الأنظار إليه في هذه في هذا المونديال، توج بجائزة الحذاء الذهبي بعد تصدر قائمة الهدافين برصيد 10 أهداف ليحافظ على الجائزة للمونديال الثاني تواليا بعد فوزه أيضا في نسخة قطر. ليونيل ميسي جاء في المركز الثاني برصيد 8 أهداف، بينما عزز مبابي رصيده بثنائية سجلها في مباراة تحديد المركز الثالث وأمام إنجلترا رغم خسارة منتخب فرنسا بنتيجة 4-6-4. أما المنتخبات العربية الثمانية المشاركة في كأس العالم حققت إيرادات مباشرة تقدر بنحو 115 مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، حيث أكبر عائد مالي للمنتخبات العربية بتاريخ البطولة مدفوعة بالمشاركة القياسية للمنطقة والنتائج التاريخية للمغرب ومصر والجزائر. تصدر المنتخب المغربي القائمة بعدما بلغ ربع نهائي محققا 21.5 مليون دولار. أما المنتخب المصري أيضا سجل أفضل إنجاز في تاريخه، بلغت إيراداته 27.5 مليون دولار أو الجائزة. كذلك المنتخب الجزائري 13.5 مليون دولار، والسعودية وقطر وتونس والعراق اكتفت ب 12.5 مليون دولار. وصلنا وياكم لنهاية حلقة اليوم، شكرا للمتابعة، بكرة يجمعنا لقاء جديد إن شاء الله. هذه تحياتي ندى بنت عبدالله البلوشي والمخرج المنتصر بالله بن محمد العمري، وفي أمان الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر
3: الله أكبر.
1: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا. يا صباح الياسمين،
4: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
4: يا صباح الياسمين،
5: يا صباح.
6: خذ من نسمة البرد الحياة، واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى، مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا، يومي الجمعة والسبت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جيتور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بالسيارة جيتور X90 Plus الجديدة كلياً. جيتور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جيتور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: برنامج مونديال 2026 برعاية شركة أواصر.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: مونديال 2026.
5: سير يا طويل العمر سير.
4: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
6: أخيرا مونديال مونديال مونديال.
4: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
7: La Copa.

La Roja campeón, La Roja campeón, La Roja campeón, campeón del mundo, campeón del mundo. Wadaris el mundo, ala arsh el mundo, fil majd el mundo, yektub warqam min tarikh el mundo. Ferran Torres que gol. España, عودالو, مسيالو, سبالو, حطالو, قبلها, ارفعها غالية للماتادور. La Furia Roja, campeón del mundo, ابطال العالم, le champion du monde. هذم هم الاسبان, هذم هم الاسبان, بكل جدارة, بكل حقية, بكل استحقاق. نعم, نحن الكامبيون, كامبيون, كامبيون. الليلة ليلتهم, والليلة فرحتهم, الليلة جوهم, والليلة جولتهم, الليلة سهرتهم, والليلة دورتهم, والليلة شيختهم, والليلة متعتهم, والليلة فرجتهم, والليلة بكيتك يا ليو ميسي. هكذا هي الحياة, يوما تساء ويوما تسر, يوما ذهب ويوما فدى, والذهب ذهب لمن يستحق.

0: باس باس. الآن نعيش وإحنا مبسوطين، نرقد ونقوم ونسير ونجي.
1: أنا دينا
2: بايا شلة لكات بايا شلة.
3: ألو
4: والفوز والنجم الرابع إن شاء الله بيشلة أبو تيابو
3: ولك. ألو
1: هيا دينا.
5: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام.

0: البنطين قدام حط الكاس ان شاء الله كاس كبير حصل. اوه حمله كبيره اقول لك مره.
1: اول شيء يصير سيم بيت مال فهد سوي جرين كرينج.
2: ايوه
0: والله انا معلوم انت معلوم وين بيت مال هو.
2: لا لا
0: معلوم انا روحت انت بيت مال هو سايكل مني وقف انت بيت كرين كرين لين صبح صبح انا صبح صبح انا ركض كرين كرين هو ما يري النوم خلي هو معلوم من مين ارزنتين
3: اقول له هو مع الميسي يلا يلا تاكوتش اللي ولا اقول له هذا اليوم وين ما هذا وين ما الميسي اليوم انا ما ميتو اقول له هذا ميسي وين مكان اليوم
4: ميسي برا
3: انت شيل دريس مع الميسي لا لا تاكوتش اللي ما في فايدة علي موت كان ميسي مصير هذا قصير هذا جيب مال جيك ما في فايدة سامسونج صغير وانت كم سايق لسه مني سيسي مطعم انت اخوي بند مطعم خلاص تشوف مباراة الين خلاص ما اقدر كلام ساندويتش موجود ما في ساندويتش موجود كله مشان ميسي لا لا تاكوتش اقول لك ريتشين ساندويتش ايه اعطي وات ساندويتش وات اعطي ايه قلتي ميسي موت علي موت كان ميسي
1: مصير تصريح لاعب المنتخب الاسباني
2: ايوه
1: قال ان المنتخب الاسباني منتخب لا يقهر
2: الملعب بيننا
0: الملعب بيننا بيننا بيننا استلمكم ورويال سبال ما يسوي شيء في المباراة الجاية
2: رويال سبال صحيح ما يعني ما لكن خمسة عنده 5000 ترى ما شوية
0: رايحة أنا شيل يا طويل العمر
2: شيل
0: رايحة
2: يا سلام سلم شيل
0: شيل يا طويل العمر شيل
2: أيوة

0: سلام.
1: هزمناك شيبتنا هزمناك، بس قطعت بس عمرك 40، سوي شغل حشيبان.
2: لا تصيح الغالي، لا تصيح، قطعت لي هواني.
1: هوبل يا بال هوبل.
3: انتي هرمه مازن، انتي هرمه واوا،
4: انتي هرمه واوا، انتي هرمه واوا.
5: لامين يا مال هوبل يا الاسباني هوبل، لامين يا مال هوبل.
1: هيبي انا لمونه
2: ناس من الغنه والطمونه، ترى ما عرس انتو شايلين لكاس العالم.
0: تانجو يا تانجو يا مطلع عيني.
6: عارف حسين، في حاجات حلوه كتير في الدنيا تبقى عايز تملكها وتلاقي شرط قاسي عاجزك، تفضل طول عمرك نفسك فيها ومش قادر تطولها يا اخي.

0: خليك على الدنيا
1: تخلي صب على الأوراق
2: خليك على الدنيا حليم الله كريم الله كريم يهون الجرح
1: الله كريم أبو علي ماكله
0: الله كريم
3: نو نو نو نو
1: برازيل وينها
0: تعرف
1: فرنسا وينها؟ انجلترا وينها؟
0: يا غاريوك طلع
1: خليني بيتكلم شوية
0: شو بدي لحظة يا

اخي اصعب شيء انك تتخلط عليك المشاعر، ما تعرف تضحك تبكي. شربك.

0: يا اخي بس شو اسمه
1: شو اسمه
0: طلع نسبة الاستحواذ امس على اسبانيا كم والله كم الاستحواذ يا اخي
1: كم هي استحواذ استحواذت الارجنتين اصلا
0: لا لا الاسباني زين
1: يعني حتى أبت تعب
0: قرنتي راح فيها قرنتي
1: راح فيها
0: وتانجو وتانجو
1: وتانجو راح فيها بقى فيها قرنتي
0: ماشي ومن قال عدنان عدنان 3-1
1: هي عدنان قال خلاص لا تشوف المباراة منتهية نحن بقينا نشوف
0: ما نعرف سيمون سيمون
1: سيمون سيمون
0: حارس إسبانيا ما شفناه ساعتين نسوه
1: شفنا يوم
0: نايم في السرير
1: شفنا ما بنا
0: يقول لك نسى انه يلعب مباراة يعني بس يا اخي سبحان الله
1: شوف كيف شوف كيف الكرة سوى
0: جالسين لنا نحن استحوذنا 88% على انجلترا زين ذوقها الحين
1: 90 دقيقة ولا تسديدة
0: ولا 200 دقيقة 120 دقيقة ماشي ولا إلا هذا الكرة الأخيرة العرضية اللي مرت شوية بال هذه كانت بتسويها
1: هذه لكن عد
0: وين راح أخي هذا محمد شمالي أنت محمد شمالي شوف
1: يعني بعد رحمه
0: الشماتة ممنوعة أظن سليمان هو يقول سليمان اللي هو بيدخل
1: يعني التغيير اللي صار عند سليمان
0: بس تعال على سالفة
1: من البرازيل للأرجنتين مرة
0: دو ما حسيته أن سكالوني جالس يغير بس يغير بعد ما بدأ الشوط الثاني وجالس يغير ويغير زين ما تعدل شيء زين بعدين يمكن احتاج
1: إنه يغير يعني بعد ليش
0: يوم صار الطرد عاد بغى يغير ما أعرف كيف يسوي يوازن عاد الوضع يعني
1: لكن الموقف المسكين ما قدر كمل مؤتمر صحفي
0: اي والله
1: خانة المشاعر
0: اي هو صراحة سكالوني ظهر متأثر كثير هو نهاية ديسمبر ينتهي عقده حسب ما شفت يعني ما زال طبعا يمكن هو يستمر مع المنتخب الأرجنتيني ولكن ليلة إسبانية يا أخي
1: ليلة إسبانية
0: الجروبات هذه ما نام ولين الصبح
1: جميلة
0: ما أعرف ميسي وما هذا اللي يستاهل وما يستاهل ترى هي مباراة نهائية
1: مباراة نهائية وبعدين يعني حد يقول لك انه ميسي خلى بعض الجماهير انه تشجع 7 منتخبات
0: يعني

0: اليوم طبعا حلقتنا الختامية وفي المشهد الختامي اللي طبعا اكتمل يوم أمس بتتويج المنتخب الإسباني في المباراة النهائية. طبعا تفوق مستحق كان للمنتخب الإسباني نتيجة أداء كل المؤشرات والمقاييس كانت صب. طبعا المنتخب الإسباني المنتخب الأرجنتيني قدم يمكن واحدة من أسوأ مبارياته في هذه البطولة بعد ما كان مقدم مستويات كبيرة، لكن طبعا الفريق الأجدر هو من استحق هذه البطولة وهذا اللقب، اللقب الثاني طبعا للمنتخب الإسباني ولعشاق المنتخب الإسباني. راح نتواصل اليوم معاكم مستمعينا الكرام في ختام برنامجنا مونديال 2026، هذا البرنامج طبعا اللي يواكب الحدث العالمي بكل تفاصيله. هذه تحياتنا فريق العمل صادق اللواتي وحسين العميري ومحمد الشملي في الإخراج، وبعد الفاصل إلى آخر أخبار مونديال 2026. Switzerland, Suzium, Turkey, USA, Uzbekistan, Uruguay, Ivory Coast. Let's play football. المنتخب الإسباني يتوج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه على الأرجنتين المنقوص عدديا منذ أواخر الشوط الأول بهدف دون رد في المباراة النهائية. وسجل فيران توريس هدف الفوز للمنتخب الإسباني في الدقيقة 107 في مواجهة شهدت سيطرة تامة لإسبانيا وغياب تام للمنتخب الأرجنتيني وقائده ونجمه ليونيل ميسي، حيث فشلت الأرجنتين في إطلاق تسديدة واحدة بين القائمين والعارضة طوال الوقتين الأصلي والإضافي أو حتى عمل هجمة منظمة وحيدة على مرمى المنتخب الإسباني. La Roja campeón del mundo
1: ويضع عريس الموندو على عرش الموندو في مجد الموندو يكتب ورقة من تاريخ الموندو فيران توريس كجول إسبانيا عودهالو مسيهالو سبالو حطهالو قبلها ارفعها غالية للماتادور لفوريا روخا كامبيون ديل موندو أبطال العالم لشامبيون دي موند هذم هم الإسبان هذم هم الإسبان بكل جدارة بكل حقية بكل استحقاق. نعم نحن الكامبيون كامبيون كامبيون. الليلة ليلتهم والليلة فرحتهم الليلة جوهم والليلة جولتهم الليلة سهرتهم والليلة دورتهم والليلة شيختهم والليلة متعتهم والليلة فرجتهم والليلة بكيتك يا ليو ميسي. هكذا هي الحياة، يوما تساء ويوما تصر، يوما ذهب ويوما فضة، والذهب ذهب لمن يستحق. مبروك إسبانيا، مبروك لافوريا.
0: ولاعبو المنتخب الإسباني يفرضون سيطرة تامة على جوائز الأفضل في المونديال، وأبرزها كان حصول نجم مانشستر سيتي وقائد المنتخب الإسباني رودري على جائزة أفضل لاعب في البطولة. ولعب رودري كل مباريات المنتخب الإسباني في البطولة وقام بسبع محاولات للتسجيل على المرمى، علما بأنه قام بثمانية وثلاثة تمريرة بنسبة دقة بلغت 94%. كما أعلن الاتحاد الدولي الفيفا اختيار زميل رودري في المنتخب الإسباني أوناي سيمون أفضل حارس وبابو كوبارسي أفضل لاعب شاب في البطولة.
1: صفر بكل عدل، 1-0 بكل حق، 1-0 بكل واقع، 1-0 بكل منطق. الرقص الأخير لم تكن لليو، الرقص الأخير كانت عليك يا سكالوني. 1-0 دي لا فوينتي، كي جولاثو على القائم الثاني، صلح حاله براسه ويليام سليب توريس الباسكيل الكتالوني والكتالوني جول. 1-0.
0: We'll be right back. منتخب إسبانيا ينال جائزة المركز الأول في المونديال بقيمة 50 مليون دولار، في حين اكتفى منتخب الأرجنتين البطل السابق للمونديال بالحصول على 33 مليون دولار، كما حصل منتخب إنجلترا على جائزة المركز الثالث التي تبلغ 29 مليون دولار وفرنسا على 27 مليون دولار، وحصل أصحاب المراكز من الخامس إلى الثامن على 19 مليون دولار، وأصحاب المراكز من التاسع إلى السادس عشر على 15 مليون دولار، والمراكز من السابع عشر إلى 32 على 11 مليون، والمراكز من 33 إلى 48 على 9 ملايين دولار.
1: ارفع مجدا لا ينسى، اكتب فصلا لا يمحى، اصنع تاريخا لا يحدث كثيرا، اترك ذكرى لا تموت، اشعل شمعة لا تنطفي، احكي للأجيال القادمة قصة لا تنسى، وقل لهم بأنك كنت قائدا رفع كأس العالم. إسبانيا بطلة كأس العالم للمرة الثانية، يفعلونها ويسعدون أمة الإسبان سعيدة بعد 2010 الثانية، النجمة الثانية هذا المساء تحت أنظار ماكاليستر وتحت أنظار الأرجنتينيين. لقد ذهبت للمنتخب الأفضل وقد أسعدت أمة لا شك في ذلك. مبروك لإسبانيا التتويج المستحق.

0: تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم يهيمن على عناوين الصحف والمواقع الرياضية العالمية. فقد عنونت صحيفة ديلي ميل البريطانية بالقول هدف فيران توريس في الوقت الإضافي يضمن لقب كأس العالم لمنتخب مدرب لويس دي لافوينتي، بينما يعاني ليونيل ميسي من خيبة أمل في البطولة. واختارت يورو سبورت عنوانا مقتضبا ومعبرا عندما كتبت العالم لهم. وفي إيطاليا كتبت صحيفة لاجازيتا ديل سبورت توريس يثني الأرجنتين في الدقيقة 106 إسبانيا بطلة العالم. أما صحيفة لوبرزيان الفرنسية فكتبت إسبانيا تهيمن على الأرجنتين. ومن جانبها عنونت صحيفة لاموند لاروخا يطيح بالألبلستي. أما صحيفة ليكيب الفرنسية فاختارت عنوانا لافتا عندما كتبت الملوك الجدد للعبة. واختتم موقع سو فوت الفرنسي تغطيته بالقول إسبانيا استحقت النجمة الثانية بعد تفوقها الكاسح.
1: مش ممكن على الروعة، مش ممكن على الكرة، مش ممكن على الابداع. هنا تتوقف مسير ديدي ديشان. صعب العودة يا كيليان، صعب الرجوع يا كيليان. أحن إليك بالرجوع ولكن لا رجوع. إسبانيا لا فوريا، إسبانيا أضرب 2-0. بور من اليمين انسل وفات ولا بيخطأ الطريق.
2: مع إسدال الستار على مونديال 2026 يطوي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا النسخة الأكثر ربحية في تاريخ البطولة بعدما حققت إيرادات قياسية تجاوزت 15 مليار دولار بفضل زيادة عدد المنتجات والمباريات وارتفاع عوائد التذاكر والبث والرعاية. ورغم بقاء 4 سنوات على انطلاقها بدأت معركة استضافة المباراة النهائية تشتعل.

جولاتول إسبانيا الثاني في ثلاث دقائق الأخيرة. كوبارسي سدد، مارينو لحق بعد أن صد لامانس، جاء الجول الثاني، هدفان مقابل هدف واحد. الولد الإسباني يقول للبلجيكيين ابكوا الآن بعد هذا الهدف.

0: العاصمة الإسبانية مدريد تستقبل أبطال العالم مع توقع تجمهر قرابة مليون شخص للاحتفال بإحراز الفريق كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، وستكون حافلة مكشوفة في انتظار اللاعبين للقيام بموكب احتفالي وسط مدريد، سينطلق من محيط قصر مونكلو بالمقر الرسمي لرئيس الوزراء مع اتخاذ تدابير أمنية إضافية وتعزيز خدمات النقل لاستيعاب الحشود. ومن المتوقع أن تعيد هذه المشاهد إلى الأذهان الاحتفالات التي عقبت أول تتويج لإسبانيا بكأس العالم عام 2010 عندما غصت شوارع مدريد بمئات الآلاف من المشجعين الذين خرجوا لاستقبال المنتخب عقب عودته من جنوب أفريقيا. الله الله الله
1: الله، روعة روعة روعة روعة، لروخا لروخا لروخا، تأتي بروعة، تأتي بسحرها، تأتي بروعة بروعتها، بفنها، بحضورها، بثلاثية رائعة تاريخية في مرمى النمسا، وتعبر لدور 16 لبطولة كأس العالم. أي روعة يا إسبانيا، أي روعة أيتها المرشحة، أي روعة يأتي بها المنتخب الإسباني بحضور مميز، بروعة، بجمال، بجمال، الجمال بزا من هذا المكان.

وفي المقابل بدا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي متأثرا بشدة بعد خسارة اللقب أمام إسبانيا، وبعد تسلمه الميداليات الفضية رفقة زملائه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف ميسي أمام مدرجات جماهير الأرجنتين وهو يبكي بشدة ويلوح لهم بعد إسدال الستار على مشاركته السادسة في البطولة. وسجل ميسي 8 أهداف في مشوار الأرجنتين بهذه النسخة، إضافة إلى 4 تمريرات حاسمة، لكنها لم تكن كافية لتمنح راقصي التانغو اللقب الثاني على التوالي والرابع في تاريخهم. كما رفع الأسطورة الأرجنتيني رصيده إلى 21 هدفا ليكون ثانيا في قائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم التي يتصدرها النجم الفرنسي كيليان مبابي ب 22 هدفا. ومن المتوقع أن تكون هذه المشاركة هي الأخيرة لأحد أفضل لاعبي كرة القدم في العقود الأخيرة. بدوره لم يتمالك ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين نفسه من البكاء في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، مقدما اعتذاره لجماهير بلاده ومشيرا إلى أنه سيعقد جلسة مع رئيس الاتحاد الأرجنتيني لحسم مستقبله مع المنتخب، خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية العام الجاري.

يبكي ليونيل اخيرا، انفجر ميسي اخيرا. الرقصة الاخيرة كانت بدموع، ليست دموع الخسارة بل دموع الوداع. هنا في نيو جيرسي ينهي ليو مشواره مثلما انتهى مشواره مارادونا مع الاختلاف. برمزية مارادونا، ليو دييغو، أسماء لن تتكرر في تاريخ الأرجنتين. وداعا ليو، باي باي ليو، أديو ليو، مع السلامة ليو. ميسي الزمنية الطويلة جدا التي

ميسي، لعب فيها ميسي، سجل في مبارياته طبعا 21 هدف وصنع 12 هدفا، وبالتالي نعم من الأرقام المرعبة التي يصعب الوصول إليها. يبكي ليونيل أخيرا، انفجر ميسي أخيرا، الرقصة الأخيرة كانت بدموع، ليست دموع الخسارة بل دموع الوداع هنا في نيوجيرسي.

شكرا سكالوني. ميسي يبكي في الرقصة الأخيرة وشعب الأرجنتين يضع ميسي برمزية مارادونا. ليو دييغو أسماء لن تتكرر في تاريخ الأرجنتين. وداعا ليو، باي باي ليو، أديو ليو، مع السلامة ليو.

campeón, la roja campeón, campeón del mundo, ueda aris el mundo, ana ars el mundo, filmes del mundo, yektub ورقه من تاريخ المundo, Ferran Torres que gol, España, عودالو, مسيالو, زبالو, حطالو, قبلها, ارفعها غالية للمتادور, la furia roja, campeón del mundo, ابطال العالم, le champion du monde, هذم هم الاسبان, هذم هم الاسبان, بكل جدارة, بكل حقية, بكل استحقاق, نعم, نحن الكامبيون, كامبيون, كامبيون, الليلة ليلتهم, والليلة فرحتهم, الليلة جوهم, والليلة جولتهم, الليلة سهرتهم, والليلة دورتهم, والليلة شيختهم, والليلة متعتهم, والليلة فرجتهم, والليلة بكيتك يا ليو ميسي. هكذا هي الحياة, يوما تساء ويوما تصر, يوما ذهب ويوما فضة, والذهب ذهب لمن يستحق. مبروك إسبانيا, مبروك لافوريا.

0: واس واس الآن نعيش وإحنا مبسوطين، نرقد ونقوم ونسير ونجي.
1: أنا تيلا
2: بايا شلة لكاس بايا شلة
3: ألو
4: والفوز والنجم الرابع إن شاء الله بايا شلة أبو تيلا
3: ولك ألو
1: هيا تيلا.
5: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام.
7: البنطين قدام حط الكاس ان شاء الله كاس كبير حط. اوه حمله كبيره اقول لك مره.
8: اول شيء يصير سيم بيت مال فهد سوي جرين كرينج.
7: ايوه والله انا معلوم انت معلوم وين بيت مال هو.
8: لا لا
7: معلوم انا روحت انت بيت مال هو سايكل مني وقف البيت كرينج كرينج لين صبح انا صبح انا ركب كرينج كرينج هو ما يري النوم خلي هو معلوم مين ارجنتيني
3: اقول له هو مع الميسي يلا يلا تاكوت اللي ولي اقلك هذا اليوم وين ما هذا وين ما الميسي اليوم ما بيتو اقلك هذا ميسي وين مكان اليوم
9: ميسي برا
3: ميسي برا انت شيل دريس مع الميسي لا لا تاكوت اللي ولي ما في فايدة علي موت كان ميسي مصير هذا قصير هذا جيب مال جيك ما في فايدة سامسونج صغير وانت كم سايق لسه من نيسي مطعم انت اخوي بنت مطعم خلاص تشوف مباراة علي خلاص ما اقدر كلام ساندويتش موجود ما في ساندويتش موجود كله مشان ميسي لا لا تقول اقول لك ريتشي ساندويتش يا اعطي واحد واحد ساندويتش واحد اعطي اي جولدي جولدي ميسي موت علي موت كان ميسي مسيد
8: تصريح لاعب منتخب الاسباني
3: ايوه
8: قال ان المنتخب الاسباني منتخب لا يقهر
10: الملعب بيننا
11: الملعب بيننا بيننا
8: اي رويال سبال ما يشوف شيء بالمباراه الجايه رويال سبال صحيح ما يعني ما لكن خمسه عنده 5000 ترى ما شويه
11: صحيح رايحه انا شيل يا طويل العمر
8: شيل
11: رايحه
8: يا سلام سلم
3: شيل شيل
11: شيل يا طويل العمر شيل
8: ايوه
11: بسم الله يا

0: تم.
1: هزمناك شيبتنا هزمناك، بس قاعد بس عمرك 40 سوي شاغر حالشباب.
2: لا تصيح الغالي، لا تصيح قطعت لي هواني.
1: هوبل يا بال هوبل.
3: انتي هرمة مازين، انتي هرمة واوا،
4: انتي هرمة واوا، انتي هرمة واوا.
5: يمين يا مال هوبل يا الاسباني هوبل، يمين يا مال هوبل.
1: انا مرحيبي انا ممونة.
2: الناس من الغنة والطمولة ترى ما عرس، انتو شنين لكاس العالم.
0: تانجو يا تانجو يا مطلع عيني.
6: عارف حسين، في حاجات حلوة كتير في الدنيا تبقى عايز تملكها وتلاقي شرط قاسي يعجزك، تفضل طول عمرك نفسك فيها ومش قادر تطولها يا أخي.

0: ماني اليوم مرتاح صراحه.
1: ما اعرف عاد عشان ختام البرنامج ولا شو اسمه من الارجنتين. اقول لك 6,800,000 اللي حضروا. لا ما هالفرحانين اكثر عن 6 مليون الفرحانين اللي حضروا مباريات وبطولة كاس العالم في 16 ملعب كانت توزعت بين طبعا الدول الثلاثة المستضيفة الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وسجلت هذه البطولة طبعا 308 هدف في 104 مباريات.
0: أكيد أرقام كبيرة. وإذا العنوان الأبرز والسطر الأخير كتبته إسبانيا وتوجت باللقب على حساب حامل اللقب الذي جردته إسبانيا إذا من لقبه، ونجحت في التتويج للمرة الثانية في تاريخها بعد 2010، وما يعني أن 7 من أصل 8 فائزين بالبطولة قد فازوا بها مرتين على الأقل. إنجلترا هو المنتخب الوحيد الذي حقق اللقب مرة واحدة. والمنتخب الإسباني كما ذكرنا تلقى طبعا هدف واحد فقط، وهو أقل عدد من الأهداف التي تلقاها أي منتخب في نسخة فاز فيها بكأس العالم، ولعب طبعا جميع المباريات. منتخب إسبانيا أيضا وصل إلى 38 مباراة بلا خسارة في جميع المسابقات، وهي أطول سلسلة على الإطلاق لأي منتخب أوروبي أو أمريكي الجنوبي في التاريخ. وكما ذكرنا الرقم السابق كان للمنتخب الإيطالي وطاف عليه من اليمين المنتخب الإسباني وتجاوزه وراح إلى 38
1: سلسلة لا خسارة.
0: بالضبط فيران توريس طبعا اللاعب اللي سجل 2010 لإسبانيا هو من نادي برشلونة من يستا. أبغى أكمل يا أخي. زين وهالمرة بعد فيران توريس مهاجم
2: برا. يا عمري ما تسوى عندي كثير
0: لا تطلع برا وايد حر.
1: صح وايد حر.
0: حامي الدنيا حامي. زي سيفول عنا
1: سيفول.
0: خلاص إذا خلاص.
1: والتخبر جورنتي وأرجنتينا فوز.
0: جورنتي راح فيها جورنتي.
3: ما في كلام ما في قولوي وأي نظر قولوي وأنا حبر أقول لك شرطة.
0: هذا محمد شمالي خبر.
3: معلومة أمس أنا ما في نوم.
0: إشمالي يقول لك ما في نوم أمس بعد.
3: أقول لك حرارة يجي
0: حرارة يجي خلاص إذا رفع حرارة ترى مشكلة يفوح بعدين.
3: أقول لك أمس أنا.
1: خب مشان بنادول بنادول.
3: واجد تكليف
1: أمس.
0: زين.
3: ما
1: بيقول وي وأقول له. ما بيقول وي.
0: هذا جهاز خربان معلق معنا. أنت تكلم بس.
3: أول أنا أقول مشان أرباب وي والحين أرباب كل يوم صبح أمي اليوم صبح جاي نزرة. على طول وي وما في بند.
0: أوه من صلى الفجر على طول.
3: على طول مزرعة هو صبح على طول.
0: أنت ترى أنت يقول جرانتي أنت ليش يقول جرانتي أمس فريق تعبان.
3: أمس ما في معلوم ميسي وشكل هو قدر وشكل قدر ما في معلوم هو أبدا ما جود كورة أبدا ما في جود كورة.
0: ما لازم
1: كل نفر من داخل الأرجنتي ما في جود كورة. وش مشكلة؟
3: هلا أنا معلوم كل نفر طوم بس ميسي ليس هو أمس واجد طبعاً واجد طبعاً أقول لك.
0: طبعا يمكن ما في اكل سيده ولا ما في نوم سيده سبحان الله خوف.
3: ما في معلوم انا وش يمكن انا افكر مش نظر سوي سهر
0: اي صح.
3: انا افكر ايه وميسي ابدا مش ما زود كوره وارجنتين كله ما زود كوره وش مشكله انا ما في معلوم واجد انا زعلان.
0: من من من رسل لك رساله بعد المباراه امس؟
3: شوف وين على التليفون ما في بند اقول لك لين الساعه 3 4 فجر انا ما في بند على طول كله نظرات
1: هو يفكر انت ميسي
0: عبارة اليوم ما في شغل انت
3: اليوم انا صبح ما في شغل عصر بعدين جاي عصر صبح انا ما في شغل انا اقول ارباب انا ما في شغل صبح انا على طول ما في هو على صبح جاي وي وانا اقول انا بند انا شغل اليوم واجد تكليف بالليل انا واجد تكليف
1: ما في نوم
0: لكن كوفي اليوم مرتاح
3: انا تليفون بعد بند انا كله نظر طرش مشان انا كله نظر طرش مشان انا كله نظر طرش مشان انا
0: صح غلطانين
3: اول هو شوف اول ما في كلام
0: هي.
3: والسنه جاي خسارة كلنا برا طرش مشان أنا.
0: أيوة أمان كله من مكان من كل مكان.
3: كل مكان.
1: بعد أنت بعد تسيفول
0: كل يوم بعد قلن قلن تسوي كل يوم.
1: تسوي قرن قرن وتسوي كلام واجد.
3: أنا ها أمس قرن قرن ما في جاي أمس.
0: ما في جاي لكن وين وقمر الدين وهذا وين روح أمس؟
3: أنا قمر الدين أنا ملحق أنا ملحق بقى أنا ملحق زيادة صيح أنا ملحق
0: صيح
1: أنا أشوف واحد فيديو
3: واجد هو قلب ماله هو صغير واجد
1: صغير
3: مباراة كورة وأقول ما في كلام هو صيح على طول روح وبعد ما في خلاص مباراة هو روح صيح
1: مسكين
3: وأنا ملحق أنا ملحق مية مية وأرجنتين مية مية
1: قلب ماله هو أرجنتين
0: هي
3: مال بنغلاديش اثنين نفر واحد برازيل واحد نفر أرجنتينا
0: بس
1: غير ما في
3: ما في تاني ما في
1: إنزين أنت الحين في ميسي خلاص ما في ميسي خلاص ميسي خلاص
3: أنا فكر كنسل خلاص
1: ها؟
3: ميسي أمس أنا واجد زعلان ميسي واجد
1: هو صحيح
3: في نمبر مال ميسي أقول لك في نمبر مال ميسي
1: أمس اثنين في صيح
0: أيوة في رقم عنده
1: صار موجود مشان ميسي
3: شميلي موجود نمبر شميلي خلا طرش انا شمس انا ولازم انا كلام هو
1: بس
3: واجد زعلان
0: بس وش بيقول يعني.
1: انت وش خبر وش خبر مشان
0: وش خبر هو انت
3: انا اريد معلوم وش هو عم تاكل
0: ايوه هنا اجى المشكله هنا
1: تاكل ماله
0: ايوه
3: وش فكر هو انا كل نبره تشوف مشان هو وش انا سوى بس يمشي واحد متر ما في يركض عم سوى وش اكل هو
1: يمكن فكر مشان سامسونج
3: انا شوف هو بس خالي يمشي شوف يمين يسار بس اذا نمونه وش هو فكر كلنا برد داخل بنغلاديش شوف مشان ميسي هو عامل كلنا برد زعلان مشان ميسي عامل
0: اعوذ بالله زين انت وين تشوف مباراه انت
3: داخل مزرعه مع الصديق امس داخل مزرعه مع الصديق واه زياده انا فور بنغلاديش بس شوف داخل مزرعه بس خالي مشان ارجنتينا انا سنتين مزرعه ثاني مزرعه مشان برازيل هو لكن كل نفرات شوف خسارة برازيل كل نفرات بنغلاديش أرجنتينا
0: بودلي
3: على طول هو سمسم بودلي سمسم أرجنتينا
1: آه.
3: وسمسم أنا مو كل نفرات صديق سمسم شراب شاي شو بعدين أنا جاي واحد أنا فكر يجروه بلانتية بعدين جاي وش أنا ما يقدر كلام أقول
0: ما يقدر كلام يعني جاي بند أيوة حرارة أيوة
3: حرارة لا واجد حرارة ما يقدر كلام أنا معلوم وأشوف
0: لا
3: أنا وقت يجي واحد قول أنا أشوف فهد قدام مالنا بس
0: يتخيل
3: كل الدنيا أنا ما في شوف فهد قدام مالوي أنا بس
0: كابوس يطلع
1: لأن فهد واجد الحين فهد واجد في رسالة يرسل مشان أنا واجد في كلام
3: فرحان أنا معلوم
0: لكن
3: ما يجي نمبر تاني هو فرحان
0: لكن سيفول الحين هو ترى فهد ما في فريق مشان هو يعني هو كله شجع نفر بس لعب مع أرجنتين كله شجع
3: هو شو أيوه هو شجع مشان تاني نفر
0: ما في مشكلة خلاص خلي هو برازيل من متى من قبل ما أنا من خمسة شهر يطلع من البطولة
3: سمسم انا ارباب
0: ايوه سمسم انت ارباب
1: انزين سيفول
3: برا على طول
1: سيفول انت متى في ستارت شغل سمسم فهد 2 شهر لا انت خبر
3: هو فهد انا سمسم شو اقول لك هو
1: لا انت تو خسران
3: انا اول اتفاقيه هو ما في اليوم مباراه اول مباراه
1: سمسم
3: انا اتفاقيه هو سمسم
0: انزين المهم
3: انا خبر شملي سجل مشان جورنتي انا خبر شملي
1: هذا بطل فاينل ما في سوى اتفاقية
3: لا موجود اتفاقية خبر شميلي أنا ما في
0: ما يسوي
3: حرارة زيادة أنا جاي منك
0: يا أخي ترتفع حرارتك
3: كروم أنا جاي لهين كروم
0: أيوة يقول
1: بيجي كروم
3: كله سيريو أقول لك حبر بعض مدير مال شميلي أنا أول سجل أنا سجل هو أنا حبر قرنت سجل أنا وش كلام ما في كلام وي وانا هقول لك وانا تليفون انا حرام
1: ترفع لي حراره ما ادري يا اخي
0: اقول لك شمالي يعني انت ترفع لي حرارته والدنيا حر
3: حراره اقول أيوة لك حراره يعني اليوم انا واجد حراره ما لميش انا بالليل ما في نوم برابر صبح شويه نوم بعدين عصر سمسم ارباب شغل عصر ارباب وي وانا بعدين بنت شغل بروح بيت
0: اعوذ بالله
1: تو بن التليفون سير مشان نوم
0: لا لازم اكل
3: انا بنت اليوم بعد اليوم ما انا انت بعد حراره زياده ما انا
0: لا تسوي له حراره زياده زين في اكل اليوم
3: اليوم انا بس اكل اكل سمسم غدا بس صار غدا
0: يعني زين كليت غدا امورك طيبه
3: غدا اكل انا عميش ابيش ما في اكل صبح ما في اكل
0: ما في بعد ما في نوم كل ما تنامي تحلم فهد
3: اقول لك فهد انا افكر انا فهد وش خبر مشان فهد وش قول مشان فهد
1: وش قول
3: وش قول مشان فهد كيف فهد
0: ماشي عاد بند عيونك يا حبيبي ولا فن ولا هذا
3: ما في اقول لك ما في بطل عيونك يا حبيبي
1: ما في ماشي تغمض عيونك
0: تغمض عيونك يا سيفول ونم
3: لا لا الحين ما له مويش الحين الحين اوه في البكي والنوه يا بيبي لا تنوه يعني ما في صيح هلا صيح اقول لك امس بالليل صيح ما في يسكت
0: ما في يسكت يا الله الحين انعام الحق يسكت ولا بعد يصيح
3: انا مول حق من امس هو انا روه هو صيح صيح صيح انا الحين الحين انا روه سنس ملاء الدين انا مول حق هو واجد واجد قلب ملاء هو صغير انا
0: حلو قلب صغير هذا مشكلته مثل صادق قلب صغير
1: رهيف رهيف
0: لا يتحمل لا يتحمل
3: علاء الدين انتظار علاء الدين انا روه سنس ملاء الدين ايوه علاء الدين مني انتظار انا علاء الدين وش اسوي اقول
0: لو ودي اكل شويه يمكن ياكل هو براته يشوف حار شويه هذا
3: مين انا ملحق
0: أيه.
3: انا ملحق ما بياكل انا اقول لك معلومه انا ملحق هو فيها بالذيل سي سي سي انا ملحق انا كل ما انا ملحق ما في زين انا من انا ملحق انا زعلان لكن ما في سي اقول لك
1: ما في فايده وش في فايده خلاص
3: هو سي اقول لك
1: كاس داخل سبين الحين
3: اقول لك الحمد لله الحمد لله هو ما في معلومه فهد هو ما في معلومه عربي زياده كلام ولا معلومه عربي زياده فهد فهد تقول وي ومشان هو زياده موت ممكن هو
1: اوه لا لا لا لا
3: انا معلوم هو موت ممكن يجي
0: بعد ما شويه اللي سوته اسبانيا فيكم خلتكم يعني كنتكم من نيبال
3: يسكت اقول لك يسكت اقول لك ما يريد يتذكر وش واش اقول لك انا افكر هو سنتين ما في سنتين ارجنتيني لابان
1: هو هذاك ما في ارجنتين غير
3: انا افكر ما في ارجنتين هو
0: اقول لك
3: ما بيقول وي واقول لك اقول لك وي واقول لك ما بيقول مين يقول
1: ما اقول اشملي اشملي انا ما لا
0: صادق صادق يقول
1: انا هذا اقول
0: وي واقول
3: انا معلومه
1: لا لا لا لا
0: لا لا لا لا خلاص خليه
1: خلاص سيفول ما بيقول خلاص خلاص سيد الكلام
0: اقول لك اذا ما في معلومه انا تو خبر وين بيت هو
3: انا معلوم داخل حجره معلومه
0: خلاص وصل البيت
3: ايوه انا سؤال صديق منه هو مني عزني واحد صديق انا عزني معلوم صادق صادق هو اقول معلوم انا هو اقول انا بس انا وقت واحد يوم انا اريد بيت
0: في قدام بيت واحد شريش شريش هذا نمونه
3: معلوم اقول لك
1: ما في يقول ما في يقول خلاص كلام سيده كلام سيده سيفول
0: شكرا سيفول
3: أيوة انا معلوم انا
1: لا ما يسوي
3: ويو ما يقول ويو اقول لك انا بالله
1: ما هنش من اللي يقول
3: انا بنى التليفون اقول لك
1: حرارة
3: انا جيت الان حراره واجد حراره
0: لا شرب ماي بارد شرب كركديه كركديه روح شرب
3: ما شرب كركديه انا ماي باي ماي دي انا هب
1: يلا
3: زود ما
1: سيفول
3: ما يقدر وش ها
1: يلا برا ارجنتينا ويو
3: سلام عليكم
0: وعليكم السلام كيف حالك انت يقول لك هو مرتفع حرارته وانت تزيد حراره والدنيا حر
1: ما يتعبوا يا اخي

0: يوسف البلوشي يضحك ابو عيسى يضحك.
1: حياك يا ابو عيسى، شفت الختام يا ابو عيسى؟
0: مشكور على تواصلك واستماعك لنا كل يوم، متواصل ما شاء الله علي ابو عيسى. الاخ يوسف البلوشي
1: مسوي لهم هجله،
0: يقول يعني انا اتسمع وصار يسهر يشوف المباريات وكل شيء، والبرنامج عايب لنا، يقول لا تخلصوا مشونا بعدنا شويه.
1: لين متى؟
0: لا خلص يا ابو عيسى، خلص البطوله، خلصت
1: اسبانيا، خلصت الكاس، وش نحن نسوي؟
0: ان شاء الله برامج ثانيه يا ابو عيسى، ان شاء الله تستمتعوا فيها دائما ودور البرامج الجديده. السلام عليك.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: ليش تضحك؟
2: شرقت
1: حتى الصوت متغير.
2: اقول لك عيوني وارمات، عيوني وارمات، نايم والله العظيم نايم ثلاث ساعات، اظن ما يجي كم من ثلاث ساعات.
0: وش كان فنك يعني؟ كلنا من ثلاث ساعات.
2: طلعت اللي فوادي كله طلعته.
0: ايه
1: اول شيء بديت من زكريا،
2: اول شيء زكريا سكوت ورد بعدين لانه مسافر.
0: مسافر يعني
1: يستقبل اليوم بيرجع من المطار.
2: اول شيء بديت فخوي وعادل، هذا الابداع ابداع. وبعدين اللي مصبحي بي المباراة الماضية حطت عليهم واحد في جروبات، واحد الحرمة تقول لي تلتقني عندك دوام مالك، قلنا خليني تو خليني بس نتفهم بعدين.
0: اصلا الجروبات ما سكتت لين الصبح، لين اليوم، لين تو يعني. انت عندك فاتورة طويلة لازم تصفيها.
2: معيدبهم عليهم، انتم معيدبهم.
0: ايه
1: بعدك ما خلصت
0: عليهم، حساب طويل عليهم.
2: وظهر الحق، وظهر الحق اخيرا.
1: شفت النماشة مساعدة فيفا؟
2: حاولوا قامت يتلوي رئيس فيفا، يتلوي
0: ما عارف يجلس. ايه
2: خلاص لا يمسك تلفونه، بس يدخل بالفار شيما شوية شوف الجول انت ما صح، شيما بس غيره شوية.
0: ولغوه الهدف الاول، لغوه.
2: اقول لك ترى هذا كين فاول، هين فاول، هين فاول، بس لكن بس مشي
1: بس عشان الارجنتين بعد ترى ما يريدوها تطلع بنتيجه كبيره بعد.
2: واضح كل شيء، واضح كل شيء، واضح.
0: زين انت يعني سويت قصيده ولا شله على هذا؟
2: انا مسويته كلمات خفيفه عن فؤادي، اول مره اجيب كلمات.
0: شوف سوى شاعر غصبا علي، يلا هات
2: غصبا عنك. الالحان صرخت لحن ما الحد،
0: ما مشكلة برأيي بيسامحك.
2: عاد الآدمون كلمات مكثر من تصربهم، أنا نسيت الكلمات بكبرهم.
0: ليش ما كتبت أنت؟ ما تدخل باغ
1: وسارق الحال.
2: مو قلنا والله حتى اللحن من فرحة كل شيء رنات عاد. انقهر وأبغاكم اليوم تذاك، لكن إن شاء الله قهر ما يكون بس في اللعبة، ما يكون قهر في الحياة.
0: لا.
2: بعد يقول بعدين.
0: إيه.
2: زي مو يقول هو يقول
0: ما أعرفك.
2: هذا الأسبان يعرفونه شاء حتى والله ماشي راح الصوت من فرحة. لو قاعد الحرمة تراسلني فرحة وناسلنا اليوم، قلنا أنت يخليك يومين ثلاث أيام بعدين إن شاء الله صبر أول شيء.
0: أنت شكلك نازعوك في البيت.
2: والله نازعين والله
1: من كثر الرفشة اللي سويته.
0: يعني حسيت عشان كذا نسيت الشعر ونسيت كل شيء.
2: عادي أنا أعترف صراحة، أمس لأني جالس أسمع البرنامج اللي وراجع من دوام متأخر ووصلت البيت وطفرت بهم، بعد جالس أشوف مباراة شوية بالسيارة، وبعدين رحنا في البيت جالس أشوف مباراة. ما مقبل علي، ما مقبل على حد ابدا علي. الساعه 3 وربع تقريبا.
0: ليش رافع ضغطك انت وفريقك؟ ما فريقك يلعب ولا هذا يعني.
2: انا قائد. اي خصم يكون ضد الارجنتين انا معاه.
1: لكن سبع منتخبات،
0: لكن ما قال انت بتسبب كذا في خلافات عائليه تصير معك في البيت، يعني يمكن تحصل كارت احمر بعدك.
2: بس نعدلها انت بعدين، نراضيهم بعدين.
0: يعني امورك طيبه.
1: اطلع بعشوة.
2: بس يومين ثلاث ايام وانا
0: مغطيه
2: الموضوع.
0: اذا كان الامور تحت السيطره
1: انه يطلع اللي في خاطره.
0: ايوه
2: يعني
0: يعني هو عنده الحلول جاهزه.
2: انا مو قتلت امنيتي تو في وقت الحالي، مو ان ميسي والارجنتين ما يشدوه
0: لا
2: وما يركبوها الرابعه. وقايلكم من اول
1: اذا في فانيلا وين عليها النجمه الرابعه للبيع.
2: هذاك عطيه سيمون هذاك سيفول
0: مسكين سيفول رافع حراره يقول لك خلته
2: يروح هيك الماله هو راح الدكان
0: يقول لك بغى ينام بعد المباراه وتطلع له انت في الحلم
2: انا تعرف ليش انا عارف انا يعني اقول كلمه تتحقق يتحقق واقع هذا حقيقه سيفول عليك ترى شهرين وبعطيك اجازه الجمعه والسبت
0: بعد
2: ما تقول لي ما اتفقنا بعد ما انتقلنا اذا
0: ما قال هو في نصف النهائي كان عشان ما نظلمه يعني كان قايل في نصف النهائي
2: هو لو فايز لو فايز كان يغير كلامه لكن شاف الواقع انه طالع لكن هو ينفذ وانا اروح للشناط ولا انا اروح لنفسي
0: وانا فصحار فصحار ما تروح بعيد
2: ما اجي خلاص اجي قريبي
0: هي
2: انا دائما متزوج مصحار اجيبه وانا جاي
0: يعني انت شماقي في صحار
2: ايوه خلاص
0: امورك طيبه يعني هو ايوه حتى شماقي قدروا يجيبوا لك ايوه
2: اجيب حاجه خلاص
1: أيوه. او لك
2: انا اوديهم واجيب عندي بس وما ابغى يشتغل
1: يجيب وش تقابله بس
2: اشوف علي واضحك ما ابغى لي اسوي شيء ابدا ما باغني
1: هذا تسوي له انت
2: هو ذا العذاب في الشغل هو اللي بشوف علي وضحك علي بس
0: هو يقول كل ما تغمض عيني يطلع لي فهد امس
2: عجب لازم يتحقق الحلم
0: ايوه
2: باي طريقه لكن قلت انا بعد ما هاين علي حد مثال
0: مش
2: هين امسندو هين الطبل وهين وتانجو تانجو
1: ما جات
0: هو قايل على فكرة بيغني حتى لو خسر في النهائي لكن ما شفناه طلع لي انت
2: ناشي بتحثير ما علي كويت ما الفرحة بس وفرحة عندهم فرحة الله يديم العز
0: يعني انت اليوم داومت اليوم
2: والله مداوم وانا عيوني وارمة نعم نمداوم
1: لكن عادي عنده الأمور طيب
0: ليت واحد شغال يقول لك بس
2: وادي ما في ضار حتى لا شغل ولا غيره بس أقاوم تقول لي مو أقاوم
0: هي
2: أطيحبهم بس كل واحد أشوف يتكلم بس كواحد أرجنتيني وسلاب يا أخوي عند لك ساعتين بس طيحبي
0: طبعا شغل ما خطفت عليه اليوم هي انزل المهم
2: لا ومشكلة مو أنت تجع لأسبانيا مع برشلونة قلنا يا إنسان فهم فهم هذا يمثل منتخب ما يمثل برشلونة
0: يا سلام
2: أنا عارف إنهم من أول برشلونيين ترى هذا مشجع الأرجنتين برشلونة أصل يدك منهم وأول واحد أخوان فينا
0: الله يهديهم أيوة
2: أذفنينا لا تطيحبوا ما يغلبوني وبعيدبهم بعد أسبوع علين يوم
1: الجمعة
2: يوم سبت هذا بعد سبت إجازة عشان السهرة عيدبهم مرة خليها شو عليهم سو لكن كيف أبو دريجة من اسمه لا مين أبو من
1: ما أبو دريجة
2: أبو من
0: دياغو
2: أبو دياغو كيف ترتيب
0: ما نعرف والله إيش علومه الحين
2: لكن أنا ما هين علي عاد هم ما يشجعوا ترى هو ما يشجع الأرجنتين يشجعوا لاعب سواء وما بيلعب كأس العالم خلاص عقوبة يعني الأرجنتين
1: لا بعدهم مبابا.
2: ماشي ما إذا اعتزل ما حد بدخل باعوترة
1: عاد ينتظر ولده لين يكبر
2: يبقى بس اللهم الجالي الأخوان الجالية البنغالية أنا أول ما أشوف بنغالي عندنا يشجع ما يشجع يكره الأرجنتين ويحابني حب لأني أنا مو أكره الأرجنتين
1: كم أنت كفيل عيل
2: ما كفيل والله عيالي ما قصر استبله أني أنا كفيل
0: يقول لك اليوم طالع الصبح ويتنطط حتى السيارة تحرك في الإشارة
1: أنا أشوف سيارة
2: دوامي يبدأ ساعة 9 أنا طالع من البيت ساعة 8 وربع
0: أوه يعني أول مرة يعني كيف يعني متحمس يعني
2: وقريبة على الدوام كنت 10 دقائق
0: هي يعني قاعد إنك حماس زيادة بعد رحت
2: من موالح عليه دوامي أقل 10 دقائق وبعدها راحت شربت لي واحد بلاك كوفي
0: هي.
2: يا سلام أسأل ذاك اللي يجيب لنا قلت له أنت بقالي قال سمع أنا بقالي لكن ما شجع الأرجنتين قلت له خلاص أوكي
0: أحسن أيوه يحمي نفسه
1: زين فهد قبل لا نختم عندك
2: قل لي
1: عادي خاطر النجادي يسلم عليك وقول لك حلك هدية بدلة المنتخب الأسباني الأصلية
0: يا سلام
2: أبغى نعم أتشرف دائما طلعي الأرجنتين
1: وعليه النجمة الثانية طبعا
2: يا هذا أهم شيء وأنا بقول كلمة قبل بعد نهاية يمكن آخر مرة إن شاء الله ما يكون آخر مرة إن شاء الله نلتقي بعد 4 سنوات هذه كلمة من القلب امانه بفتقد، يعني انا اتكلم عن نفسي بفتقد هذا البرنامج. يعني انا اتعنى اطلع من البيت الساعه 8 احاول اني هذا من حب هالبرنامج واسلوبكم طريقتكم. تعرفت على اشخاص عرفوني، يعني حس بالخاطر.
0: بارك الله فيك،
1: بارك الله فيك.
0: ان شاء الله في برامج ثانيه وبتكون اجمل واحلى ان شاء الله.
2: هي ترى هي المتعه، ما حد عرفوني. فهد عيد حس بالخاطر.
0: صحيح
2: سمعت اخواني، سمعتكم انتو، انتو شارين البرنامج، مرحكم، هذا الفخر.
0: بارك
2: قبل لا يكون احنا عمانيين فخر ان برنامج من عمان يمثلنا نحن، وما اعطينا مجال ان نطلع اللي في قلبنا من دون جاملات من دون اي حواجز. هذه فخر
1: لنا نحن. بارك الله فيك،
0: بارك الله فيك فهد، وطبعا بوجود المستمعين. وكان هذا الهدف، يعني وان يكون طبعا التشجيع دائما هو مجرد تشجيع، لان كره قدم بدون تعصب، ومثل ما تقول نضحك مع بعض، نسولف مع بعض، ولا اكثر ولا اقل.
2: انت ثلاثي صراحه، ثلاثي يعني صراحه اسميكم ثلاثي كوكباني. يعني كونتوا لو تكون ما تكون رجاش، انت تكون مكونين ثلاثة كوكباني صراحة. إبداع.
0: جزاك الله خير يا فهد، أحسنت وما قصرت.
2: أتمنى إن شاء الله بعد 4 سنوات إذا الله أعطانا عمر بإذن الله إن ستيفول ومشعر يشجعوا البرازيل.
0: بعد على كيف
1: بغنهم غيروا يعني.
0: أيوه.
2: ورسالة أخيرة، أعتذر إذا أنت مذلت لسان ضح. أنا أجيبها بخاطر، ما أجيبها أنا أهين حد،
0: حاشاك.
2: معذرة منكم والسموحة منكم، وإن شاء الله الجميع يكون مرتاح وسعادة، والله يحفظهم الجميع إن شاء الله.
0: الله يخليك يا أبد، واسمح لنا عادي إذا شوية مرات ضغطنا عليك في
2: لا بالعكس، هذه حياتي، بالعكس هذه حياتي. وأنتوا زدتوا مرح.
0: بارك الله فيك،
1: جزاك الله خير، ونحن سعيدين أكيد بتواصلك.
0: سلم على عادل ومن
1: وزكريا.
0: عادل وزكريا والشمج
2: عيتك، إن شاء الله بطاقة بيضة برسلك رسالة.
0: إن شاء الله إن شاء الله. الله يخليك يا فهد أحسن،
1: حياك
0: الله. شكرا
1: على 7244209. محمد الخصيبي، مساء الخير، السلام عليكم. أتوقع مبروك طبعا فوز طبعا المنتخب الإسبان، وهاب لك سيفو. أخبار أقول لك من ضمن شو اسمه الأشياء اللي صارت في مباراة المنتخب الأرجنتيني في النهاية، كثير من الحالات اللي صارت فيها الشد العصبي نتج عنها طبعا بعض الوفيات اللي عن طريق الأزمات القلبية، سواء في الأرجنتين أو حتى في إسبانيا بعض الحالات. أتمنى السلامة للجميع.
0: في بعض الجماهير في الاحتفالات مثل ما شفنا في إسبانيا يعني بعضها، لكن يعني إحنا نقول دائما هي في النهاية كرة قدم. أكيد نعم. الواحد يعني أحيانا يوصل إلى حد
1: نتشجع نعم. وكذا وتتابع، بس ما توصل طبعا لحد إنك
0: أكيد
1: هذا الضغط،
0: ولازم أيضا هذا موضوع التشجيع، وان يعني انت مجرد تشجيع يوصل لحدود معينه فقط، يعني ما يكون اكثر. يعني ان احنا اليوم نشوف يعني كثير من الاخوان كان يرسل لي انه والله يعني نحن في الجروب الفلاني كان بيننا شويه نضحك مع بعض، بعضين يوصل احيانا لمشاده نوعا ما، والله هذا يحب ميسي وهذا ما يحب ميسي وهذا اللي والعكس صحيح، لكن
1: وهذا يدافع عن هذا وهذا ما يعجبه انه غلط على اللاعب الفلاني وعلى المنتخب الفلاني.
0: هذا الاشياء اللي ما مرغوبه، يعني احنا نتكلم عن تشجيع الى حدود معينه، وحتى لو كان مثلا عندك اولادك يتابعوا وما شابه وكذا، لابد انك انت ايضا توصل لهم هذا الشعور
1: بالضبط،
0: ان التشجيع في حد معين يعني ما يوصل ابعد، وان المباراه فقط في وقتها، من تخلص المباراه خلاص
1: الامور كل شيء ينتهي، يعني الامور الرياضيه موجوده طبعا
0: 100%.
1: ماجد المعول، شكرا لك على تواصلك. زايد الحماني كذلك. ني العامري، هل الكابتن حسين وصادق ايش اخباركم؟ وين مشعل؟ وين سيف العم جمعه؟ وين عدنان؟ خبروه مشعل نزغ شراعه لبعده.
0: انكسر شراعه شكله
1: بعد ما جات النزغ. متى بدي ما نعرف.
3: أنا دينا
4: بايا شلة لكاس بايا شلة
0: ألو.
4: والفوز والنجم الرابع إن شاء الله بايا شلة أبو تيابو
0: ولك ألو.
3: أنا دينا
5: وعليكم السلام.
0: الو
4: ما فينا بعد؟
3: احنا ما بنتكلم اليوم
0: لا تانجو ولا غيره ولا هذا بيشله ولا ما بيشله والشراع وانكسر
4: الشراع انكسر ابوي بحريه بارح بحريه ضيعونا ضيعت بحريه

0: وشلون حال الربع؟
1: والله شلون حال الربع؟
0: خلي يتكلم مسكين. هذا سيفول ما يتحمله ترى. سيفول يقول لك ترفع الحرارة عنده على طول.
1: شوي علينا.
0: تفضل اعطينا شعورك. تفضل يعني مضمون وما اعرفه بنرفع ما والقليصه وما اعرف ايش طلعت انت قليصه تو
1: ايش تسوي
0: يا وشيل مني ومني.
1: نعم والله نعم.
0: دوق شوف انت لحظه يا مشعل
2: وخليتنا نتفاعل معك يا مشعل وحسين اللي ما يغني خليته يغني
0: والله العظيم
2: وخليته يطبل.
1: الله راد يا كوباتنا الله راد ولا لو بارحة صراحة احنا الخسارة نستاهلها.
0: انتو من زي زودتوها ودخلتوا فيها كاسر ورحماني وسالفة عودة هذه خلاص راح ومني شيل مني ومني وتانجو شيل مني ومني وين شيل اللي بعد
2: وتانجو
1: ايوه من عندي جبل تسويح لين
0: بعدين بنختمها لازم أيوه.
1: لكن ترى أيوه. إيه بحري يضيعون بحري
0: ما بينوا ربعك
1: ما بينوا ولا حتى مقدمين ما شيء ما بعرف كيف جالسين بس نشوف نكسر روسنا

0: محمد سيفول وسكر تليفون، لا تخلي مشعل يسكر ترى مشعل بيطلع لنا من تليفوننا. اسفين يا اخي مشعل.
1: ما يخالف كابتن، ما يخالف، ترى هذه كوره،
0: هذا حال بعد احنا منتظرين تول هذا سعد يجيب لنا الميدان. حلوة قال لنا سعد هي وين؟ لا حلوة لا ميدان لا شيء. أيوة
1: لا ميدان لا حلوة.
0: ها زي وين شفت المباراة وكيف كان شعورك وإحساسك؟
1: والله صدق أنا شوف يعني رحت أمس وقلت بروح المقهى أشوف، لكن ما شاء الله ريت قليل بنقالي كثير، قلت لا ما بيخلونا نشوف مباراة،
0: ضربت إشارة ورديت
1: خلاص رحت بيت اللي هو كوني قريب. جلسنا أنا وياه، هو أسباني هو.
0: من وين تجيبها ولا من؟
1: هو تمات يعني من
0: قبل لو جلس في المقهى احسن لك. هي
1: انا ساكت انا تراني ما تكلمت حتى، بس انت ناقشنا اياه بس في اشياء
0: خارجيه
1: شويه عن الحكم وذا وما رد عليه، ساكت كيف بس ماسك نفسي. بس سبحان الله وراحت المباراه، حتى يوم قبل ينتهي الشوط انا قلت لعذرتك اللي هو روحت عنه
0: ما كملت
1: يعني ما كان منتهي الشوط انا قعدت في الباب يعني ما كملت، لا ما قلت عشان ما نتناقش، لا لقى نتناقش واحد يعني كي يعني ملي الساعه. رديت يعني ما دي وصدقني والله حتى استغفر الله العظيم استغفر والله يعطني نبضه.
0: اوه جاته نبضه يقول لك يعني كانك كان التواير تعبانه كذا
1: كنا اتوار، لان يوم انا يوم انتهت المباراه جاتني رساله مع واحد من الحلوين عفوهم معودين
0: نزيد
1: ما ابي اكتب لي كلمه ويدي تنتفض والله صدق والله ما ابي والله
0: هاي ما يسموها مركب شيء غير نزيل.
1: انت ما تكيد التليفون لا عرفت ميم لا عرفت
0: انزين بعد انت الله يهديك
2: الامور عليك
0: الله يهديك انت كثرت عليهم كل يوم وتانجو حتى انت رايح عرس وتغنين هم وتانجو
1: وقعد وعاد الله عاد الشباب فين مشعل فين مشعل فين في جروب
0: كلهم يدوروك
1: بتعال بضحكوا ضحكوا ليه بحكي خلاص بتخلصوا ضحككم بتغير مثال
2: حتى هني كلهم مستمعين سألوا عنك فهد واثني
1: صراحة يعني يعني تراني بعد الأذان الفجر بعدي ما كنت نايم يعني
2: ما مستوعب الصدمة
0: ما جانوم
1: ما مستوعب الصدمة ما مستوعب المستوى اللي هم ظهروا فيه هذا الشيء اللي
0: هي يعني الفوز والخسارة شيء عادي لكن إنك ما تلعب البر ما يستوي
1: ما يلعب
0: مخلينها على الله بس
1: سبحان الله يعني ما في الا تخشي بعدين بامس وايد ما مهيئين صراحه ما عرفت كيف وايد مضايقين والضرب
0: مشحونين
1: والله مشحونين وذاك مقدمي تحرك يوم
0: تو من مقدمي
2: ميسي
0: هو ميسي
2: مقدمي
0: اسمه
1: امس روحي هذه اضعف مباراه شفتها بعدها نهائي ما بالارجنتين هذا
2: راح المقدم مسكين راح
0: خلاص هدي اعصابك واشرب عصير مانجو راح التانجو
1: والله اقول لك الحين
0: انت كل يوم تقول لنا لا ترمى الا الانباء المثمره وما اعرف ايش وكذا
2: لا لا انباء ولا
0: مقلعة دخلت من عروقي
1: اقول لك بعد ما جيت شوف الحسره من اقول لك شوف بنتي الظاهر ما شافت المباراه ما شافت بس صارت الصبح شافت النتيجه وترسل لي رساله
0: لا حول ولا قوه يا اخي مشكلك وين ما تجيبها انت من وين ولا من وين
2: كل هالدنيا تولفت عليك
0: هذا يقول لك اذا طاح الجمل يعني
1: كثرت سكاكينه
0: ايوه
1: بعد على فكره حسين انا كنت ترى في شباب لا انا ما رحت لهم يعني ما رحت يعني كما ما خليتهم يشوفوني
0: يعني تخفيت كذا تنكرت ايوه يطلع متنكر يقول لك روح المسجد غير مغير
1: هذاك واحد كنا نتراسل احنا اياه في الواتساب خلاص قال لي تأخرت عليه شوي يعني تأخرت عليه ما بلي سبب خاص يعني قال لي ولا المباراة ما تروح عليها كمس ليش تتأخر في الرد
0: لا حول
1: الظاهر المباراة ما تروح عليك
0: يلا
2: توعد كل شيء عن المباراة
0: توزين كلاك زين مشعل
1: والله توزين لكن ترى احنا الحين استفدنا. انا بس انا ايش بقول لك؟
2: ايش بتقولنا؟
0: الله كريم الله كريم.
1: ايه مهم شلي ان احنا صراحه بدعنا فيه
2: بالنهاية.
1: أبوي سموحة منكم سموحة.
0: مسموح.
2: سلم عليك فهد. فهد سلم عليك. قل لك جاينك صورة وين؟
1: ما خالد مرحبا أبو سموحة. ترى هذه كرة قدم.
2: شوف شوف
1: توعد.
2: شوف لا فرقة وين غاوية.
0: القلايص.
1: إيه. ما بلع ما ما هذا ما فرق نهائي. ما بارح مرة خلاني توتر توتر يعني حين.
0: وليدين حتى تنافضوا.
1: احنا الحين بنودعكم وبنتلاقى ان شاء الله الله بالخير الملتقى في السنوات في برامج.
0: جزاك الله خير يا مشعل. ما قصرت بارك الله فيك. لكن اعطينا واحده وتانجو لان المركز الثاني بعد حلو.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
2: لا لا اربع مرات جايب المركز الثاني.
0: ايوه يعني يعني
1: تانجو الحين اجيبها.
2: هي هي هي
0: ما تستوي يعني؟
1: لا لا لا لا لا لا
0: عشان وداعية على المستمعين يطلبوها كل يوم. ماذا؟
1: بودعكم روحي. عندي وداعية عندي وداعية.
0: يلا هات.
1: لا لازم أودعكم بشيء لأن أول دخلت عليكم بسلام بودعكم من أول السنة.
0: يا سلام سلم.
1: يلا بسم الله.
0: هات.
1: إيش تبغي؟
0: حدنا.
1: ودعنا المونديال بالماي الورد والعود. ودعنا المونديال
0: بالماي الوارد والعود.
1: مع صادق وحسين وشملي وإن شاء الله بنعود. مع صادق وحسين وشملي
0: وإن شاء الله بنعود.
1: ودعنا المونديال بالماي الوارد والعود. ودعنا المونديال بالماي الوارد والعود. مع صادق وحسين وشملي
0: وإن شاء الله بنعود.
1: مع صادق وحسن وشميلي
0: وإن شاء الله بنعود.
1: بعد اثنين إن شاء الله يا كباتنا.
0: يا غاوية
1: الحين
0: محمد شملي ما بيخلي لنا صديق. خلاص شوفه هذا ما زين. خلى سيفول يسكر تلفون. ها
2: يا اخي ودع ما كنت تودع عاد.
0: ايه ما زين رجال يودعنا ويعطينا بعد كلام حلو. والماي ورد
2: وعود وعود
0: وانت تسوي له هذا.
1: نعم ودعنا المونديال
0: ايه
1: بالماي والورد والعود.
0: يا سلام
1: صادق وحسين وشملي.
0: الله الله
1: ان شاء الله بنعود.
2: ان شاء الله بنعود ان شاء الله.
1: ان شاء الله مع صادق وحسين وشملي وان شاء الله بنعود.
2: مشكور يا مشعل.
1: ودعنا المونديال بالماي والورد والعود. ودعنا المونديال
0: بالماي الوارد والعود.
1: مع صادق وحسن وشميلي وإن شاء الله بنعود.
0: وإن شاء
1: صادق وحسن وشميلي
0: وإن شاء الله بنعود.
1: إن شاء الله نعود حميد إن شاء الله ونلتقي في برامج وبرامج إن شاء الله.
0: الله يجمعنا على الخير دائما إن شاء الله. وجزاك الله خير. سويت إضافة هالنسخة من البرنامج.
1: الحمد لله صراحة هذه الإضافة أنا صراحة أضافت لي أشياء وتعرفنا عليكم.
0: بارك الله فيك.
1: سمعين وعلى الشباب اللي تعرفنا عليهم وإن شاء الله نلتقي في الأفراح.
0: إن شاء الله دائما حياتك أفراح.
1: نلتقي في المناسبات الرياضية سواء الرياضية أو أي حاجة.
0: ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. جزاك الله خير. عاد صار عندك جمهور يسال عنك بعد.
1: والله الحمد لله الحمد لله هذا بفضل هذا البرنامج
0: وبارك
1: الله. سعيد جدا يعني.
2: بارك الله فيك يا مشعل.
1: لو فايز كان بتكون الفرحه
0: بيكون غير غير غير, غير, غير, غير, غير.
1: بتكون غير لكن سبحان الله الحمد لله. لكن انا متفائل بكل شيء يعني الهزيمه والتعادل يعني
2: كل شيء وارد ترى. هذا الكوره
0: الجايات ان شاء الله.
1: الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير واتمنى لكم التوفيق. وهذا البرنامج صراحه اسعد ناس واسعد ناس وناس وكل سبحان الله يتمنى ان هذا البرنامج ما يتوقف. لكن كل شيء ولا شيء.
2: كل شيء ولا شيء.
0: كل شيء
2: ولا شيء. لك البدايه ختام
1: برامج غادي يا كابتن صادق وكابتن حسين والمخرج شملي وسمحونا على كل حاجه صراحه.
2: بارك الله فيك يا مشعل.
0: الله خير. ما قصرت. انت سامحنا اذا تعبناك شوي.
1: تسوي الصراحه والله.
0: بارك الله فيك. احسنت.
1: لكن سبحان الله ما الله راد. لكن لو فايز منتخبنا اللي نشجعه كان بتكون الفرحه فرحتين وبيكون الشيء الشله شلتين. بتكون الشله شلتين.
0: يا سلام مع صادق وحسين.
1: مع صادق وحسين وشملي.
0: واحنا في يوم الاثنين.
1: واحنا في اليوم الاثنين.
0: اي والله.
1: الله يبارك فيكم.
2: مشكور يا مشعل.
0: بارك الله خير. احسنت احسنت
1: الله يسلمك. هذا احد راح الحين ايش اللي نتمناه؟ الله هذه البرامج هاي الحلوه. ما بعد لا تخلونا كذا ننتظر اربع سنوات وما اعرف ايش.
2: انت خليك دائما على السمع مع اذاعه الشباب كل جديد ان شاء الله موجود فيها.
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق. صراحه كابتن حسين كل يوم نسمع لكن على صادق انت الحين بتغيب غيب عنه.
2: ان شاء الله لا لا
0: تغلى شويه.
1: بس مش ملي شويه يسمعني برنامج المونديال. يا سلام
0: يا سلام. هذا الافتتاحيه ماله كانت
1: هاي الافتتاحيه
0: قبل 39 يوم او هي.
1: الله يسلمك
0: يا بنسمعك اياها لكن عاد احنا بنقول لك الحين
1: قول
0: مع السلامه يا مشعل. مع السلامة لا تزعل.
1: الله يسلمكم يا المونديال. مع السلامة يا برنامج المونديال في برنامج الشباب.
0: يا مرحبا يا مرحبا.
2: حياك الله يا مشعل. بارك الله فيك.
1: الله يحفظكم ان شاء الله.
0: حياك الله.
3: ارفع مجدا لا ينسى، اكتب فصلا لا يمحى، اصنع تاريخا لا يحدث كثيرا، اترك ذكرى لا تموت، اشعل شمعة لا تنطفي، احكي للأجيال القادمة قصة لا تنسى، وقل لهم بأنك كنت قائدا رفع كأس العالم. إسبانيا بطلة كأس العالم للمرة الثانية، يفعلونها ويسعدون أمة الإسبان سعيدة بعد 2010 الثانية، النجمة الثانية هذا المساء تحت أنظار ماكاليستر وتحت أنظار الأرجنتينيين. لقد ذهبت للمنتخب الأفضل وقد أسعدت أمة لا شك في ذلك. مبروك لإسبانيا التتويج المستحق.

0: برنامج المونديال نترياكم من زمان، برنامج المونديال نترياكم من زمان، يا سلام يا سلام برنامج
1: المونديال،
0: يا سلام يا سلام
1: برنامج المونديال.
0: صادق وحسن في الميدان وشملي خط الأمام، صادق وحسن في الميدان وشملي خط الأمام، كلكم قولوا يا سلام برنامج المونديال،
2: روح
0: كلكم قولوا يا سلام
2: برنامج المونديال.

0: الشملي. مساء الخير يليق بكم وبنقاء أرواحكم طاقم إذاعة الشباب، عشنا معاكم أيام جميلة وليالي سعيدة وأيام مليئة بالأفراح والمسرات. ومع هذا البرنامج الرياضي الناجح نبارك المشجع الأسبان الفوز بكأس العالم، يستاهلون الأسبان، ومساء جميل من مساء الوطن الغالي سلطنة عمان. وشكرا لكم طاقم البرنامج، معكم أخوكم أبو ناصر محمد ناصر زهيمي الهاشمي. شكرا لك يا أبو ناصر. أبو علي يعطوني رقم منتصر الهولندي، هذا الإنسان ضرورة أتواصل معه، إن شاء الله بتواصل معك محمد الشملي. أنا إذا ما شاركت اليوم بالاتصال أنتم الاثنين حد يريد يحطكم في ولاية أدم نزلكم، هذا من اسمه حسين السعدي،
1: ونمشي لين
0: صلالة. سعد الهدابي شكرا لك، اتواصلك احاول اتواصل لكن الخطوط مشغوله، زحمه خطوط شوي لان اليوم اخر يوم. مازن الشيدي اقول حال فهد، تراك انت متشبق، سير دور فريقك بعد الارجنتين وصل للنهايه. انا اشجع اسبانيا بس كنت اتمنى الارجنتين تفوز عشان ميسي. في رساله كانت من عدمن اعتقد فاطمة السناني اعتقد، نعم. اعذرونا كباتن والله انتم الاجمل، عشنا معاكم جو رياضي. فاطمة السناني شكرا لك اختي على تواصلك على 2 4 6 9 8 1 5 1، نستقبل اتصالاتكم. حياك يا سعد
2: بدوة، السلام الله عليكم، جيتكم طربان بدوة، السلام الله عليكم، جيتكم طربان لصادق وحسين نوب شملي الأسباني، توج وتغنى هذه عادته، يستاهل التتويج ما جاهم من فراغ، التاريخ أنصف نوبه آني عندهم، التانجو ومحبيه الله يكون في عونهم.
0: يعني قصدك مشعل وسيفه
1: نذكر فيهم بعده.
2: أبدعت وابدعها للأسبان يا مال، تغنى من قواده عن اليوم كل اليوم السريان كله عن الأسبان.
0: من حقك.
2: أبدعت وابدعها للأسبان يا مال، تغنى من قواده، لعب اللعبتوه يا الأسبان بحق وحقيقة ترى عاده، أهل العوايدها للأسبان ميس انهزم وانقضى شانه. أبدعت وابدعها للأسبان يا مال، تغنى من فواده، أبدعت وابدعها للأسبان يا مال، تغنى من فواده، لعب اللعبتوه يا الأسبان بحق وحقيقة ترى عاده، أهل العوايدها للأسبان ميس نهزب وانقضى شانه.
1: سكين.
2: أهل العوايدها للأسبان ميس نهزب وانقضى شانه.
1: انقضى شانه.
2: أبوي الله يعينه مشعل، لازم بيدهور مشعل، لازم ما بيشل.
0: ينتفض كان بغى يرسل رسالة ينتفض معه.
2: ينتفض أبوي يا هو يا سيفو. لا أمس المنتخب الأسباني أثبت للجميع إن لا يقارع، يمكن دقيقة 3 دقائق بان المنتخب الأرجنتيني. والله أنا أقول حق شخص معنا كان من ضمن مشاهدة المباراة، أقول إيش رأيك؟ قال لي سعد يقول بي هدف علينا، قلت له كيف؟ قال لي ماشي. أنا يقول الحين جايتني نفس القصة، لأن يقول المنتخب ما لعب. انعزل ميسي، يعني يقول يعني المنتخب الاسباني مشي المباراه على كيفه. فاستوت عمليه كل شيء. انا امس كل شيء امس انا صرفت للشباب حلواتكم بتيكم طال عمرك، بس بتفرج بتي ليل
0: نمزح معك بس
3: ما تقصر يا سعد،
2: لا تخافوا. لا
0: احنا شفناك اختفيت، قلنا هذا اسبانيا حصل اللقب وسعد ما بان،
1: اهم شيء الميدان يا
2: انا الحين يوم لما سمعت مشعل مر اركبن هذه الابيات قصيده، ما قصيده واحده، انا قلت انا ايش بقول.
1: هي لانه مع الفرحه تجود القريحه.
2: نعم نعم نعم، اقول اهل العوايد هل الأسبان مئس انهزم وانقضى شانه.
0: متعودين هم أهل العوايد،
1: يعني عبارة اعتزل قصده ميسي،
0: انتهت مسيرته،
2: انقضى شانه من كل شيء بعد. هاي جرغرغة وهاي جنب.

0: هذيك
1: بشير
0: وش؟
1: بتسوى فيها هذه
0: رغرغة.
1: الرغرغة اللي سواها مشعل عليك
0: الرغرغة
1: الرغرغة. ايوه
0: الرغرغة ولا الرقرقة؟
1: الرغرغة
0: الرغرغة.
1: هنقول هنصبح هنقول هاك الرغرغة اللي سواها والاسبان وبنشيل وشيلات اشوفه ماشي دان يوم ما اتصل دان
0: دان شوية دان.
1: يرفع راسي يرفع راسي هو مهما كان ارجنتيني الاحترام والتقدير
2: عنده ثلاث بطولات.
0: لكن اسمح لي ترى سعد اوكي انتم يعني مسيطرين على المباراة بس متى سجلتوا يعني؟ اسمح لي يعني ما يكفي انك تسيطر وبعد شوية بيستوي عليك هدف.
1: لا رغم اقول انا اقول لك رغم
2: هم هذول ناقصين لاعب بعد
0: وناقصين لاعب لا تنسى
1: زين ترى يستاهل الطرد
0: يستاهل ما قلنا شيء
2: يستاهل بس انتم ما قدرتوا تسجلوا الا في الاشواط الاضافيه
0: ليش روح اشواط اضافيه متى مطرود قبل نهايه الشوط الاول مطرود رجال
1: يا شوف المنتخب الاسباني كم فرصه اخو اكثر من فرصه لكن سبحان الله اقول لك الكوره يوم تبي تدخل بتدخل هذا الشيء لازم نؤمن فيه يعني
0: اخر شيء كان بيجيبوها الارجنتينيين من هجمه واحده
1: خلاص هذا خلاص ترى ماشي معهم ولا خلاص يعني الفرق هذا هذيك اللحظه لازم اي كان ان كان الارجنتين او غير الارجنتين لان خلاص ماشي شيء خسره لازم يهاجم لازم يخاطر
0: نعم
1: في
0: نعم
1: في في في في هذا الشيء
0: ويغامر نعم
1: ويغامر لكن انا كنت متيقن وعلى قناعه وقلت لكم بدايه البرنامج باول حلقه شاركت فيها قلت لكم الاسبان راح يحقق بطوله كاس العالم 2026 وهذه حقيقه نفتخر فيها صراحه لاني كنت متابع صراحه ل يعني استعدادات المنتخب الاسباني قبل بطوله كاس العالم و
0: نعم.
1: التاريخ او صراحه لهذا المدرب يعني انا اقول هذا مكسب للاتحاد الاسباني والمنتخب الاسباني
0: نعم
1: اتاحوا له الفرصه في بطولات متعدده ومثل ما تقول
0: وخذها كلها
1: ايوه وخذها كلها ما بالك انت يعني منتخب من استلم هذا المدرب الى اليوم هزيمتين هذا بروح تاريخ
0: واحنا نقول يا اهل المصنعه وخروا عن سعد ترى طربان
1: هذيك مال طربان هذيك مال طربان هذيك يقول لك يغني ولدهم ترى طربان
0: طربان
1: القلب اللي يعشق ترى اسباني يغني ولدهم ترى طربان القلب اللي يعشق ترى اسباني عامر بيبدع تراه اليوم ويا صادق ويا حسين سمعوني اهل الكرة هم اهل الاسبان والله يعينه ترى مبامبي
0: مبامبي
1: لا مبامبي ولا ميسي
2: ميسي راح مبامبي يعني. راح
0: في مهب الريح مشكور
1: في مهب الريح وبغيت عندي نقطة صراحة رئيسية بغيت أتكلم فيها أول شيء جزاكم الله خير على هذا صراحة البرنامج والمكسب صراحة الجماهيري
2: نعم.
1: من جميع صراحة المشاركات الأخوان في مختلف سلطنتنا الحبيبة لهم التقدير لهم الاحترام أنا عندي كاقتراح حقيقة أنا أقول اليوم البرنامج هذا لقى يعني صدى كبير عين الأحداث صراحة اللي تقوموا بها فأنا عندي مقترح ولعل وعسى أن هذا المقترح يوصل للمسؤولين
0: نعم.
1: يا صادق ويا حسين أتمنى أن تكون يعني جائز أو شيء محفز صراحة عشان يعطي البرنامج أكثر من زخم يعني كسبيل المثال الآن إحنا يعني معنا خريف صلالة
0: نعم.
1: يعني خريف صلالة صراحة مكسب سياحي فإذا أدخلت صراحة هذه الفكرة كوجهة نظر
0: إن شاء الله
1: يعني الشخص اللي المنتخب أيا كان المشجع المنتخب اللي يفوز بكأس العالم أو بأي بطولة يكون له حافز مثلا كيومين ثلاثة أيام نقاها في هذا المكان الجميل خريف صلالة
0: إن شاء الله
1: مكسب يعني
0: إن شاء الله إن شاء الله يا سعد حاضرين
1: ومرة أخرى جزاكم الله خير يا أخواني
2: بارك سلام. الله فيك يا سعد جزاك الله خير

Roja campeón, la Roja campeón, campeón del mundo, campeón del mundo. وهذا عريس المندو على عرش الموندو في مجد الموندو يكتب ورقة من تاريخ الموندو فيران توريس كجول إسبانيا عودهالو مشيالو جبالو حطالو قبلها ارفعها غالية للماتادور لا فوريا روخا كامبيون ديل موندو أبطال العالم لي شامبيون دو موند هذم هما الإسبان هذم هما الإسبان بكل جدارة بكل حقية بكل استحقاق نعم نحن الكامبيون كامبيون كامبيون الليلة ليلتهم والليلة فرحتهم الليلة جوهم والليلة جولتهم الليلة سهرتهم والليلة دورتهم والليلة شيختهم والليلة متعتهم والليلة فرجتهم والليلة بكيتك يا ليو ميسي هكذا هي الحياة يوما تساء ويوما تسر يوما ذهب ويوما فضة والذهب ذهب لمن يستحق مبروك إسبانيا مبروك لافوريا

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام على 7244200 يسعد مساكم مقدم البرنامج الرائع المقدمين طبعا وضيوفكم. تحية لكم محمد الطيني بو جاسم هارد لك لجميع عشاق التانجو الأرجنتين، وبالأمس كان مرهق ويظل الأرجنتين أفضل منتخب في العالم. أبو محمد البلوشي شكرا صادق وحسين والأمين محمد الشملي كفيت ووفيته وطرشوله مش على المرة ثانية الحلوة
1: الحلوة هذه كل يوم يطلع أبو محمد البلوشي شكله مخلينا في المجلس
0: هذه جديدة شكلها
1: غيرها هذه الأولية ضربها
0: هذه هذه طرشوها على مشعل
1: مكتوب عليها برا على الأرجنتين
0: على خاطر النجاد يسلموا على مشعل
1: إيه نفس صورة
0: ما نعرف عبد الرحيم العبري نمسي عليكم حسين وصادق أصدقاء البرنامج نعم راح نفتقد هالأصوات كنتم خير الأصداء طوال فترة المونديال واعتذر إن قصرنا معاكم في المشاركة يعلم الله كنت مشغول بس حقيقة كسبنا أصدقاء مشكور يا عبد الرحيم
1: بعد حوالي 40 يوم طبعا نسد الستار على برنامجنا طبعا وعلى كأس العالم 104 مباريات شهدت تسجيل 308 أهداف في هذه البطولة اللي استمتعنا فيها على مدى الأيام الماضية شهدت توزيع جوائز مالية هي الأكبر على الإطلاق طبعا البطل حصل 50 مليون دولار كما ذكرنا وشيء بعد خواتم 50 مليون مش 50 ألف 50 ألف وش انت بطولة لهذا الخاتم ايوه غالي شفت الارقام يا سلام سلم وفي اظن طرحوا منه ايضا عينات للبيع فاللي موجود عنده يطرح بعد يكون في فائده بعدين المنتخب طبعا المنتخب الاسباني كما ذكرنا خرج بهدف وحيد في شباكه فقط المغربي صيباري إسماعيل طبعا دخل التاريخ كأول لاعب أفريقي يسجل في 3 مباريات متتالية في دور المجموعات بينما أصبح ليونيل ميسي أكبر لاعب يسجل هاتريك في مباراة واحدة في تاريخ المونديال بعمر 38 عام و357 يوم في الوقت الذي واصل فيه البرتغالي كريستيانو رونالدو كتابة التاريخ بعدما أصبح أول لاعب يسجل أهدافا في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم ميسي عادل رقم الأسطورة البرازيلية كافو بخوضه 3 مباريات نهائية فيما حقق منتخب الرأس الأخضر إنجازا تاريخيا بعدما أصبح أصغر دولة من حيث المساحة وعدد السكان تبلغ الأدوار الإقصائية وكتب منتخب مصر صفحة جديدة في مشاركاته وفي تاريخه بالمونديال بعدما حقق أول انتصار في هذه البطولة بالفوز على نيوزيلندا 3-1 وتأهل لأول مرة إلى دور الستاعش وكما ذكرنا الجوائز الفردية ذهبت جميعها للمنتخب الإسباني في حين احتفظ كيليان مبابي بجائزة الحذاء الذهبي بعد إنهائه البطولة في صدارة الهدافين برصيد 10 أهداف متفوقا على ليو ميسي الذي سجل 8 أهداف بالأرقام هذه النسخة هي واحدة من أكثر نسخ المونديال تميزا بعدما جمعت بين التوسع التاريخي في عدد المنتخبات وتحطيم الأرقام الجماهيرية والتهديفية وظهور العديد من الإنجازات الفردية والجماعية لتؤكد أن البطولة دخلت مرحلة جديدة في تاريخها ستظل عالقة في أذهان عشاق كرة القدم.
0: نعم مساء الخير.
2: مساء الخير يا صادق.
0: حياك الله يا سمير.
1: يا هلا يا سمير.
2: مساء الخير يا أبو علي أخبارك؟ أتمنىكم بخير
0: يا رب الفرحة
1: مرتاح ترى ما البرازيل فايزة
2: ما فرحة
0: دوم هالابتسامة إن شاء الله يا سمير
2: جميعا إن شاء الله أبو علي جميعا أنا من بدأ البرنامج وأنا أضحك وحزين صراحة
0: يعني خالطة المشاعر
1: مشاعر متخالطة متناقضة
2: قال صادق من الصعب أنك تجمع بين مشاعر خلطة ما بين فرح وحزن
0: هي هذه
2: أي نعم
0: بس كان ختام جميل للأسبان حقيقة
2: والله ختام جدا جدا جدا ما مش جميل بس شمالي تحت الهواء يا اخي
1: والله. انا شام في ضحكتك هذا شيء من الشماته او شيء يعني.
2: لا والله شوف شمالي تحت الهواء ما زين الشماته ترى.
1: هو وحده
2: شماته بقيت شماته اخوي.
0: هو وحده مبدي فيهم في البرنامج وحده مبدي فيهم
2: والله يا صادق. انا قبل لا اسمع البرنامج بدقيقه شفت مقطع عن الام شوي ويطيح دمعه من عين دخلت على برنامجكم ما اعرف صار عندي انفصام في المدرسه. ولكن صدقوني يعني شوف يعني اليوم المحزن مش خساره ميسي, المحزن هو حزن مشعل يا اخي. مشعل حبيبنا الكوره فوز وخساره
0: سيفو سكر التلفون
2: وسيفو يعني حرام عليكم وسيف أخونا العزيز الحبيب ما يعني الأرجنتين ترى ما أول مرة تخيب الأمال خليكم يعني رافعين رأسكم.
1: أنت ما عرف تواسيهم ولا
2: لا نحن
0: نزيدهم جراح
2: على كل الأصعدة
1: يعني تقولهم الأرجنتين والله ما أول مرة يعني ترى تسويها
2: هي حسين ما لعب كورة أساسا ما جاين لعب كورة يعني شفنا مباراة
1: والله جايين يضاربوا حسيتهم شوي
2: والله شفنا مباراة بين منتخب إسبانيا وفريق مغمور صراحة ما عرفنا لا والله شوف أبو علي ختام
1: يضحك
0: هذا تشمت فيهم
1: يضحك
2: ما تشميته والله ما تشميته هي الكرة. شوف أنا حسيت مشعل لما قال إنه جاتني شوي نفضة ترى شوف أي واحد الكرة هذه مصيبة
1: هي لأنك تجرب قول هي
2: لا أنا والله شوف أبو علي أنا بخبرك أنا لو أشوف مباراة كرة طائرة في جمهورية هندوراس إذا ما ملت لواحة من الفريقين ما تابعها
1: ما تعرف تابعها
2: ما أعرف أتابع هذا طبيعي فهمت علي
1: حلو.
2: ربما الواحد يقول أمس أنت مع إسبانيا ضد الأرجنتين وغيره أنا لو ما شقعت إسبانيا أمس ما سهرت للمباراة ولا تابعت أزازة فأنت فما بالك إذا كان الخصم الأرجنتين يعني فهمبوا علي يعني
1: إيه عاد أكثر
0: فهذا الدورها عاد أنت
2: 100% لكن تعرف اللي يشد إيش
1: نعم
2: اللي يشد أول ما تفتح موقع ما أريد ذكره أساس المادري إعلانه وشيء من أكبر مواقع الرياضية على مستوى الوطن العربي تفتح أول عنوان حاطينه كرة القدم 1 البلطجية 0 صراحة قوية جدا جدا جدا قوية يمكن ما أدري كثير من المتابعين يمكن مروا على هذا العنوان موجود في أكبر مواقع الكرة العربية
1: بس تمام ممكن تقلل من أي من المنتخبات من الطريقة مهما كان
2: مش التقليل تعرف ليش الكلمة قوية لأنه الانطباع العام اللي صار عن الأرجنتين في هذا البطولة عنيفين وهذا الكلام ترى مش كلام أنا أذكر مرة حسين يقول لي واحد من المتصلين يقول لنا إحنا كعرب عاطفيين الأرجنتين وصلت خلنا نقول بدون حكام أو بمجهودهم ما نختلف إنهم وصلوا أبو علي وما نختلف إنه نحن ربما نبالغ كعرب
1: لا أنا أقول يعني ما معقولة إنك تقول إنه والله منتخب وصل بالحكام للنهائي صعب تقنعني يعني أنت أيضا لازم تخدم نفسك سمير صح ولا لا
2: أبو علي صح أبو علي صح لكن ترى لازم ننتبه لنقطة زين مش نحن العاطفيين العالم كله اتفق معنا في هذا النقطة ترى العالم لو جيت اليوم يعني نحن ذكرنا فترة فردناند كيف كان ينتقد الاتحاد الدولي الأسبان ديلافوينتي قبل مباراة النهائي كان يوجه تحذير شديد اللهجة لحكم مباراة النهائي هي عملية ضغط ربما عملية ضغط لكن هي تراكمات البطولة نفسها فهمت علي طبعا مباراة الأمس أثبتت أشياء كثيرة أثبتت أن الأرجنتين في هذا البطولة لم يكن الفريق الأفضل وصل دون الاصطدام مع واحد من اللي هو المرشحين الأشرع على مستوى العالم ربما في الدور قبل النهائي فقط أما أفضل فريق قابله كان ترتيبه 19 أو 20 أثبتت كذلك أن الأسبان فريق مرعب جدا جدا جدا فريق يقدر يتحكم برتم المباراة عنده لعيبة وعنده مدرب يقرأ من الألف إلى الياء وعنده بدلاء فهمت علي البطولة أثبتت كذلك أنه هناك أرقام ربما كانت وسقطت يعني صدر وقعت في نفس البطولة سقطت في نفس البطولة ميسي على سبيل المثال حقق الهداف التاريخي إنزين مبابي حطمه قبل نهاية البطولة هذا سببه كله إيش زيادة عدد المباريات
1: صح.
2: ووجود فرق حتى ربما صغيرة نوعا ما تقدر تسجل عليها أكثر من هدف
1: إنزين بسألك سؤال سمير يعني ما تشوف انه الارجنتين بادائها السيء طبعا امام اسبانيا نستنا أيضا إيش فعلت إسبانيا بفرنسا لما كانت فرنسا الكل يقول والله هذا فريق جاي بقوة وفريق هجومي وما أعرف إيش، لما جاء مع إسبانيا ظهر كحمل وديع.
3: هنا ترى أبو علي هنا أنت تقول ليش إسبانيا سيطرت على الأرجنتين،
1: معناها إذا هو مثل ما أنت تفضلت أن الإسبان هم اللي الفريق القوي، يعني ما معناته يمكن أن فرنسا ضعيفة أو
3: علي 100%. لكن لا تنسى شيء، إسبانيا قبل مباراة فرنسا لعبت مع بلجيكا صح؟
1: نعم،
3: ما سيطرت بالسيطرة اللي كانت قدام فرنسا،
1: صحيح، وكان ممكن تغري على فكرة ترى لو انت ترجع شريط المباراة.
3: أيوه. ولا لا. أيوه. اذا نحن لما نلعب حبة حبة، فرنسا مشكلتها الكبيرة ما كانت فقط في الملعب، ما اعرفهم هذيل تحطموا قبل المباراة حتى.
0: نعم.
3: كيف وليش ما نعرف، نحن سقوط مدوي مش من المقبول. ترى فرنسا مبارية اسبانيا بنفس هذه الاسماء بنفس هذه الكوكبة. نعم. في اليورو وما كانت كذاك الطريقة، صح ولا لا؟
1: هي بس يعني معليش حتى في اليورو واصلة النتيجة كانت 5-1، يعني في كان في دوري الأمم صح ولا أنا غلطان؟ ولا في كأس الأمم الأوروبية؟ لما وصلت 5-1 بعدين رجعت 5-4.
3: هي ترى شوف بو علي
0: دوري
3: الأمم. شوف بو علي نحن لما ننظر لأسبانيا في هذا البطولة، أسبانيا أنت لو لاحظت نقطة، أسبانيا بديت حبة حبة، وأسبانيا وكأنها كانت تمشي بعيدا عن الضغط،
1: صح؟ يعني لأنه لافوينتي كان دائما واضح أنه هو يبعد فريقه عن الضغط دائما.
3: لافوينتي مع الفريق الأسباني فريق رابز ثقيل يلعب بهدوء، أبعد نفسه عن حتى كل الترشيحات كانت وين منصب الأسبان معاهم، لكن كان التركيز كله على فرنسا على الأرجنتين، هم كانوا ماخذين بقعة الضوء، فرنسا كانت تشتغل حبة حبة.
1: أنت تعرف أن
3: تشرت أسبانيا عن نفسها أمام فرنسا يا رجل، خلتهم قزم يعني أعتذر على الكلمة، وأمام الأرجنتين خلتهم وكأنهم فريق هاوي يعني.
1: بينما مع بلجيكا كانت إسبانيا بعد ما تعادلوا صراحة كان ممكن تحسم الأمور لما كانت متقدمة بهدف، لكن بعد ما تعادلت بلجيكا كان ممكن تستقبل أيضا
3: وكان أهدف. من الممكن أن نحن نشهد ضربات جزاء ترى تخرج إسبانيا
1: بالضبط.
3: إسبانيا بهذا المستوى أبو علي مش ممكن أحد يسقطها إلا يكون عنده كوكبة مميزة ومدرب بحجم كوارديولا بحجم لويس إنريكي، ربما كلب أو ربما بخبث مورينيو من هذا، لأنك أنت ما ممكن تسقطها بمدرب ما يملك قوة وأسماء على الـ على الـ على المستطيل.
1: جميل.
3: عموما أبو علي اليوم نهاية ترى ما في تحليل أبو علي اليوم في إنك أنت تشكر، إنك أنت تبارك، إنك أنت تعتذر. أنا طبعا أقول لنفسي ما أقول لصادق وحسين إن نحن نشكركم على البرنامج هذا أولا من الألف إلى الياء. أنا
0: بارك الله
3: صوتية خفت إني ما أمسك الخط والله، على أساس نشكركم من الألف إلى الياء، وكلمات المتصلين كلهم اللي اليوم يتصل فيكم بعد ما يعبر عن مشاعره هو يريد يشكر له أكثر. ليش؟ لأنه سويتونا جو كأس عالم في الملعب كأس عالم في الإذاعة، فهمت علي؟ ولما تسرق الإذاعة هذه الأضواء من القنوات المرئية هذا بحد ذاته شيء كبير ترى، يثبت أن الإذاعة لا زالت تحتفظ ببريقها، إنه شبابنا الحلوين مثلكم مواليد 2005 و2010 أتوقع صادق ولا حسين؟
0: أنا 2015
3: يعني هذه الأصوات مع المبدعين الكوادر الفنية الشمالي واللي معاهم، يعني صراحة هذا بحد ذاته شيء يثلق الصدر ويخلينا نحن. ليش أنا أقول لك المشاعر مختلطة؟ ما بين فرح إنه نحن اليوم شهدنا بطولة عالمية، وما بين حزن إنه هذا البرنامج ربما بيختفي عنا 4 سنوات، وأربع سنوات واجد صراحة. الله يعطينا الصحة والعافية والعمر المديد لنا ولكم جميعا إن شاء الله،
0: وعافية إن شاء الله،
3: حاضرين في البطولة المقبلة في المغرب بيكون لها طعم حتى مختلف، دولة عربية مع إسبانيا طبعا والبرتغال. وغير كذا نعتذر من المشاهدين على الشد والجذب والمشاغبة وكذا، لأنه في الأخير مثل ما ذكر فهد نحن تعرفنا على أسماء وتعرفنا على شخصيات واحتكينا ضحكنا مع هذا ومزحنا مع هذا، وغير كذا غير كذا غير كذا نحن والله تعرفنا على قامات حتى على مستوى التحليل وعلى مستوى شو اسمه التشجيع وغيره وغيره، وهذا يحسب لصادق ويحسب لحسين والشملي طريقة إدارة البرنامج وطريقة تقديمه.
0: بارك الله فيك سمير، أنت واحد من المستمعين يعني اللي دائما ما تثري البرنامج طبعا بكلامك الجميل وتحليلك.
3: يا رب الله يعطيكم الصحة والعافية، وأتمنى أبو علي وصادق أتمنى يعني إنه هذه كلمة لكل شبابنا الحلوين الصغار اللي تو طالعين، بس يتوقفوا للحظات، هذا طبعا اللي يلعبوا الكورة، نحن خلاص شياب وما نلعب أساسا كورة، إنزين إنه ينظروا لدموع ميسي بالأمس. أنا ترى مدريدي ما أحب ميسي، وأنا برازيلي وما أحب ميسي، لكن لما تسقط دموع أسطورة أمام كاميرات العالم أمام الملايين، فلازم نتوقف أمام بس كلمة واحدة، لماذا سقطت دموع أسطورة بحق ميسي؟ ميسي حقق كل الإنجازات،
1: كل الألقاب الممكنة
3: والجماعية.
1: طبعا نعم
3: صح ولا لا؟
1: وحط الأرقام
3: الإنجازات. نعم. صحيح. الفردية والجماعية
1: صحيح.
3: ليش يبكي؟ لأنه تراه في الود أنه يحقق بطولات تضاف له ولوطنه.
1: بالضبط. نعم
3: فإذا صحيح. كنت أنت تريد أنك أنت تكون ناجح، وإنك وكا عبدول، السلام عليكم
1: عبدول،
3: إنك أنت عبدول هذا
0: جبل،
3: نسينا نسأله هاي شقة البرازيل ولا أرجنتي،
0: جايب له الشاورما،
3: جايب له لا والله الملابس. فهذه الدموع لما تسقط توجه رسالة لكل ناشئ أبو علي.
1: صحيح.
3: دموع ميسي، دموع رونالدو، دموع حتى مودريش، دموع هذه الأساطير اللي حققت ألقاب على مستوى فردي وجماعي. نحن ناشئينا وشبابنا الحلوين محتاجين كذلك انه بجانب طبعا التغذيه البدنيه اللي حصلوها، التغذيه الفكريه والتغذيه خلينا نقول النفسيه اللي توصلهم على اساس بكره نوصل 64 منتخب وعلي 64 يتحدث الحين
1: ممكن، لكنها طبعا اشوفها صعبه، لان
3: كلموا جماعتنا 64 لو سالتني ابو علي نحن ما راح نوصل بسهوله، لان انا شفت النظام الجديد اللي يتحدث عنه الحين إنه بيكون كل منتخب يعني بيكونوا على رأس مجموعة وما أدري وإيش، هذا النظام لو طبق في القرعة بيكون من الصعب جدا علينا نحن نوصل ترى.
1: نعم.
3: إذا كنا مستمرين بهذا العطاء أو بهذا العمل الحالي. نعم. فجهد الإعلاميين وجهد الرياضيين اللي عندنا عشان نوصل، ما نريد نضيع المغرب، ما نريد نضيع السعودية. نعم. مونديالات قريبة منا.
1: نعم.
3: وتستحق عمان انه يرتفع علمها في العالي
1: ان شاء الله، دوم مرفوع ان شاء الله.
3: والعافية يا ابو علي، يعطيكم الصحة صادق،
0: بارك الله فيك يا يوسف سمير،
3: وان شاء الله كل عام وانتم بخير ان شاء الله، ونعاودكم الله يحيينا لاربع سنوات
0: باذن الله. قبل لا تختم احمد القرطوبي يسلم عليك،
3: الله يعطيه الصحة والعافية، القرطوبي وسني وعلي خاطر النقادي، عبد الرحيم، قاسم، فهد، مشعل، من اسمه هذا منتصر حبيبنا، أبو منيب، الجماعة،
0: عبد الرحيم، كلهم الجماعة
3: وعبد الرحيم كلهم حبايبنا في البرنامج. هذه للأمانة ذاكرة نحتفظ فيها، وأسماء نتمنى إن شاء الله بعد أربع سنوات نسمعها تلعلع مع صادق وحسين إن شاء الله في البرنامج، ويعملوا لنا هقلة إن شاء الله مع هقلة الأرجنتين
0: بإذن الله. هو أحمد القرطوبي كان يسأل عن الفوانين مالكم، فأنت أنت عند الدوبي شكلك جايبينها الفوانين.
3: والله أنا جايب ملابس، صدقت ما أعرف عبدول
1: ملابس الدوام،
3: عبدول إذا شجع الأرجنتين أظن يخش الفانيلات هنا معاه.
1: مشكور يا زمير، أحسنت،
0: شكرا زمير خير.
3: والله يعطيكم الصحة والعافية،
0: الله يحفظك إن شاء الله.
4: والله احنا نزعل ابو علي كتير، حنتحرم منك انت والاستاذ صادق والمخرج في المونديال بعد المونديال ده، بصراحه والله كنت طول فتره المونديال انت والاستاذ صادق عاملين مونديال ممتع بصراحه، ان شاء الله ربنا يوفقك ابو علي انت والاستاذ صادق دايما في تقدم، والمخرج المحترم الاستاذ محمد ربنا يوفقك يا رب، ان شاء الله نلتقي في بطولات قادمه وعلى خير باذن الله.

0: مبروك على الفوز لكم يا حبايب.
1: وفازت إسبانيا على الأرجنتين. حياك الله يا بدر. عنا طبعا الوقت يدركنا بشكل سريع. حياك يا بدر. بعد ما دخل الرجال استقبلك شمالي اسمح لنا يعني.
2: خلي يدخل يستريح أول شيء.
3: كيف حالكم؟ أخباركم طيبين؟
1: الحمد لله الحمد لله.
3: أنا عندي روح رياضية. أول شيء برشلونة أمس فايز، ما عندي أي ما الأمور طيبة عندي لأن برشلونة فايز.
1: بس النغمة متغيرة يعني شوية مالك.
3: متغيرة يعني ما أقول لك.
1: ما أعرف.
3: الأرجنتين ما قدم. أنا أقول لك يعني أنا أرجنتيني وأعشق الأرجنتين من 86.
1: نعم.
3: لكن الأرجنتين ما هو الأرجنتين برعد، ما هو الأرجنتين اللي هو تحصله كل منتخب يحسب له الحساب. مدرب اللي عندنا مدرب يابان بأمانة.
1: جايب كأس عالم وجايب كوبا وجايب.
3: جايب كأس. هاي
2: 2022 ما خلتوا عنا جبان
1: وهازم البرازيل في عقر دارها.
3: أنا أقول لك أستاذ أبو علي حبيبي.
1: نعم. نعم.
3: صادق.
1: نعم.
3: أقول لكم هذا الأرجنتين والله كان فريق مرعب، لكن هذه الدورة والله العظيم بالعافية يفوز. عقب
1: بالله
3: عليك هذا اللي قبل الأخضر
1: و الرأس الأخضر اللي قبل الأخضر مالنا هذا
3: هو عقدنا نحن هذا الرأس الأخضر ومصر هذا أبو يقول لك الحين اللي قبل المتصل هذا اللي الحين متصل
2: سمير
3: يقول لك في إيش في مقال ما أعرف إيش طعمية وإيش طعمية إيش طعمية ترى هذا مصريين يتكلموا خلاص فيهم
1: لا بلطجية
2: بلطجية بلطجية
1: نحن ما نتفق طبعا مع التقليل من أي منتخب مهما كان، ويعني منتخب واصل نهائي أنت يعني طبعا له احترامه يعني
3: أكيد.
1: أنت ما أنت تبغى تتكلم أول وصل مثله، وصل مثله سجل 7 نهائيات جيب 4-3 كؤوس بعدين تكلم على كيفك، لكن أنك تجيب هذا
3: تتكلم
1: هذه
3: المصريين صراحة يعني محترامي لهم
1: يسمعونها ترى بس هم خسرانين من الأرجنتين.
3: والله العظيم احنا نشجعهم كعرب، لكن صراحة لما الأرجنتين فازت عليهم واجد يعني مسكوها.
1: هو على أساس أنه ما نعمم على الجميع يعني.
3: ما على الجميع. نعم. والله ما منع على الجميع يعني. الحين معظمهم يعني خلاص أنتوا يا أخي فريق بعده يعني مصر وين أنتوا وين الأرجنتين يعني. يعني
1: الأرجنتين
3: فريق محترم لازم
1: تحترموه
3: شوي.
1: طبعا
2: بس اليوم في المباراة النهائية الأرجنتين ما هو الأرجنتين يعني
3: ما هو عقدونا أمس أقول لك، لكن لما جابوا عليهم الهدف وبعد شفت لعيبة شوف كيف اللي عم تغير
1: هي مع أنهم 10 لعيبة، لكن هذيك الحالة يا بدر لا خلوكم تشربوا ماء، لا خلوكم تتنفسوا، لا قطعوا عنكم الماء والكهرب وكل شيء وضوء.
3: نعم والحارس يمكن بس هذاك مال اسبانيا قاصر يقول جيبوا لي كرفايه بنام
1: هي لانه جالس ما عنده شغل.
2: انت ما شفنا
1: ما عنده شغل.
3: ماشي اقول لك ماشي ما هو يعني انت يا اخي الحين فاضل 22 شال كاس عالم يا اخي جيب على الاقل كم لاعب شاب كلهم من اللعيبه من يوم بدا هم اللعيبه لا تجامل
1: ولا تنسى انه فقد بعض الاسماء المهمه اللي تعطيك ثقل يعني
3: ايوه
1: في الـ في الـ في الملعب صراحه لكن يعني
3: سميوني يا ربي سميوني هلك يا ربي كيف عقفوك الله
2: هذاك لو هذا كان
1: هذه يعني كره هدف صحيح سميوني يعني بس
3: لا اذا كيف عقف برا وهذاك نوبي وطلعت برا
1: العرضيه هذا اللي نعم. عندكم ثنتين ذيله ماشي غيره
3: بعد لا ماشي انا اقول لك غير يغيروا
1: وهذيك اللي اول واحده طلعها الحارس من عند ميسي يمكن في الدقائق الاولى كذيها كان المنتخب الاسباني كله أيه. متقدم هي أيوة. هذيك لو جات امورك طيبه انت كنت بتكون
3: مو امورنا طيبه لا اسمح لي
1: لك ها
3: الارجنتيني اذا تقدم
1: هي تعادلوا ايوه
3: تعادل.
1: لكن انت وين شاهدت المباراه بدر؟
3: طبعا انا اقول لك مباراه الارجنتين ومباراه برشلونه
1: في البيت
3: ما اقدر اشوفها غير في البيت ايوه انا اقول لك بمعنى
1: زين واحد هناك يشاك فيك ويشاكسك من الاولاد
3: كلهم ارجنتينيين كلهم
1: كلهم امور طيبه
2: كلهم ارجنتينيين
1: ما عليك كيفهم شكل
3: ملابسهم فوانيل ما ارجنتين مشتروا لهم كلهم فوانيل ايوه لكن موت
1: وانت جالس بفانيلتك لكن ماشي فايده
3: ماشي فايده
1: من العصر يقول لك بدل من يا اخي بتزعل منا بدر يا اخي
3: خلي
2: يرتاح
3: اليوم
2: شمني هي مرتاح
1: اليوم يعني مستانس من الصبح يعني
3: مستانس وهذين اللي يشجعوا اللي يكرهوا ميسي نفس الشيء فرحانين اليوم
2: نقول غيروا 7 منتخبات شجعوا

0: وين اليواسي توفي سكر التليفون مرة خلي يتكلم الرجال هاتفضل بدر نعم
1: أبو علي أبو علي خلينا منصفين صراحة أنا يعني الأسبان والله العظيم أقول لك بما أنا شجعهم يعني يوم إذا يوم يكون في أبطال مسمى هذا مال أوروبا ومال أوروبا أنا فريق الأسبان زين وأم وخاصة هذا الفريق كنا برشلونيين أنا صراحة أمس بعد ما إلينا زعلت يعني مثلا لو فرنسا أو الإنجليز أو فريق ثاني مثلا ممكن أزعل لكن ما دامنا
0: هذا الكلمة لو فرنسا اليوم يمكن أكثر من شخص قال لي إياها من الصبح حتى يعني لو والله خسرنا مع فرنسا أنا أكثر بكون زعلان أكثر لكن مع إسبانيا الأمور طيبة مباراة عائلية
1: مباراة عائلية
2: كان الخال عطى أولاد أخته
1: لكن في نقطة أبو علي
0: نعم
1: صراحة بأمانة يعني أحسن حارس عطوه مع إسبانيا لكن بأمانة أفضل لاعب والله يستاهل ميسي
0: محمد شملي كنا نسولف قبل الحلقة يعني صراحة وقلت يعني فيها صراحة يعني شوية ما تعرف هو صراحة أرقام رودري يعني
2: هل لأن أسباني هي البطل عشان كده
0: طبعا تعطيه أكيد يعني أفضلية اللاعب اللي يفوز مع فريقه تعطيه أفضلية أكثر هذا المتبع الآن يعني
1: هذا المتبع الحين اللي شل كاس العالم يعطوه أفضل
2: شل الجوائز الفردية معه
1: لا ما شيء صراحة ما
0: مفروض بس يعني صح تتكلم عن ميسي لو تشوفه يعني ميسي صراحة قدم أكثر بكثير أتوقع والعلم عند الله
1: والله ميسي والله الحمد والله مع يعني مع
0: طبعا
2: الفريق
1: ثانية في
0: على كتفي
1: يعني في بعض الأرجنتينيين يعني قاموا يضاربوا ما عجبتني
0: لا لا ما زين هذا شيء ما طيب
1: ما زين شوفوا بالأرجنتينيين هذيلا والله لا
0: ولكن أحيانا
1: ميسي عاقل شوف مسكين
0: جلس في الأرض
1: والله جلس في الأرض لكن شوف يوم جاي أمال قام مسكين شوف الاحترام
0: شوف
1: ها
0: صحيح
1: يلا كله خير إن شاء الله ما مشكلة
0: مشكور يا بدر
3: جزاك الله خير فوز أرجنتينيا برا بلالي بلالي تعال عزيمة موجود أرجنتينيا برا حرامي برا
1: مشكورين على البرنامج
2: مشكور يا بدر احسنت بارك الله فيك
1: والله مشكورين على البرنامج هذا الرائع او الاكثر من رائع والله انتم شرفتونا والله العظيم والله بامانه يعني برنامج قسم بالله والله العظيم توب صراحه
2: جزاك الله خير
0: جزاك الله خير هذا بوجودكم ومشاركتكم بدر يعني
2: اكيد طبعا
0: بدونكم طبعا ما ممكن تسوي برنامج
1: ان شاء الله نلتقي في كاس أمم أوروبا عرفتكم بتجيوا كاس أمم أوروبا أنا أظن قبلكم
0: إن شاء الله إن شاء الله
2: بإذن الله إن شاء الله
1: كوبا أمريكا بتجيوا يا ريت لو يا أخي أبطال أوروبا أنا هذا الأندية يعني هذه بعد كاس العالم بجي عندي أبطال أوروبا مع الأندية على الأقل من دور 16 من دور 8 في حلقة في الأسبوع على الأقل
2: إن شاء الله بإذن الله
0: إن شاء الله يا بدر إن شاء الله
2: أفكار موجودة إن شاء الله
1: مشكورين
2: يا بدر شكرا على اتصالك وتواصلك
0: سامحنا اذا تقل عليك مخرجنا شويه بس
1: يعني الله عليك لا المخرج عسل المخرج وانتوا العسل بعد نفس الشيء
0: الله يخليك والله انت الاجمل دائما يا بدر
1: جزاكم الله خير احسنتوا
0: الله يحفظك نتمنى لك ان شاء الله دائما تحافظ على هذا الروح الحلوه وتكون دائما سعيد
1: الحمد لله ان شاء الله طيب الحمد لله
2: ان شاء الله
0: الله ييسر امورك دائما ان شاء الله
4: حياكم الله شوفكم باكر
0: لا باكر
2: لا باكر ما في خلاص
5: تعبتوني تعبت
0: ليه تعبت نفسيا تعبت نحن تعبنا
5: قلبي تعب وعقلي تعب
2: طول هالفترة وساكت وما تتكلم
0: نحن ما تعبناك لكن في شكاوى عليك بديك انت عاد تحمل يعني
2: أكيد نوجه كل التحية لكل المستمعين اللي تواصلوا معنا على خاطر النجادي اثني عبد الرحيم فهد أبو منيب إن شاء الله ما أنسى أحد يعني كل ما كان يتواصل أحمد القرطوبي عماد الشماخي إن شاء الله أتمنى ما أنسى أحد محمد عبد الرحيم البلوشي أبو محمد البلوشي اثني العام راي قلنا نعم نحن وصلنا كذا للختام وياكم مستمعينا الكرام ترافقنا وياكم طوال فترة البطولة استفدنا كثير منكم أكيد تجاوبكم تواصلكم معنا، كنتم العلامة الفارقة أكيد في إنجاح هذا البرنامج، وأثبتوا دائما الرهان أن مستمعين الكرام هم من يملكوا طبعا الكثير من المعلومات، الكثير من التحليل الرياضي. في نخبة من المستمعين حقيقة نوجه لهم كل التحية، شوية خضينا وعطينا معاكم، مزحنا معاكم، لكن في النهاية أكيد هذا كله كانت من القلب إلى القلب. آخر ليلة تجمعنا
0: ودعية أعز الناس ودعنا. نشكرهم جميعا طبعا المستمعين الكرام، ويعني أكيد يعني نحن دائما مثل البرامج الجماهيرية المفتوحة تعتمد دائما على المستمعين. نعم. وعلى المشاركين بالتأكيد، وهذا اللي اعتمدنا عليه بشكل كبير. ودائما كالعادة نحن نقول صراحة ونفتخر دائما نقول إن عندنا مستمعين مشاركين يضيفوا لك المعلومة، يضيفوا لك أيضا بعض الأحيان حتى يصححوا لك بعض المعلومات اللي في بعض الأحيان، لأن تتعرف أيضا إن المعلومات دائما أحيانا تكون متجددة باستمرار وهكذا. فجزاهم الله خير جميعا، ونحن دائما نستمتع ونفرح إذا نجحنا في أن نحن نرسم الابتسامة على وجوه الناس، وهذا اللي كنا نطمح له من خلال هذا البرنامج، لأنه هو أكثر من يعني مش فني كثر ما هو ترفيهي، أو نحن نسولف مع بعض نتكلم عن البطولة بشكل في أريحية كبيرة بعيدا عن أمور التشجيع. طبعا طالما أن منتخبك ما موجود فأنت يعني تشجيعك يبقى أنه هو تشجيع عادي، يعني لا ما يروح أبعد. وإن شاء الله إن شاء الله نتمنى أن يجي اليوم اللي نحن نكون فيها في هذا البرنامج ويكون في منتخبنا موجود
2: إن شاء الله بإذن الله.
0: تبقى أمنية عسى أنها تتحقق، دعواتكم وإن شاء الله بتتحقق
2: إن شاء الله بإذن الله.
0: نقول دائما نتمنى لكم السلامة دائما في كل مشاويركم، وخلوا أيامكم كلها فيها الابتسامة الحلوة هذه.
2: والله يديم عليكم الابتسامة والسعادة إن شاء الله بإذن الله.
0: نشكركم على متابعتكم، جزاكم الله خير.
2: شكرا حسين،
0: أحسنت. سلم علي بعد كيف بعد صورة بقى؟
2: هي صورة بعد صورة
0: ترى احنا في الإذاعة على فكرة ما تلفزيون.
2: طبعا نشكر شركة أواصر على رعايتها للبرنامج، وكذلك نشكر عطورات عبد الصمد القرشي سادة العطور، كل شكر لهم. ونجدد الشكر لكم مرة ثانية مستمعينا الكرام، كل شكر لكل من تواصل معنا بالاتصال بالرسائل حتى بالاستماع. الشباب اللي كانوا حسين يرسلوا لك دائما، هم كان على
0: أكيد
2: على الاستماع دائما.
0: نعم.
2: أبو عيسى
0: يوسف البلوشي كل يوم يوميا تقريبا متابعنا، وجزاه الله خير، ويعني يسمع ويضحك أبو عيسى. فدائما نقول يعني شيء جميل لنا نحن. نعم. نكون سبب إن يعني مثل ما قلنا
2: نتمنى إن نحن كنا يعني قدرنا نرسم لو شيء بسيط من الابتسامة والسعادة.
0: وبعد ترى إحنا لو يعني شوية أحيانا تكلمنا عن بعض المنتخبات أو كذا، مش القصد إن نزعل مشجعين هذه المنتخبات، بس نحن نأخذ ونعطي
2: معها.
0: أيوة. ودائما خليكم تابعين لي
2: إذاعة الشباب
0: الأكثر استماعا. سامع الصوت
1: يا ليلة دانا،
0: يا سامع الصوت
1: مع السلامة،
0: حياك الله.
6: يقول لك برنامج المونديال نترياكم من زمان، برنامج المونديال نترياكم من زمان، يو سلام يو سلام برنامج
0: المونديال،
6: يا سلام يا سلام
0: برنامج المونديال.
6: صادق وحسن في الميدان وشملي خط الأمام، صادق وحسن في الميدان وشملي خط الأمام، كلكم قولوا يا سلام برنامج المونديال،
0: روح
6: كلكم قولوا يا سلام
0: برنامج المونديال.
7: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نيمار نيمار.
2: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف. تقديم حسين بن راشد العميري. إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
3: ساديو ماني، من ضيق القرية إلى سعة المجد. مستمعين الأعزاء، نطل اليوم على الساحل الغربي لقارة أفريقيا. نقترب من ساحل المحيط الأطلسي المتاخم للسنغال. نسلك طريقا بريا لمدة ساعتين من داكار حتى نصل إلى قرية بامبالي. أشجار الموز تحيط هذه القرية البسيطة، والبيوت القديمة والأسوار الخشبية تطوقها. قرية تتحلى بالصبر لتواجه الفقر وتتعكز على الكفاح لترى النور. في هذه القرية البعيدة عن الأضواء وأثر الثراء ولد نجم سجل أهدافا في ميادين العمل الخيري ونثر عبق أخلاقه في كل مكان وطأته قدماه. نفتح نافذة تطل على مسيرة السنغالي ساديو ماني، اللاعب والإنسان. ولد ساديو ماني في 10 أبريل 1992 لأسرة بسيطة عرفت قسوة العيش. فقد والده مبكرا وتحملت والدته الصابرة مسؤولية تربيته. وجد ماني في كرة القدم مستقبله، ركض خلفها بأقدام حافية تحت أشعة الشمس الحارقة. فالأحذية في قريته ترف يحجبه العوز. طارد ماني أحلاما أكبر من سنه وأوسع من حدود قريته، ليعبر لاحقا بإرادته الصلبة من ضيق القرية إلى فضاء المجد. كشفت الملاعب الترابية في بامبالي موهبة ماني لينضم إلى أكاديمية جينيرش فود في داكار العاصمة، ومنها شد الرحال إلى أوروبا. ودع ساديو ماني السنغال بود وتعهد بأن يعود لها وفيا بالوعد. قصد فرنسا واحتضنه نادي ميدز في عام 2011. تعلم بالفرنسية أبجديات الاحتراف. أعين نادي ريدبول سالزبورغ كشفت المستقبل قبل أن يكتب، فخطفته في عام 2012. ومع سالزبورغ لمع الاسم وعظمة الحكاية، فحقق ماني بقميص النادي لقب الدوري في مناسبتين 2013-2014، ورفع كأس النمسا في عام 2014، وتوج في العام عينه هدافا للدوري، ليفتح الدوري الإنجليزي له أبوابه.
4: يمشي الكرة الهولندي الطاير، حط الكرة، فرصة مش ساديو جول، ساديو جول 1-0 لليفربول. الحمرة برجالها، ساديو ماني يسجل الأهداف. هذا السيناريو اللي خاف منه بايرن.
3: بدأت قصة ساديو ماني مع الدوري الإنجليزي في عام 2014 بانضمامه إلى نادي ساوثهامبتون، ثم سجل عصره الذهبي بانتقاله إلى ليفربول في عام 2016. حقق مع الريدز العريق إنجازات خلدتها ذاكرة الزمن، حيث رفع دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو 2019، وتوج في العام نفسه بلقبي كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، كما توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2020، واعتلى منصة التتويج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية في 27 فبراير 2022، وعانق كأس الاتحاد الإنجليزي في العام نفسه. في عام 2022 ودع مانيه ملعب الأنفيلد. علق قميص ليفربول المطرز بنجوم تزين صدره، وأبحر من ميناء ليفربول العتيق ليرسو في جنوب ألمانيا. حتى الرحال في محطة أليانز أرينا، ووقع على كشوفات الانتقال إلى باي ميونخ كبير الأندية الألمانية. توج بقميص الباين بلقب الدوري الألماني موسم 2022-2023 قبل أن يبدأ فصلا جديدا في مسيرته بانتقاله إلى نادي النصر السعودي العريق في عام 2023 حاملا معه الخبرة متسلحا بروح القائد المتواضع. منح ساديو ماني كل شيء لمنتخب بلاده، فعطاؤه سخي كالنهر ووفاؤه راسخ كالصخر. قاد أسود التيرانغا لتحقيق لقبي كأس أفريقيا في نسختي 2022 و2026، كما توج ماني بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا أعوام 2019 و2022 و2026. رغم الأضواء التي تحيط ماني والكاميرات التي تقصده، لم ينس بامبالي المحفورة في قلبه وخاطره. عاد ماني إلى قريته والتواضع شيمته، فقال كلمته الشهيرة: لماذا أمتلك 10 سيارات فارهة وأبناء قريتي بلا مدارس ولا علاج؟ لقد سخر ماني جزءا كبيرا من ثروته لخدمة أبناء وطنه السنغال، وخصص الجزء الأكبر لقريته الأم بامبالي، فمول في عام 2021 بناء مستشفى حديث بتكلفة قدرت بنحو 700,000 دولار أمريكي، قاصدا توفير الرعاية الصحية الأساسية لنحو 2000 نسمة من سكان المنطقة. وفي مجال التعليم، أعلن ساديو ماني في عام 2019 عن تمويل مدرسة ثانوية بلغت كلفتها نحو 250,000 يورو، كما وزع أجهزة حاسوب محمولة على الطلاب وقدم مكافآت مالية سنوية للمتفوقين. ساهم ماني في تطوير البنية الرقمية في بلده، إذ تكفل في عام 2020 بتوفير خدمات الإنترنت من الجيل الرابع في بامبالي، ما أتاح للطلاب والشباب فرصا أكبر للتعلم والتواصل. وخلال جائحة كوفيد-19 وتحديدا في أبريل 2020، تبرع ساديو ماني بمبلغ 41,000 يورو لصندوق مواجهة الجائحة في السنغال. وتوجت هذه المبادرات الإنسانية بحصوله في 17 أكتوبر 2022 على جائزة سقراط ضمن حفل الكرة الذهبية. مستمعينا الكرام، لا يمكن للسنغال أن تنسى ساديو ماني، فهو باق في مدرسة شيدها ومستشفى مولها وفي قلب وطن يحبه.
2: نجوم وأثر، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سهل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: يعطيكم العافية، مشكورين.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جغفر عاني شيطاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بو علي، جعلان بني بو حسن، والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: يعطيكم العافية.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على تردد 101.5 في ولايات شناص، لواء وما جاورهما.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي سهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفر عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية ثمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: عشت.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سهل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفر عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: يعطيكم العافية.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سهل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: عيشون
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
2: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ استمتع مع إذاعة الشباب.

0: الله عليك، الله الله الله سمت.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبقمحي وبقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: الأوقات اللي فيها ذروة في درجة الحرارة، فكان مثلا يريد يطلع للتسوق مثلا، وفبالتالي حاول تجنب هذه الأشياء يعني الأوقات اللي فيها درجة حرارة عالية. شيء ثاني يحاول إنه يكون يشرب ماء بشكل مستمر طول اليوم، ما يكون فقط يركز على مثلا والله عندما أمارس رياضة أو عندما أتناول وجبات، لا يكون جسمه محتاج ترطيب على مدار يعني يقولوا في الحياة مثلا في اليوم من الصباح إلى حد النوم. والشيء الآخر يحاول قد الإمكان إنه يتجنب الأطعمة التي تسبب ربما عطش أو إنه تسحب السوائل، طبعا المالحة مثلا وجبة سريعة، فيقلل من إضافة الملح للطعام ويركز على الأطعمة التي ربما فيها كثير من السوائل. وإذا أنا أحب أنبه في هنا يتجنب خاصة الشباب والرياضيين يتجنبوا مشروبات طاقة، لأنها قد واحد يعتقد أنها تساعد أنها تعوض السوائل، هي لا، هي فيها كافيين فيها سكريات، بالتالي يعني ربما تساعد أنها أو تزيد من إدرار البول، وأيضا من ضعف الجسم يكون طاقته هي رغم أنها طاقة مش طاقة لكنها بعد فترة تنهك الجسم، لأن البنكرياس يحاول يفرز ربما إنسولين أساس يكون يخفض السكريات، فيتجنبها يحاول يركز على أشياء طبيعية.
1: جميل.
0: مثلا يشرب ماء في في في في حاليل إذا فيها أملاح ممكن إنسان يستخدمها موجودة. وشيء آخر مثلا يأخذ مثلا بطيخ أو خيار أو شيء مقابل هذا كوجبة خفيفة. كذلك يحاول قدر الإمكان إنه أيضا يتجنب المكوث في الشمس لفترة طويلة. مثلا إذا كان شيء إمكانية إنه مثلا ينجز عمله وهو في الظل يكون أفضل.
1: نعم.
0: وإذا كان شيء إمكاني يكون داخل المكان بارد في تحت مكيف إذا يكون أفضل.
1: جميل.
0: ويحاول قد الإمكان إنه إذا شعر بأي عرض صداع ربما تعب تعرق شديد يحاول إنه هذا تنبيه له بالجسم.
1: نعم.
0: فينتبه ويحاول يشرب سوائل ويبقى في مكان ربما بارد، وإذا استمر هذه الحالة وهو رغم ذلك يحاول يطلب مساعدة طبية، يعني استشير أحد أو مثلا يطلب أحد أن يأخذ إلى أقرب مستشفى لأجل أنه يتم معاينته.
1: نعم.
0: فهذه بعض النصائح سنة تبعها إن شاء الله يكون يمر على فترة الصيف بسلام دون إن شاء الله أي مضاعفات
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتور صالح، ونتمنى أيضا أن يمر فصل الصيف مثل ما أسلفت بسلام وبدون إن شاء الله أي عوارض صحية، ويبتعدوا ويتجنبوا أكيد التعرض للشمس بطريقة مباشرة. خالص الشكر والتقدير للدكتور صالح بن سيف الهنائي، طبيب استشاري أول طب الأسرة بوزارة الصحة.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا لك.

0: أسلوب حياة.
1: من أجمل المشاعر التي قد يمر بها الإنسان أن يصل إلى غايته بعد تعب طويل، ونحن هكذا مستمعين الكرام وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة.
2: إن شاء الله تكون حلقة أثرت معلوماتكم وكانت مفيدة إن شاء الله.
3: أسلوب حياة،
1: وحتى نلتقي لكم خالص الود من أسلوب حياة.
2: في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
1: وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الهطالي،
2: وهذه أجمل تحية من المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.

0: إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان تقدم مسرحيات خالدة. بطولة رشا البلوشية، أحمد درويش، نجاة سعد، هلال الهلالي، نور البادية، زهى قادر، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، عائشة البلوشية، جنان العيسى، مريم الفارسية، بالاشتراك مع الفنان صالح القاسمي والفنان أنيس الحبيب. التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي. المخرج المساعد حمد الوردي. مسرحيات خالدة. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
1: موت بائع جوال
2: آرثر ميلر.

0: آرثر ميلر كاتب وروائي مسرحي أمريكي، ويعتبر من أهم رموز الأدب والسينما الأمريكية على مدى 60 عاما، وهو من عمالقة المسرح الأمريكي المعاصر ومن كبار المدافعين عن الحرية، وقد ندد بكل أشكال القمع ودعا في الوقت نفسه إلى أن يكون المسرح في متناول الجمهور الكبير.
1: ولد آرثر ميلر في عام 1915 في نيويورك، وكان والده خياطاً، وقد أصبح فقيراً في فترة الكساد التي ضربت الولايات المتحدة في الثلاثينيات. درس آرثر ميلر في جامعة ميشيغان، وهناك بدأ بكتابة مسرحياته، وعمل في بادئ الأمر في مصنع، غير أنه سرعان ما تمكن من كسب معيشته من كتاباته، وخصوصاً من كتابة سيناريوهات للإذاعة.
0: كان أول عمل له عرض على المسرح في برودواي هو الرجل الذي كان ينعم بكل الحظ عام 1944، وبعدها فازت مسرحيته كلهم أبنائي بجائزة دراما كريتيك سيركل، وفي عام 1949 منح جائزتي بوليتزر ودراما كريتيكس أوارد عن أشهر أعماله موت بائع جوال.
1: إن ميلر كان يركز على شخصيات تعتبر مهمشة وضائعة وفاشلة في المجتمع الأمريكي، وهذا ما يكاد يكون مشتركاً في أغلب أعماله التي نذكر، من بينها كلهم أبنائي،
0: البوتقة،
1: نظرة من الجسر،
0: ساحرات سيلم،
1: بعد السقوط،
0: الثمن،
1: موت بائع جوال.
0: إن مسرحية موت بائع جوال واحدة من أهم مسرحيات الاحتجاج التي كتبها ميلر، وصفها النقاد بصائدة الجوائز لأنها صنفت كمعلم من معالم المسرح الأمريكي الحديث، وتناولت قصة حياة بطلها لومان الذي دمرته ضغوط الحياة، كما قصد منها أن يكشف ما يحدث حين لا تكون لدى الإنسان سيطرة على القوى التي تحرك حياته، وحين لا يكون لديه إحساس بالقيم التي تقوده إلى هذا النوع من السيطرة.
1: وظل لومان يناضل طوال أحداث المسرحية ضد رؤسائه القساة وزوجته العاجزة عن أن تمد له يد العون، وأبنائه الذين لا يهتمون بغير ذواتهم وضعفه الشخصي أمام المغريات، حتى ينتهي به الحال إلى نتيجة كارثية.
0: شخصيات المسرحية: ويلي لومان بائع جوال في 63 أنهكه السعي وراء الرزق.
1: ليندا زوجة ويلي صبورة مخلصة لزوجها.
0: بيف ابن ويلي وهو في 34 لم ينجز شيئا في حياته وهو كثير المهن.
1: هابي ابن ويلي لومان وهو في 30 مستهتر وزير نساء.
0: هوارد صاحب شركة ورئيس ويلي في العمل. يعود البائع الجوال ويلي لومان ليلا من جولة بيع فاشلة قام بها في سيارته القديمة بعد أن قطع مئات الكيلومترات بين المدن الأمريكية دون جدوى. إنه مرهق متعب ومحطم ويكاد يفقد أعصابه. تشعر الزوجة ليندا بقدومه.
2: ويلي، ويلي، هل عدت يا ويلي؟
3: نعم لقد عدت.
2: ما بك يا ويلي؟ هل حدث شيء؟
3: كلا لم يحدث شيء.
2: لم تحطم السيارة أليس كذلك؟
3: قلت لك لم يحدث شيء، ألم تسمعيني؟
2: ما بك يا ويلي؟
3: أنا مرهق حتى الموت يا ليندا.
2: تبدو في حالة سيئة.
3: قطعت 700 كيلومتر، توقفت في إحدى المحطات وشربت قهوة سيئة، يبدو أن القهوة هي سبب الحادث.
2: أي حادث؟
3: لقد انزلقت السيارة في حفرة.
2: قد يكون المقود هو السبب.
3: كلا كلا كلا، أنا السبب. لقد كنت أقود بسرعة ويبدو أنني فقدت التركيز على القيادة.
2: لا بأس، عليك أن تستريح، لا يمكنك أن تواصل عملك هكذا يا ويلي.
3: غدا سأشعر بتحسن حتما وسوف أواصل العمل.
2: أنت تكثر من التفكير يا ويلي، التفكير يؤلم الرأس.
3: تراودني أفكار غريبة جدا هذه الأيام.
2: تحدث إلى رئيسك مرة أخرى واطلب منه أن تعمل هنا في مكاتب نيويورك وليس بائعا جوالا على الطرقات.
3: قال بأنهم لا يحتاجونني هنا في نيويورك.
2: ولكنك في 63 من العمر ولا يمكنك أن تبقى بائعا على الطرقات.
3: أخ، لو أنني تمكنت من الوصول إلى بورتلاند ربما تمكنت من بيع البضاعة.
2: لماذا لا تذهب غدا من جديد وتخبر السيد هاورد بأنه يجب أن تعمل في نيويورك؟
3: لا أستطيع.
2: أنت متساهل جدا معه.
3: لو كان والده على قيد الحياة لكنت أعمل هنا في نيويورك، ولكن ابنه هاورد لا يقدرني، مع أنني أنا الذي سميته بهذا الاسم. لقد استشارني والده عندما ولد فاقترحت عليه هذا الاسم.
2: أخبره بأن والده كان يقدرك جيدا.
3: سأخبره.
2: هل أنت جائع؟ سأعد لك سندويشة بالجيم.
3: لست جائعا. أين بيف وهابي؟
2: إنهما نائمان.
3: هل قال بيف شيئا عني بعد مغادرتي هذا الصباح؟
2: ما كان عليك انتقاده بعد أن عاد إلينا بعد كل هذا الغياب؟ لا ينبغي لك أن تنتقده وتفقد أعصابك في كل حوار معه.
3: أنا لم أفقد أعصابي. كل ما في الأمر أنني سألته هل كسب أي مال في سفره؟ أهذا انتقاد؟
2: لقد كان حزينا يا ويلي، أنت تعلم كم يحبك. وإن لو أنه حقق شيئا في حياته لكنتما سعيدين ولم تتشجرا أبدا.
3: وكيف سيحقق أي ربح أو مال وهو يعمل أجيرا في مزرعة؟ هذا عمل؟ لقد أصبح في 34 ولم يحقق أي شيء.
2: اخفض صوتك أرجوك.
3: المشكلة أنه كسول ولا صبر عنده.
2: أرجوك يا ويلي قد يسمعك.
3: لماذا عاد إلى البيت؟ أريد أن أعرف.
2: ما زال ضائعا يا ويلي، اصبر علي.
3: ابني بيف لومان فاشل في أعظم دولة في العالم.
2: بيف ليس كسولا.
3: سأراه في الصباح وسوف يكون لي حديث معه. سأحصل له على وظيفة بائع ويمكن أن ينجح في وقت قصير.
2: حاول أن تهدأ يا عزيزي، أنت تهول الأمور دائما.
3: لن أتشاجر مع بيف إذا أراد العودة إلى تكساس، لكنه في 34 يا ليندا.
2: الناس ينجحون وهم في مرحلة متقدمة من حياتهم، لا شيء يمنع ذلك.

0: ويستيقظ بيف وأخوه هابي على حوار أبيهما ويلي مع أمهما، ويقلقان جدا للحالة البائسة لأبيهما، وخاصة فيما يتعلق بتكرار حوادث السيارة عنده.
1: سوف تسحب الشرطة رخصة القيادة من أبيك يا بيف، أنا قلق على أحواله في المدة الأخيرة.
2: لقد بدأ نظره يضعف.
1: كلا، نظره جيد، ولكنه صار يثقل تركيزه في القيادة. لقد كنت معه حين عبر الطريق والإشارة حمراء.
2: أشعر بأنه عصبي المزاج ومضطرب هذه الأيام.
1: لا تجعله يغضب منك يا بيف.
2: إنه يسخر مني دائما.
1: أنت واهم.
2: حين أرى تلك الهيئة الساخرة على وجهه لا أستطيع محاورته أو حتى الاقتراب منه.
1: أبوك يمر بمرحلة قاسية يا بيف، لقد صار يهذي ويكلم نفسه.
2: لاحظت ذلك في الصباح، وكان يدمدم بكلام لم أفهمه.
1: كأنه كان يتحدث إليك في هذيانه.
2: ماذا كان يقول عني؟
1: أعتقد حول عدم استقرارك في مكان ومستقبلك الغامض.
2: لا تلقي باللوم كله علي يا هابي.

0: ويحدث به فخاه عن السنوات التي أضاعها بعد فشله في الدراسة، وبأنه قد جرب 20 عملاً كان آخرها العمل في مزرعة للخيول بأجر زهيد، ثم أدرك أخيراً أنه يخسر عمره في هذا العمل البائس، وقد صار في 34، ولذلك فقد قرر ترك العمل والعودة إلى البيت، وفي كل مرة يشعر أنه أهدر قسماً من حياته. ويبوح هابي لأخيه بأنه غير سعيد أيضاً في عمله في مستودع الشحن، وكل ما يستطيع فعله هو انتظار موت مدير البضائع ليحل مكانه.
1: لماذا لا ترافقني إلى الغرب يا هابي؟
2: أنت وأنا؟
1: نعم، نشتري مزرعة ونربي قطيعاً من الماشية ونستخدم عضلاتنا. الرجال الأقوياء أمثالنا يجب أن يعملوا في العراء.
2: هذا ما أحلم به. ها تصدق بأنني أحياناً أفكر بأن أخلع ملابسي وألقي بها وسط المستودع، ثم أوسع مدير البضائع ضربة لأنه أتخمني بأوامره منذ سنين.
1: أتذكر بيل أولفر الذي كان صديقاً لي في الماضي وعملت عنده ثم استقلت؟
2: لقد أصبح غنياً جداً، وكذلك أصبح شخصية مرموقة. هل تنوي العمل عنده من جديد؟
1: لا لا، ربما طلبت منه المساعدة لأحد مشاريعي. لقد قال لي عندما قدمت استقالتي، إذا احتجت يا بيف لأي مساعدة في المستقبل فتعال إلي.
2: أذكر أنك قلت لي ذلك، يبدو أنه جيد.
1: سأذهب لزيارته، ولو حصلت منه على 7,000 دولار لكان هذا كافيا لشراء المزرعة.

0: ونروي اللي يغرق في ذكريات الماضي وكيف كان يجوب المدن الأمريكية حين كان ناجحا في عمله ويكسب المال الكثير من عمله كبائع جوال، والزبائن يستقبلونه ويشترون منه. ورغم ذلك فإنه لم يستطع توفير شيء، فالنفقات أكبر من مورده وربحه الذي بدأ الآن بالتضاؤل، وها هو يتحاور مع زوجته.
1: سأحطم أرقام مبيعاتي يا ليندا، سأذهب غدا إلى هارتفورد، لكن المشكلة هي أن الناس لم يعودوا يحبونني ويسخرون مني أيضا.
0: لا تكن واهما يا ويلي، لماذا يسخرون منك؟
1: لا أعرف، وصاروا يتجاهلونني أيضا.
0: أنت تقوم بعمل رائع يا ويلي، فأنت تكسب من 70 دولارا إلى 100 في الأسبوع.
1: لكني أعمل من 10 ساعات إلى 12 ساعة في اليوم يا ليندا، وهناك أمر آخر يؤلمني، مبيعاتي تتراجع ومبيعات صديق تشارلي تتقدم. ربما صارت الزبائن تمل مني لأنني أثرثر.
0: أنت لا تثرثر كثيرا يا ويلي، كل ما في الأمر أنك حيوي.
1: أنا سمين ومهلهل الثياب ولا يعجبهم منظري.
0: أنت أكثر الرجال وسامة.
1: لا يا ليندا،
0: بل أنت كذلك بالنسبة لي.
1: سأعوضك عن كل شيء.
0: لا يوجد ما تعوضني عنه يا ويلي.
1: ماذا تفعلين؟
0: أرقع جواربي.
1: سأشتري لك جوارب جديدة.
0: لدينا فواتير والثلاجة تحتاج إلى إصلاح.
1: أرجوكِ، لا أريدكِ أن ترقعي جواربك في هذا البيت.

0: ويتذكر ويلي أخاه الناجح بن، وكيف عرض عليه في الماضي أن يذهب معه إلى ألاسكا للعمل في هذه القارة البكر الجديدة، ولكنه رفض هذه الفكرة وآثر عليها أن يبقى بائعا متجولا. وها هو يتحدث مع ولديه نادما:
1: ليتني ذهبت مع أخي بن إلى ألاسكا، كان أخي ذكيا وناجحا، لقد توسل إلي كي يذهب معه، ولكني تحامقت ورفضت.
2: لا فائدة من هذا الآن يا أبي.
1: أعرف رجلا كان يبيع الملابس المستعملة على ظهره، وأصبح الآن من أصحاب مناجم الألماس.
2: كم أتمنى أن أعرف كيف فعل ذلك.
1: لقد أدرك الرجل هدفه فسعى نحوه بجد وبلغ غايته. محارة اللؤلؤ لا يمكن أن تحصل عليها وأنت تستلقي في سريرك.
2: يجب أن تتقاعد يا أبي.
1: لا أستطيع التوقف عن العمل يا أبي، راتبي $70 فقط، لم أعد أستطيع قيادة السيارة، أشعر أن بيتي يحترق كالغابة، أشعر بالضيق، أنا أختنق.
2: إلى أين يا أبي؟
1: سأخرج لأتمشى قليلا، ليتني ذهبت معك يا بن، الناس تهسأ مني الآن، كانوا يحبونني كثيرا يا بن، ليتني ذهبت معك.
3: ماذا جرى لأبي يا أمي؟ لماذا يكلم نفسه كالمجنون؟
4: اسكت، سوف يسمعك، ستزول هذه الطائقة حتما.
3: ألا ينبغي علينا القيام بشيء ما يا أمي؟
4: علينا القيام بأشياء كثيرة.
2: لم أسمعه يتصرف بهذا الشكل من قبل.
3: لماذا لم تكتبي لي عن هذا من قبل يا أمي؟
4: كيف لي أن أكتب لك وأنت بدون عنوان منذ 3 أشهر؟
3: كنت أنتقل من مكان إلى آخر، لكني كنت أفكر بكم دائما.
4: كان يحلم برسالة منك ليطمئن فيها عن تحسن أحوالك.
3: هل تأتي هذه الحالة دائما؟
4: إنه يغدو بأسوأ حال عندما تعود إلى البيت.
3: وكيف حصل ذلك يا أمي؟
4: عندما تكتب له بأنك ستعود يبدو مبتهجا في البداية، ويتحدث عن المستقبل ويبدو رائعا، وما إن يقترب موعد وصولك حتى يزداد توترا، وحين تصل يتشاجر معك. أخبرني، لماذا تكرهان بعضكما؟
3: لا يا أمي، لا أكرهه أبدا.
4: لماذا إذن يبدأ بالشجار حين تعود إلى البيت؟
3: لا أدري يا أمي، لا أدري، سأحاول أن أتغير يا أمي، أتفهمين؟
4: هل عدت كي تستقر في البيت؟
3: لا أدري يا أمي.
4: الرجل ليس كالعصفور، يأتي في الشتاء ثم يرحل في الربيع.
3: عدت لأني أحبك يا أمي.
4: هذا لا يكفي، يجب أن تحترم والدك، إنه أغلى رجل في الكون عندي، ولا أحب أن أراه غير محترم.
3: توقفي عن ذلك يا أمي، إنه يهينك دائما ويتصرف أحيانا كالأحمق.
2: أرجوك لا تقل عن والدك هذا الكلام،
3: لقد صار عديم الشخصية.
4: إنه إنسان شريف يعاني من مشاكل، إنه متعب ويجب أن نمنعه من السقوط.
2: اطمئني يا أمي، اطمئني،
4: في آذار المقبل يكون قد عمل في الشركة 36 عاما، وأوصل اسمها إلى مناطق لم تكن تحلم بها، وحين تقدم به العمر أوقف راتبه.
2: يا إلهي، لم أكن أعرف.
4: لقد جعله كمبتدئ يعمل من أجل العمولة فقط.
3: يا لهم من أنذال ناكرين الجميل.
4: زبائنه القدامى قد ماتوا، إنه يقود سيارته مئات الأميال ولا أحد يشتري منه، ولا أحد يعرفه أو يرحب به. هل قدرتم ماذا يمكن أن يدور في رأس رجل يقطع 700 ميل وحده ولا يحصل على دولار واحد؟ لابد أن يهذي ويكلم نفسه.
2: لقد عاد ب$50 في المرة الماضية.
4: لقد اقترضها من صديقه تشارلي وأوهمني أنها أجرته. سيموت يا بيف إذا استمر هذا الحال.
2: لا تقولي هذا أرجوك يا أمي.
4: أتذكر عندما أخبرتك أنه صدم سيارته في شهر شباط الماضي؟
2: نعم أذكر ذلك.
4: جاء مفتش التأمين وأخبرني أن لديهم دليلا بأن تلك الحادثة التي جرت مع أبيك لم تكن حادثة عرضية، بل كانت مفتعلة، وبأنه قد صدم السيارة عن عمد في الجسر.

0: ويدخل ويلي وهو في حالة عصبية سيئة، ويحاور أولاده بشكل هذياني وغير منطقي.
1: اسمع نصيحتي يا بيف، وعد إلى الغرب واعمل نجارا أو راعي بقر، وسوف تستمتع تماما. هيا اذهب.
0: تعال يا أبي، تعال واجلس هنا.
1: أنتما تسخران مني أليس كذلك؟ أنتما لا تعرفاني أيها الفاشلان. اذهبا إلى شركة فيليني في شيكاغو، أو هاب أو سلاتري في بوسطن، واسألا عن ويلي لومان، وانظرا ما سيحدث. أنا شخص مهم، أتسمعان؟ أنا شخص مهم.
2: حسنا حسنا يا أبي، أنت شخص مهم، اجلس أرجوك.
1: لماذا تسخر مني وتهينني دائما؟
2: أبي أنا لم أنطق بحرف واحد. أسمعت يا أمي؟
1: أنت تتسكع هنا وهناك دون عمل. هيا اشتري دهانا واطلي جدران البيت. هيا
0: سيذهب لمقابلة بيل

0: أنا ذاهب لأنا.
1: هيا اهرب، اهرب كعادتك.
0: أخبرني بالله عليك، ماذا تريد مني؟
1: لا تخاطبني بهذه اللهجة يا ولد.
2: اسمعني يا بيف، اسمعني، لدي فكرة رائعة إذا قابلت بيل أوليفر.
0: ما هي؟
2: افتتاح شركة صغيرة لبيع الأدوات الرياضية في فلوريدا.
0: فكرة جميلة.
2: سنقيم للدعاية مباريات ومعارض، ونضع لافتات ملونة في كل مكان.
1: أنا موافق، هذه الفكرة بمليون دولار.
0: لياقتي ما زالت عالية، ويمكنني أن ألعب بعض المباريات.
2: أنا واثق أننا سننجح.
1: ستهزمان الدنيا، هذه الفكرة بمليون دولار.
3: سنعود عائلة متحدة يا ويلي.
1: لا تقاطعيني عندما أتكلم يا ليندا، أرجوك.
2: اطرح الفكرة على أوليفر يا بيف من أجل المال.
0: أوليفر يحبني، وقد قال لي عندما استقلت من عندي، تعال وأنا مستعد للمساعدة.
1: ادخل عليه بشكل جدي وكن هادئا، ولا بأس في رمي بعض النكات. اطلب مبلغا كبيرا، فمن بدأ كبيرا يبقى كبيرا. كم ستطلب؟
0: لا أدري.
1: لا تقل لا أدري، هذه عبارة الأطفال والضعفاء. ماذا سترتدي من ملابس؟

0: ويتابع ويلي نصح ابنه بشكل ممل في طريقة الدخول والحديث واللباس، وينصحه بأن لا يخرج بأقل من 15,000 دولار، ويطمئن ويلي بأن ابنه سينجح في المقابلة. وفي الوقت نفسه تحض ليندا ويلي على مقابلة هاورد صاحب الشركة التي يعمل فيها لكي يوفر له عملا ثابتا في نيويورك بعد أن خدم الشركة كبائع على الطرقات لمدة 36 عاما، وأن يقدم له راتبا ثابتا، فقد تراكمت الديون واستدان من صديقه تشارلي كي يدفع قسط التأمين. ويقابل ويلي هاورد صاحب الشركة في مكتبه، لكن صاحب الشركة كان مشغولا باختراع جديد آنذاك، هو جهاز تسجيل، وقد اشتراه وسجل عليه بعض العبارات لأولاده وزوجته.
1: أهلا أهلا يا ويلي، ادخل.
2: أريد أن أتحدث إليك يا هاورد بأمر هام.
1: يؤسفني أن جعلتك تنتظر، سأكون معك بعد لحظة.
2: هناك موضوع أريد أن أتحدث به معك يا مستر هاورد.
1: هل سبق لك وشاهدت آلة تسجيل يا ويلي؟
2: لا يا سيدي، هل يمكن أن نتحدث قليلا؟
1: اسمع، هذا صوت صغيرة جولي.
3: بابا ماما بابا ماما،
2: أريد أن أطلب منك معروفا.
1: اسمع الآن ولا تقاطعني.
3: بابا ماما بابا ماما،
2: اسمعني قليلا أرجوك.
1: بالمناسبة، ماذا تفعل هنا يا ويلي؟ المفروض أن تكون الآن في بوسطن.
2: سأكون هناك يا سيدي، ولكن اسمعني أرجوك.
1: هل تعبت من جديد؟ ما المشكلة يا ويلي؟
2: الأفضل أن لا أسافر على الطرقات يا سيدي بعد الآن.
1: وماذا ستفعل إذن؟
2: أريد أن أعمل هنا في نيويورك، لقد تعبت.
1: ولكنك بائع الطرقات، وقد ناقشنا هذه المسألة من قبل.
2: كان والدك يقدرني كثيرا، وقد استشارني في تسميتك عندما ولدت، اقترحت عليه اسمك.
1: أعرف ذلك، وقد ذكرتها كثيرا لي.
2: لا أريد سوى 50 دولارا في الأسبوع.
1: وأين سأضعك؟ أين؟ لا مكان لك هنا، مكانك على الطرقات.
2: لقد أمضيت 36 عاما في هذه الشركة، ولا أستطيع الآن تأمين مستلزمات العيش يا هاورد. لدي فواتير كثيرة لم أستطع دفعها.
1: قلت لك إن مكانك على الطرقات.
2: لقد جعلني

0: الإخلاص لكم أضيع كثيرا من الفرص. لقد دعاني أخي بن للذهاب معه إلى ألاسكا، ولو أني أطعته لجنيت مثله ثروة كبيرة.
1: المقابلة انتهت، أنا مشغول مشغول، هيا انصرف.
0: لا بأس يا سيدي، سأذهب غدا إلى بوسطن، أنا بائع جوال على الطريق.
1: لا حاجة لذلك بعد الآن يا بيلي، يمكنك أن تبحث عن عمل آخر. مع السلامة.

0: ويلتقيها بمع شقيقه بيه في أحد المطاعم، حيث موعد اللقاء أيضاً مع والدهما ليبشره بيف بنجاح اللقاء مع أوليفر. ولكن الأمور جرت عكس ما يشتهون.
1: بيف، ماذا حدث يا بيف؟ أنت لست على ما يرام.
2: أشعر أنني مخدر ولا أدري ماذا يجري حولي.
1: هل قابلت أوليفر؟
2: لقد انتظرته 6 ساعات، بل طوال اليوم، وأرسلت اسمي مع السكرتيرة أكثر من مرة دون فائدة.
1: ألم يتذكرك؟
2: لقد كنت موظفا عنده يا هابي، لقد كنت موظف شحن لسنوات.
1: وما الذي حدث؟
2: في 5 مساء خرج من مكتبه دون أن ينظر إلي أو يلتفت، وتبعته السكرتيرة، ووجدت نفسي وحيدا بين 4 جدران، ولا أدري كيف وجدت نفسي أدخل إلى مكتبه وأردت أن أحطم كل شيء. أتدري ماذا فعلت؟
1: ماذا فعلت؟
2: أخذت قلم الحبر الذي يوقع فيه ثم ركضت.
1: هذا تصرف طائش يا بيف.
2: كيف أخبر أبي بهذا الفشل؟
1: قل له بأنك قابلته وكانت المقابلة سريعة، وقد تواعدتما باللقاء غدا.
2: لن تطول هذه الكذبة كثيرا.
1: ستجعله سعيدا على الأقل.
2: إلى متى؟
1: أصمت، ها هو والدك قادم. وجهه لا يعجبني.
3: كيف كان لقاؤك مع أوليفر يا بيف؟
2: لقد انتظرته طويلا يا أبي.
3: ولماذا جعلك تنتظر؟ ألم تكن بائعا محترما عنده؟
2: لم أكن بائعا، كنت موظف شحن لا أكثر.
3: لا يهمني ما كنت، هل قابلته أم لا؟ اسمعني جيدا، لقد طردت من العمل وأنا أبحث عن أي خبر مفرح.
2: يا إلهي، ماذا أفعل؟
3: هل تقصد بأنك لم تذهب إلى أوليفر؟
2: لقد ذهبت يا أبي، ذهب.
3: وهل استقبلك بحرارة؟
1: بالتأكيد يا أبي، لقد استقبله بحرارة.
3: لقد أثرت إعجابه حتما.
2: دعني أكلمك بحقيقة ما حدث يا أبي.
3: هل كانت المقابلة في المكتب أم في غرفة الاستقبال؟ هل أعجبه مشروع الأدوات الرياضية في فلوريدا؟
2: أيمكن أن تسمح لي يا أبي بدقيقة واحدة لأشرح ما جرى؟
3: ولماذا تصرخ في وجهي؟ هل أمنعك من الكلام؟ هل قابلته أم لا؟
2: لم أقابله.
3: ولماذا لم تقابله؟ ألم تقل أنت بأنه كان معجبا بك؟
2: لقد تجاهلني يا أبي، تجاهلني وكأنه لم يكن يعرفني أبداً.

0: ويعود الأب إلى البيت محطما يائسا، ويقرر بيث الرحيل عن البيت كعادته، ويذهب إلى والده لوداعه.
1: أنا راحل يا أبي، دعني أصافحك.
2: لن أصافحك أبدا.
1: لا أريد رحيل دون وداعك.
2: ليتني لا أراك أبدا بعد الآن.
1: ماذا فعلت لك بالله عليك يا أبي؟ ماذا تريد مني أرجوك؟
2: لقد مضيت في حياتك من فشل إلى آخر.
1: وهل أنا المسؤول وحدي عن هذا الفشل؟
2: لا تحملني فشلك أرجوك.
1: أنا لن أحملك فشلي في هذه الحياة، وإذا مت فلن أحزن عليك كثيرا.
2: أسمعت يا ليندا؟ كيف يحتقرني هذا الشاب؟
3: لا أسمح لك بمثل هذا الكلام يا بيث، إنه والدك.
1: الحقيقة لم تقل في هذا البيت مرة ولو 10 دقائق. أتعرفون لماذا لم أراسلكم لمدة 3 أشهر؟ لقد كنت سجينا يا أبي، كنت سجينا في مدينة كنساس لأنني سرقت بذلة من أحد المتاجر. لقد لحقني الفشل من عمل إلى آخر.
2: وهل كان هذا خطأي؟
1: نعم يا أبي، لقد ملأت عقولنا بالهراء والكذب والبطولات الفارغة. أنا وأنت ناس عاديون، عاديون جدا يا أبي، وأنت تريدني بطلا؟
2: أنا ويلي لومان، اسأل إن كنت لا تعرفني.
1: أنا إنسان عادي، ولن أجلب للبيت البطولات كما تتوهم.
2: أنا ويلي لومان، أعظم بائع جوال في الساحل الشرقي كله.
1: أنت يا أبي، أنت لست سوى عقب سيجارة مدهوس في مطفأة سجائر.

0: وبعد هذه المكاشفة الصريحة والمريرة ينهار ويلي لومان، فتحاول زوجته أن تأخذه ليستريح في غرفته، ولكنه يرجوها ويرجو الجميع أن يتركوه لوحده. وحين يهدأ البيت يرتدي ويلي ثيابه، ثم يخرج متسللاً ويركب سيارته وينطلق بأقصى سرعة. وما هي إلا لحظات حتى يسمع الجميع صوت اصطدام مروع، فتسرع ليندا وبيف وهابي لمعرفة ما جرى، فيجدون والدهم قد تعمد الانتحار بسيارته، علهم يستفيدون من تعويض تأمينه على الحياة.
1: مسرحيات خالدة. الأسبوع القادم مسرحية جديدة. نور الدين الهاشمي، حمد الوردي، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى.

0: نافذة مشرعة على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: كلما وطأت أرضا جديدة إنه الشعر، وهذه دعوته الخلاقة وصورته المتحولة في قلب العتمة، أن تطأ أرضا بكرا كل مرة على ذات الأراضين التي مارست فيها التجوال والتحديق والانتظار والحب. إنه الشعر الذي يصمد في خفة الميزان وفي عدالة الكلمات وفي الجلوس على عرش العزلة وفي لذاذات الرواح والغدو المتبطلين. إن أرضا جديدة تعني أنها أرض مستك عميقا منذ الأزل، وإن قارة تستكشفها الآن هي بقعة نائية مكنونة في تلافيف فقدك وولعك اللذين قدحت زنادهما في جسدك مخيلة البراري الغفية في فتنة الخلاء. وكلما أقمت حفلة لمواجعك وآلامك، لرفاتك النبيل، لأشربتك الأرجوانية المسهدة باليتم والغياب، لأفراحك المفاجئة المبللة بفجر الحديقة، تذكر أنك في مهدك الرهيف وأنت تناغي الكون، وفي تابوتك الأشيب وأنت تلثغ بالحنين. وحيث لا ثمة إلا الشعر، كن مؤمنا به إلى أن يتمزق كتفاك أو يتدود العالم. هكذا كنت أحدث نفسي في طريقي إلى الفتاة الغائبة، في طريقي إلى الإسكندرية.

الجسر تكسر في البلدة، الجسر تصدأ وتصدع وانهار، لكن جسورا أكثر حنانا ما تزال عريقة في حمل ممشانا، في قرى ومدائن أخرى، في ممالك بعيدة. لا تودعنا الجسور ولا تفرط في أقدامنا، هكذا عاداتها، بل تحاذينا في المشي، بينما نحن عليها كأنها رفاقنا في الحلم، كأنها فضائل ومفاجآت خلقنا لولادتنا ولانهمارنا المتكرر. كل جسر هو إرادة عبور تلتمع في عينين، كل جسر هو لحن مجيد يتقدمنا، كل جسر هو نسيم يقبل الكتفين والأصابع. جسورنا التي لم نترك، جسورنا التي تركناها، جسورنا التي تصلنا بآخر الدرب، جسورنا التي لا تصل إلا لكي تبدأ، جسورنا التي وضعنا عليها العين، تلك هي الأغنية التي تتوهج مثل أسطورة الفينيق في كل لحظة وليس في كل 100 عام. الجسور من ناحية أخرى فولاذا أو خشبا أو حبالا مشدودة، هي قشات نجاتنا في الظلام العابث ووصلاتنا الشهية للسفر بعيدا عن بطر النواحي التي خذلنا فيها. في هذا الفجر السخي ومن نافذة فندق سان جيوفاني أرقب تحت أضواء الكشافات القوية جسرا يقع آخره في البحر.

المشي له معنى الزهرة وأثرها، فلألتفت مرة إلى الوراء أثناء مشي، لعل داليا هناك متلكئة عند بائعة أكواز الذرة المشوية أو أمام المقهى السويسري قبالة المتوسط الأزرق الهادر. لكنني أهدئ خاطري قليلا لأنني أمشي بمحاذاة أكبر مكتبة في تاريخ العالم بجوار الفرح المستعاد.

كل قطرة تتكرر، كل نغمة تخلع نفسها إلى أخرى أشف وأصفى، وأن يتكرر الشيء يصير هو، لكنه داخل في قلبه وكامن في عصبه وعصارته، وكذلك يتكثف ويتعرى ذاهبا إلى أصله وجوهره الخالص. هكذا تكررت قوة الديناصورات والأشجار العملاقة، فاندفعت الطائرات إلى التحليق، وانطلقت العربات تذرع الطرقات. ها أنا أفتح شرفة الطابق الخامس في كام شيراز، فيندلع الهواء البحري المحتجز وراء زجاج لاحسا وجهي ومعانقا فضاء الغرفة. يتكرر الهواء وتتكرر الغرفات وتتكرر الشرفات وتتكرر الروح، حيث يختفي المعنى البليد للتكرار هنا، ويتحول القصب إلى سكر، والسكر إلى قند، والقند إلى سعادة، والسعادة إلى شرفة، وإلى هواء طازج، وقصيدة، وامرأة، ومدينة، وأطفال.

0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
1: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج العروة الوثقى. موضوع حلقة هذه الحلقة عن التربية بالمدح والثناء. كلنا يحب المدح والثناء، والأبناء يحتاجون للمدح والثناء أكثر، حيث يتربون على القيم والمبادئ، وكلما أحسنوا التصرف قدم لهم الثناء تعزيزا وتحفيزا لهم لتثبيت القيم في نفوسهم وتقديرا لذاتهم، وليشعروا بالرضا والفخر والاعتزاز، مما يحفزهم إلى مزيد من السلوكيات الإيجابية وتحقيق الإنجازات والأهداف. والثناء على الأبناء يمنحهم الشعور بالقبول والمحبة، ويظهر لهم أننا نلاحظ ونتابع تصرفاتهم ونقدر محاولاتهم وخطواتهم ونهتم بها. والثناء يساعد الأبناء على الإنجاز، يشجعهم على المحاولة، يركز على إيجابياتهم بدلا من التركيز على سلبياتهم. والمتأمل في القرآن الكريم يجد أن الله تعالى ذكر أصحاب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه وأثنى عليهم ورفع من شأنهم لبيان فضلهم وأهمية اتباع طريقتهم. قال الله تعالى في محكم تنزيله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال ابن كثير رحمه الله: أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وفي المدح والثناء استنهاض للهمم وتذكير بحق الله تعالى بالحمد والشكر على نعمه. فعن أبي ذر رضي الله عنه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. قال النووي رحمه قال العلماء: معناه هذه البشرى المعجلة له بالخير، وهي دليل على رضا الله تعالى عنه وعلى محبته له فيحببه إلى الخلق. ومن هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نتعلم كيفية تربية الأبناء بالمدح والثناء. حينما أراد توجيه ابن عمر رضي الله عنهما إلى قيام الليل، ماذا قال له؟ قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. ومن ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حضوره أنه وقف يوما بين أصحابه فقال عليه الصلاة والسلام: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من هذه الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حضوره فقال له: ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وعلى الوالدين تعليم الأبناء بأنه يستحب لمن مدح أن يتواضع لله، لا يأتي فيه الغرور، وأن يستشعر ضعفه وتقصيره حتى لا يغلب عليه الكبر والعجب. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أثني عليهم يقولون: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون. لنعود أنفسنا على هذه الكلمة، هذا الدعاء، ونعلم أبناءنا هذا الدعاء: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون. وقال بعض السلف: اللهم إن هؤلاء لا يعرفوني وأنت تعرفني. ومن أداب المدح والثناء التي نعلمها الأبناء ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمادح عنده: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل: أحسب كذا وكذا، أو أحسب فلان كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله. والله حسيبه. ومن الأمثلة الواقعية على الأثر الإيجابي للثناء والمدح على الأبناء قصة أديسون الذي اتهمته معلمته بالغباء، وكتبت رسالة إلى والدته قائلة: ابنك غبي ولن نسمح له بالذهاب إلى المدرسة من صباح الغد. قرأت والدته الرسالة بصوت عال لطفلها قائلة: أنت ابن عبقري، والمدرسة صغيرة جدا بالنسبة لك وقدراتك، وسوف تتعلم في المنزل. في هذه الحالة حول الثناء الطفل الصغير إلى عالم ضاء العالم بالمصباح الذي اخترعه، والعديد من الاختراعات الأخرى التي اخترعها واستفاد الناس منها. ومما ينبغي تنبيه الوالدين في الثناء على الأبناء تجنب المبالغة في المديح لما له من آثار سلبية عليهم، حيث يؤثر على تقدير الطفل لذاته، ويمكن أن يؤدي به إلى الغرور والضعف النفسي وضعف القدرة على الاحتراف بالأخطاء وتحمل المسؤولية، ويجعل من الصعب على الطفل تحمل النقد البناء أو قبول النصيحة. ومما يقوي العلاقة مع الأبناء ويرسخ القيم الإيحاء الإيجابي، حيث يستخدم فيه العبارات الإيجابية، وهو فن اختيار الكلمات التي تحفز الأبناء وتدفعهم للتفاعل بطريقة إيجابية. والإيحاء الإيجابي ليس مجرد كلمات، إنما هو طاقة تنقل مشاعر الثقة والتحفيز، وتشجع الأبناء على فتح أبواب الحوار والتعاون. والإيحاء الإيجابي له أثر كبير على سلوك الأبناء، فهو يساعد في تقليل التوتر وزيادة مستويات السعادة لديهم وتحسين الأداء والتركيز. فعندما نستخدم الكلمات التي تعزز الثقة والإيجابية، فإن شعورهم بأنفسهم يتحسن، وتتكون البيئة التفاعلية المريحة والمتعاونة. لذا فإن على الوالدين اختيار الكلمات بعناية لتكون داعمة ومشجعة لأبنائهم، واستخدام الكلمات التشجيعية مثل: أنت مبدع، أو أنا أثق بقدرتك على النجاح. فهذه الكلمات تعزز الثقة بالنفس، وتدفع الأبناء للعمل بشكل أفضل، وتجعلهم يشعرون بأنك تقدر جهدهم وتفانيهم. ومما ينصح به في التعامل مع الأبناء التعبير عن الثقة والتفاؤل حتى في الظروف الصعبة، لبث الشعور بالثقة، كقول عبارات: سنواجه هذا التحدي معا بمشيئة الله تعالى، أو سنتخطى هذه المرحلة بإذن الله، ولدي الثقة في قدراتنا، والله معنا. فهذا النوع من الإيحاء يشجع الأبناء على الاستمرار، يساعدهم في تخفيف التوتر خاصة أيام الاختبارات، أيام الامتحانات وقلق الامتحانات. وعلى الوالدين أيضا التعامل مع الأبناء بابتسامة ومودة، فالابتسامة والتواصل البصري جزء من الإيحاء الإيجابي، يضيفان شعورا بالدفء والانفتاح والراحة والاطمئنان والحنان، وزرع الطموح وحب النجاح والقوة في اتخاذ القرار وحرية الاختيار المنضبط، وبث المعاني الجميلة والصفات الإيجابية. فالتربية الإيجابية للأبناء تتمثل في الرسائل الإيحائية التي تتأصل في شخصية الطفل وتنمو مع التربية والإيحاء المستمر. ومن أمثلة الإيحاء الإيجابي مع الأبناء أن نقول لهم: ما شاء الله يا مبدعين، ما أروعكم، ما أروع هدوءكم. ومما ينصح به في مدح الأبناء والثناء عليهم أمام الآخرين، فلما تثني على أبنائك أمام الآخرين يكون له وقع خاص، كقول: ابني مطيع لربه، ابني نظيف مرتب، يساعدني، يهتم بإخوانه. تلك العبارات أمام الضيوف أو الأهل والجيران لها وقع في النفوس، حيث ترسخ لديهم القيم والمبادئ. تقول الأم تقول لجارتها: ابنتي مطيعة، تساعدني في البيت، تساعد إخوانها أخواتها، فتحفيز لها على أن تستمر على هذا العمل. ومع أهمية المدح والثناء والإيحاء الإيجابي في تربية الأبناء، فإنه ينبغي الحذر من الكلام الجارح، والحذر من الصراخ في وجه الأبناء وكثرة اللوم والعتاب والتوبيخ بهدف الإصلاح والتأديب. القصد الإصلاح والتأديب، لكن لا يكون هكذا الإصلاح والتأديب بالصراخ، لا، باللوم والعتاب لا، حيث يؤدي ذلك إلى نتيجة عكسية تتمثل في الشعور بالنقص لدى الأبناء، مما يدفعهم للانطواء والعزلة عن الحياة الاجتماعية. لذلك علينا أن نثني على أبنائنا، نمدحهم، نشجعهم، نقول الكلمات الإيجابية التي فيها الإيحاء الإيجابي، حتى تكون لديهم الشخصية القوية الإيجابية، يكونوا من الناجحين في حياتهم في الدنيا والآخرة. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يعيننا على حسن تربية أبنائنا، ويصلحهم ويهديهم ويعينهم في دراستهم وتحقيق أمانيهم وطموحاتهم، ويوفقهم لما يحب ويرضى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.